عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرى،

واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. وبك إلهي أدرأ في نحور الأعداء الجبارين.

ليس بيتا تسكنه، ولا شخصا تعايشه، ولا ثوبا ترتديه. التوفيق غيث إن أذن الله بهطوله على حياتك، ما شقيت أبدا. فاستمطر الخير بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله، ثم حسن الظن بخلقه.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع. إنه القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قرر العلماء في هذه الآية ثلاث مسائل. أما المسألة الأولى ففي سبب نزولها، وفي ذلك ثلاثة أقوال. أما القول الأول فهو أنه روي أن اليهود أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحليل لحوم الإبل، فأخبر الله تعالى بتحليلها لهم حتى حرمها إسرائيل على نفسه، والمعنى إني لم أحرمها عليكم وإنما كان إسرائيل هو الذي حرمها على نفسه. أما القول الثاني ففي سبب النزول، فهو أن عصابة من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا أبا القاسم، أخبرنا أي الطعام حرم أو حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا طال سقمه فيه، فنظر لئن عافاه الله تعالى من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها. فقالوا: اللهم نعم. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين في دعواكم من أن الله سبحانه وتعالى أنزل تحريم ذلك فيها، وهو سبب للنزول ورد في تفسير

تفسير الإمام الطبري. أما السبب الثالث فقد قيل بأنها نزلت في نفر من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زانيا، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. ولكن نزول هذه الآية في رجم اليهود يأباه ظاهر اللفظ. وبالنسبة للمسألة الثانية فقد اختلف العلماء في تحريم إسرائيل على نفسه، فقيل بأنه كان بإذن من الله تعالى، وقيل بأنه كان اجتهادا منه، وذلك مبني على جواز اجتهاد الأنبياء. وقد اختلف في تحريم اليهود في ذلك، فقيل إن إسرائيل حرمها على نفسه وعليهم، وقيل بأنهم اقتادوا به في تحريم ذلك، فحرم الله تعالى عليهم بغيهم ونزلت به التوراة، وذلك في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والصحيح أن للنبي أن يجتهد، وإذا أداه اجتهاده إلى شيء كان دينا يلزم أتباعه لتقرير الله سبحانه وتعالى إياه في ذلك، وكما يوحى إليه ويلزم أتباعه كذلك يؤذن له ويجتهد ويتعين موجب اجتهاده إذا قدر عليه. والظاهر من الآية أن الله سبحانه وتعالى أضاف التحريم إليها بقوله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأن الله سبحانه وتعالى آذن له في تحريم ما شاء، ولولا تقدم الإذن له ما تسود على التحليل والتحريم، فحرمه مجتهدا فأقره الله سبحانه على اجتهاده. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على الرواية الصحيحة أو جاريته ماريا، فلم يقره الله تحريمه، ونزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وكان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا أو بأمر. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فتتصل بأن حقيقة التحريم تقتضي المنع، وأن كل من امتنع من شيء مع اعتقاده الامتناع منه فقد حرمه، وذلك يكون بسبب، فهو إما بنذر كما فعل يعقوب في تحريم الإبل وألبانها، أو بيمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العسل أو في جاريته، فإن كان بنذر فإنه غير منعقد في شرعنا. ولسنا نتحقق كيفية تحريم يعقوب عليه السلام وما إذا كان تحريمه بنذر أم بيمين، فإن كان بيمين فقد أحل الله لنا اليمين بالكفارة أو بالاستثناء المتصل رخصة منه لنا، ولم يكن ذلك لغيرنا من الأمم. فلو قال رجل حرمت الخبز على نفسي أو اللحم لم يحرم ولم ينعقد يمينا، فإن قال حرمت أهلي فقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا، والصحيح أنه يلزمه تحريم الأهل إذا ابتدأ بتحريمها كما يحرمها بالطلاق، ولا يلزمه تحريم فيما عدا ذلك لقول الله سبحانه وتعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وننتقل بكم إلى آية أخرى من آيات الأحكام في سورة آل عمران، حيث يقول المولى عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حيث قرر العلماء في هاتين الآيتين الكريمتين ست مسائل. أما المسألة الأولى فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أي المسجدين وضع في الأرض أولا، المسجد الحرام أم المسجد الأقصى؟

قال المسجد الحرام، وذكر أنه كان بينهما 40 عاما. وهذا رد على من يقول كان في الأرض بيت قبله تحجه الملائكة. أما المسألة الثانية فتتصل بما تمثله بركة هذا البيت، فقد قيل بأنه تتمثل في ثواب القاصد إليه، وقيل أمن الوحش فيه، وقيل عزوف النفس عن الدنايا عند رؤيته. والصحيح أنه مبارك من كل وجه من وجوه الدنيا والآخرة، وذلك بجميعه موجود فيه. وبالنسبة للمسألة الثالثة في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى ببكة، حيث إن فيها ثلاثة أقوال. فأما القول الأول فهو أن معنى بكة هو مكة، أما الثاني فهو أن المراد ببكة المسجد، وأن مكة هي سائر الحرم، وأنها إنما سميت بكة لأنها تبكوا أعناق الجبابرة، وذلك بمعنى أنهم يذلون بها، يذلون ويخضعون عندها، فهي تقطعها. وعند هذا الحد أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام هذه الحلقة في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل

خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رحمن. قلبي بين إصبعيك الكريمتين، تقلبه كيف تشاء، فثبت قلبي على دينك، واجعل قلبي يطمئن بذكرك، وأنزل السكينة في قلبي، وألزمني كلمة التقوى، واجعلني أحق بها وأهلها. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وبحنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني وأجبرني، واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنك لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيقي.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذه الآية أيها الإخوة في قصتها يذكر الله تعالى المؤمنين بفضله وإحسانه إليهم، وذلك أنه نصرهم المولى جل شأنه في مواطن كثيرة، ومواطن الحرب ومقاماتها ومواقعها، والمراد بها هنا نصرهم الله تعالى في غزواتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل بدر وخيبر والأحزاب وغير ذلك من الغزوات. فقد نصرهم الله تعالى فيها، في هذه الغزوات والمعارك، بالرغم من قلة عددهم وعدتهم. ونصرهم أيضا في يوم حنين، وهو اليوم الذي أعجبتهم فيه كثرتهم، حتى قال قائلهم معبرا عن رأي الكثير الذين غرتهم وأعجبتهم الكثرة، قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، ولكن هذه الكثرة التي أعجبتكم لم تدفع عنكم شيئا، حتى قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. أي ضاقت الأرض في سعتها عليكم، لأن الكثرة التي كنتم تفتخرون بها لم تنفع في يوم حنين. لماذا؟ لأنكم خرجتم وإذا بالعدو فاجأكم وأنتم في الوادي، في وادي حنين، وإذا بالعدو أخذ يضرب هنا وهنا، وتفرق المسلمون والصحابة تفرقوا بين الأودية والشعاب، وهرب الكثير منهم حتى لم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا القلة، فبقي صلى الله عليه وسلم بفرسه صلى الله عليه وسلم، حتى رويت الروايات الكثيرة. فقد جاء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه حين سئل: أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، يوم أن قابلتكم القبائل العربية؟ قال: بلى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. أي نعم أنا فريت، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما فر، بل بقي يقاتلهم وحده وهو يركض فرسه نحوهم، والعباس أي عم النبي عليه الصلاة والسلام آخذ بلجام فرس النبي صلى الله عليه وسلم.

لكي لا تسرع به، وهو يركض هذه الفرس نحوهم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. فبين شجاعته صلى الله عليه وسلم حينما أخذ يقاتلهم وحده، يقاتل هذه القبائل، حتى التف الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتبهوا ورجعوا إلى القتال، وانتصروا على القبائل المعتدية من العرب عليهم، حتى أخرجهم صلى الله عليه وسلم من مكة، وهربوا هؤلاء العدو إلى الشعاب والأودية وإلى الطائف وإلى كل مكان، فلحقهم صلى الله عليه وسلم وأخذ الأموال الكثيرة، وبهذا انتهت المعركة في نهايتها بنصرة المسلمين من خلال موقف النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن الله سبحانه وتعالى حينما رأى وعلم أن هؤلاء القوم غرتهم هذه الكثرة، أراد القرآن أن ينبههم إلى هذه القضية: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لماذا؟ لأن النصر من الله سبحانه وتعالى، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثم ولوا مدبرين هاربين، حتى هرب الناس، ومنهم من هرب وهو يلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يقول: كنا إذا حمي الوطيس واشتد الروع واحمرت الحدق، أي اشتدت الأمور علينا تماما واحمرت الحدق أي حدق الأعين، لذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمينا بسيد شجعان البرية، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا من ملائكة الرحمن يقاتلون ويطمئنون النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى كذلك: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أي أنزل الله سبحانه وتعالى الطمأنينة على هؤلاء المؤمنين وعلى قائدهم على سيدهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الإمام الآلوسي في تفسيره: أنزل سكينته أي رحمته التي تسكن بها القلوب وتطمئن اطمئنانا كليا مستتبعا للنصر القريب. وأما مطلق السكينة فقد كانت حاصلة له صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. وأنزل الله سكينته على المؤمنين الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل الذين فروا أيضا، والظاهر أن هذه الطمأنينة جاءت على جميعهم الذين ثبتوا والذين فروا، لأن الذين فروا ثبتوا بعد ذلك. لماذا ثبتوا بعد ذلك؟ لأن الله تعالى طمأنهم وأنزل سكينته ورحمته عليهم. ثم أنزل جنودا لم تروها، أي وأنزل مع هذه السكينة جنودا لم تروها وهم الملائكة، تقوية لقلوب المؤمنين وإدخال الرعب في قلوب المشركين وإن كانوا لا يرونهم. وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر وسبي النساء والذرار وذلك جزاء الكافرين، ذلك التعذيب الذي حل بهم إنما هو جزاء للكافرين، وسمي ما نزل بهم من العذاب في هذا اليوم جزاء مع أنه غير كاف، بل لا بد من عذاب الآخرة مبالغة في وصف ما وقع عليهم وتعظيما لهذا الأمر. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. ثم يتوب الله بعد هذا التعذيب الذي يكون في الدنيا على من يشاء من الكافرين، فيهديهم إلى قضية الإسلام ويتوبون توبة نصوحة بعد ذلك. وقد حصل هذا فعلا، فقد أسلم من بقي من هوازن القبائل التي اعتدت على المسلمين، فمن بقي منهم تابوا وتاب الله عليهم وأعلنوا إسلامهم بعد ذلك. هذه أيها الإخوة الآيات التي تبين وتدلل على نصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وهم في أحلك المواقف يوم حنين، يوم أن أعجبتهم هذه الكثرة، لكن هذه الكثرة ما نفعتهم، والنافع هو الله سبحانه وتعالى. فلما التجأوا إلى الله أنزل الله سبحانه وتعالى السكينة عليهم وأيدهم.

0: بهذا. ولهذا ينبغي علينا أيها الإخوة والأخوات أن نحذر من قضية الإعجاب بكثرة الأعضاء وبكثرة الناس، يعني أن يحذر المسلم عندما يجد له أنصار أن يبقى مستندا إلى العروة الوثقى، إلى قضية المولى جل شأنه، أن يبقى معتمدا على الله وأن لا تغره الكثرة، لأن الكثرة أيها الإخوة ربما لا تنفع في كثير من المواقف، لكن الكثرة تنفع إذا كان معها التوكل على الله وكانت الطمأنينة والسكينة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. أما ماذا تنفع الكثرة إذا كانت هباء منثورا ليس بينهم محدة القلب؟ ولهذا ينبغي علينا أيها الإخوة أن نعرف كل المعرفة أن النصر بيد الله تعالى يسوقه للمؤمنين إذا شاء، فليكن الاعتماد في تحصيل النصر على الله وحده وليس على الأسباب من كثرة عدد أو عدة، وإن كنا مطالبين بهذا التحصيل لا بد أن نكون مجموعة فيما بيننا، مجاميع، نعتمد على الله، نتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نتعاون فيما بيننا يقوي بعضنا البعض الآخر، لكن لا نعتمد في هذه القوة إلا على الله سبحانه وتعالى، حتى يكون الدرس مستمرا أيها الإخوة والأخوات، ويكون الأمر صحيحا معتمدين على الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر الإسلام وأهله، كما نسأله سبحانه وتعالى النصر على الأعداء، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة لسورة الزخرف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الزخرف.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية الكرسي.

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء، رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء، رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء، رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. اللهم

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: وإذا أمسى

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم:
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول:
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إعادة المداولة المداولة الثانية.
1: يحق للحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو خمسة من أعضاء مجلس الشورى على الأقل تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون التي سبق أن وافق المجلس عليها، وذلك قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: مع إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني والأحلام.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس، إنه الصباح الجديد.

مع إشراقة الصباح الجديد نحمل الأمل والأمان، نأخذكم في رحلة صباحية متجددة عبر إذاعة مملكة البحرين، فأهلاً بالصباح وأهلاً بكم.

الأمل ربما يتلاشى ولكن لا ينعدم. لا تبحث عن الحب حولك، إنما ابحث عنه في قلبك. الصداقة قلم عاجز عن التعبير. الإخلاص من أجمل ما يتحلى به الإنسان. الحقيقة لؤلؤة تحتاج إلى غواص ماهر. التضحية عمل رائع تقدمه لغيرك. وأخيراً نقول: المستحيل كلمة موجودة فقط في عالم الحمقى.

أعزائي، إن أول خطوة نحو تحقيق أهدافي هي أن أعفو عن كل من أساء إلي وأسامحهم. لماذا؟ أنا أقول لكم، لأن ربي عز وجل أمرني بذلك، ثم لأن التسامح يخلصني من أحقاد الماضي، فتصفو نفسي وروحي وأنطلق للمستقبل بقلب نقي، وأتفرغ لكي أضع بصماتي في الدنيا حتى لا أكون زائداً على الحياة أو عالة على المجتمع، بل لكي لا يكون وجودي مثل عدمه.

مستمعينا الكرام، هذه البصمات هي أهدافي التي أحلم بتحقيقها، ولهذه الأهداف أنواع: أهداف قصيرة المدى يتم تحقيقها خلال 6 أشهر، أهداف متوسطة المدى يستغرق تحقيقها من 1 إلى 5 سنوات، وأهداف طويلة المدى تستغرق من 5 سنوات إلى 25 سنة. ومما يقويني على تحقيق أهدافي أن أربط الهدف الرئيس بهدف آخر مستمر. فمثلاً، إذا كان هدفي الرئيس هو الإقلاع عن التدخين، فيجب أن أحدد أهدافاً أخرى وقيماً عليا تساند هذا الهدف وتعينه على الاستمرار. من هذه الأهداف أن أحافظ على صحتي وأعيش حياة بدون عصبية ومشاكل، وأنفق هذه النقود التي أنفقها على التدخين في شيء آخر يزيد من رفاهيتي وسعادتي، وهكذا تتولد لدي قوة تعينني على الاستمرار في تحقيق هدفي. وإذا كان هدفي الرئيس هو تقليل وزني، فإذا لم أحقق

أحدد أهدافاً أخرى تحفزني، فسأشعر بالحرمان من ألوان الطعام الشهي، وأشعر بأني مظلوم، وأكون عصبياً، ومع الوقت أعود إلى التهام ألوان الطعام لتعويضي ما فاتني، فيزيد وزني أكثر من ذي قبل. أما إذا ربطت ذلك بشيء محبب إلى نفسي، مثل أن أصبح رشيقاً وحسن الهندام وجميل الصورة وأكثر قدرة على الحركة وأكثر قوة على طاعة الله، وأتمتع بصحة جيدة، وأستطيع أن أرتدي ما أحب من أنواع الأزياء، فإنني حينئذ سأبدأ بالإضافة إلى تقليل كميات الطعام في ممارسة تمرينات رياضية، ولن أشعر بالتعب أو السام أو الحرمان، لأن هدفي الرئيس مدعم بأهداف أخرى جميلة. مثال ثالث: إذا كان هدفي الرئيسي هو أن أصلي الفجر يومياً، وأحاول أن أنام مبكراً، وأضبط المنبه أو أطلب من صديق لي أن يوقظني بالتليفون، لكنني إلى النفس، فكما إن أحلى رشفة من كوب العصير هي آخر رشفة، وكما أن أحلى حبة من عنقود العنب هي الأخيرة، كذلك يكون أحلى وقت للاستمتاع بالنوم هو آخر الليل. ولكي أملك القوة على ترك أحلى وقت للنوم والتنازل عن دفء الفراش، يجب أن أضع أهدافاً أخرى محببة إلى قلبي أشجع بها نفسي.

0: وأخيراً عزيزنا المستمع، نقول لك لا تؤجل أبداً عمل اليوم إلى الغد، بل عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، وعش بالإيمان والأمل والحب والكفاح والطاعة والتسبيح، وقدر قيمة الوقت واستمتع بشمس اليوم، فقد لا تشرق عليك شمس الغد. وغدا نلتقي مع صباح جديد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكريم.

كرام، أينما كنتم وأينما وصل إليكم أثير إذاعة البحرين، أهلا بكم في هذا المشوار الصباحي الذي يلقاكم ويتجدد معكم دائما في برنامج صباح الخير يا بحرين. صباح الخير يا بحرين، يلقاكم مستمعين الكرام من الآن وحتى 8:30 والعديد من اللقاءات والفعاليات والوقفات التي دائما نسلط فيها الضوء على مختلف الفعاليات التي تقام على أرض مملكة البحرين،

صحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات في مملكة البحرين عبر منصة البرنامج، فأهلا ومرحبا بالجميع. وفي كل صباح تظل هناك مستمعينا مساحة جميلة نمنحها لأنفسنا حتى نتوقف قليلا فنعيد ترتيب أفكارنا وننظر إلى ما هو حولنا بإيجابية، فربما كلمة طيبة غيرت مزاج إنسان أو فكرة بسيطة فتحت بابا لفرصة بل فرص جديدة أو موقف جميل يجعل يومنا أكثر بهجة وإشراقا. إذن مستمعينا دائما نبدأ معكم صباحنا مستمعينا ونناقش ونستمع ونتشارك الآراء والتجارب ونفتح نوافذ مختلفة على حياتنا في أجواء نأمل دائما أن تضيف ليومنا الجديد. ونحن نحييكم طبعا في هذا اللقاء الذي نختم فيه أسبوع عملنا هذا، وكلنا رجاء بأن تكون إجازة نهاية الأسبوع المقبلة إجازة سعيدة للجميع تستعدون فيها لأسبوع عمل جديد تحققون فيه ما تصبون إليه وما تخططون كذلك من مشاريع ومن آمال وطموحات. أسعد الله صباحكم جميعا مستمعين، وهذه أطيب تحيات فريق العمل الذي يصحبكم في صباح الخير يا بحرين من الآن وحتى 8:30، ويرجو لكم السلامة في طرقاتكم للوصول إلى مختلف وجهاتكم ومآربكم. هذه تحية تقبلوها من الإشراف والمتابعة من الزميلة نورة عبد العزيز، تحييكم في الإشراف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي، من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي، من التقديم حسن السعاتي، ومن الإخراج تحيات الزميلة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا أينما كنتم، ودائما نتوقف معكم بداية فيما جاء في صحفنا الصادرة هذا الصباح. نقرأ معكم في عناوين الشأن المحلي ثم العربي والعالمي، ومن ثم ننتقل معكم إلى ملاحق المال والأعمال. بعد ذلك نتعرف معكم على أحوال الطقس في مملكة البحرين اليوم وخلال إجازة نهاية الأسبوع. يوافينا بنشرة الأحوال الجوية من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات الإخوة المتخصصون من هناك. قبل تمام السابعة موعدنا دائما مع أولى نشرات إذاعة البحرين، ونعود بعد الفاصل. وصباح الخير يا بحرين، نفتح معكم مجموعة من اللقاءات والوقفات والرسائل. ضمن اللقاءات سيكون لنا لقاء مع الدكتورة هدى عباس مال الله، طبيب العائلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية الصحية في وزارة الصحة. سنتحدث مع الدكتورة هدى عن سرطان الثدي وكيف يمكن للفحص المبكر أن ينقذ حياة المرأة، بما أننا ما زلنا في شهر أكتوبر وهو شهر التوعية بمرض سرطان الثدي. أيضا سوف نبقى مع لقاء ضمن فعالية منتدى ومعرض صنع في الخليج، وحديثنا سيكون مع الأستاذ خالد القاسمي مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة. أيضا سيكون لنا حديث عن موضوع الثبات الانفعالي والتحكم بالمشاعر، ومتى نرد ومتى نتجاوز، مع الأستاذة خولة بسميط المدير الصحي في الأولمبياد البحريني الخاص. ولقاؤنا أيضا مع الأستاذة زهراء باقر، استشارية اقتصادية ومدربة ومتخصصة في التطوير القيادي وريادة الأعمال. حديثنا مع الأستاذة زهراء سيكون حول موضوع كيف نصنع مشاريع وطنية مستدامة تساهم في تغيير الاقتصاد والمجتمع. أيضا سوف نستمع إلى

0: المشاركة البرلمانية في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة، والتي تمتد من الفترة من 5 وحتى 9 من أكتوبر الجاري. يوافينا بهذه الرسالة من جمهورية تنزانيا وتحديدا مدينة أروشا عضو الوفد البرلماني المشارك سعادة النائب حسن إبراهيم حسن. هذا بالإضافة إلى وقفتنا وفقرتنا الرئيسية في البرنامج فقرة مع الناس، والتي من خلالها توصلون ملاحظاتكم مستمعين إلى مختلف الجهات في مملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 17684888.
1: عناوين
2: أخبار ومقالات صحفية.
1: عناوين
0: ونبدأ بأبرزها في الشأن المحلي. انطلاق أعمال منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية. وزير المالية يؤكد بناء القوة والاستعداد قبل وقوع الأزمات. إعلان أكثر من 60 شراكة جديدة خلال المنتدى هذا العام. الشيخ خالد بن عبد الله نائب رئيس مجلس الوزراء يوجه بوضع حلول دائمة لتقليص عدد المواقع الأكثر عرضة لمياه الأمطار. في تفاصيل هذا العنوان وفي داخل صحفنا الصادرة هذا الصباح، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي أثمر اتفاقيات وشراكات لتطوير منظومة السكن الاجتماعي وزيادة المخزون العقاري. خالد بن عبد الله نائب رئيس مجلس الوزراء يوجه الأشغال لدراسة وضع حلول دائمة لتقليص عدد المواقع الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار. بحضور رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تخريج 76 طالبا وطالبة ضمن الفوج الثالث من طلبة معهد القراءات، وتخريج الدفعة الأولى من دبلوم القراءات والدفعة الثالثة من دبلوم معلم القرآن. مجلس إدارة بابكو أنرجيز يستعرض الأولويات التشغيلية ومستجدات أعمال المجموعة. 17% زيادة في نسبة المشاركة في جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي. الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو أنرجيز يؤكد المجموعة تمكنت من إعادة توجيه صادراتها بالكامل إلى أسواق دول مجلس التعاون. رئيس مجلس الشورى لدى استقباله سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة، يؤكد العلاقات البحرينية الكويتية تستند إلى إرث تاريخي وحضاري عريق. محافظ الجنوبية لدى ترأسه اجتماع اللجنة الأمنية 10 يؤكد تنسيق بين مختلف الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وزارة الخارجية تدين الاعتداءين الإرهابيين على مطاري أبها والملك خالد في المملكة العربية السعودية. محافظ المحرق يؤكد كبار السن ثروة وطنية ورمز أصيل للعطاء والبناء. لدى اجتماع وزير التربية والتعليم بوفد من منظمة البكالوريا الدولية IBO، يبحث تطوير أوجه التعاون القائم بين وزارة التربية والمنظمة. وزارة الأشغال تبدأ تنفيذ المرحلة

الثالثة باء من مشروع تطوير الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي. بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البحرين والولايات المتحدة المكسيكية. ما زلنا معكم مستمعين الكرام، نقرأ في أخبارنا المحلية. خلال القمة العالمية للأمن الغذائي بأبوظبي، وزير البلديات والزراعة يؤكد تعزيز الأمن الغذائي واستدامة وسلامة سلاسل الإمداد تتطلب مواصلة التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي. المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تنظم لقاء تهيئة لطلبتها الحاصلين على البعثات والمنح الدراسية. سفير البحرين لدى الأردن يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني. المجلس الأعلى للبيئة يطور خدمة تعديل المنتجات المعتمدة. محافظ الشمالية يؤكد أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز المبادرات الصحية. خلال منتدى الفجيرة لأسواق الطاقة 2026، وزير المواصلات والاتصالات يؤكد أهمية التكامل الخليجي في بناء ممرات تجارية أكثر مرونة واستدامة. انطلاق النسخة 7 من البرنامج التدريبي الحقوقي لمنتسبي جهاز المخابرات الوطني. نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء تشارك في أعمال اللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة. خلال القمة العالمية لقادة الفضاء، الرئيس التنفيذي لوكالة البحرين للفضاء يؤكد البحرين اختارت أن تكون مسهما فاعلا لا مراقبا سلبيا في هذا المسار. سفير البحرين لدى بلجيكا يشارك في جلسة حوارية حول جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح في بروكسل. جمال فخرو أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في تنزانيا يؤكد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم أرسى قواعد رصينة للحوكمة الرشيدة والتنمية الشاملة، الدعوة إلى تأييد بند البحرين الطارئ للأمن البحري لحماية مصالح مليارات البشر. القضية الفلسطينية تبقى في صميم الضمير الإنساني، والاضطرابات التي يشهدها العالم تزيد مسؤولية البرلمانات. في ذات السياق، وفد الشعبة البرلمانية يبحث مع الأمين العام للجمعية البرلمانية للفرنكفونية مجالات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات. وعلى هامش أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في تنزانيا، النائب السلوم يلتقي بالوفد البرلماني التركي لدعم التعاون البرلماني المشترك. مطالبات نيابية بحلول عاجلة للازدحام المروري على شارع ريا. لتعزيز إتقان التلاوة والتجويد في المدارس الحكومية، 100 معلم ومعلمة يشاركون في برنامج تدريبي لتدريس القرآن الكريم. إذن بذلك ننتقل معكم مستمعين إلى ما جاء في صحفنا في الشأنين العربي والعالمي. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعترض ويدمر صاروخا باليستيا شمال مدينة الرياض. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز. مباحثات سعودية أمريكية تركز على تعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة في المنطقة. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على إيران تقليص أنشطة التخصيب لإنهاء الحرب. 4 شهداء في غارات للاحتلال في قطاع غزة. قادة دول

0: المحيط الهادئ يطلبون المساعدة من العالم للنجاة في مواجهة تغير المناخ. نزوح أكثر من 200,000 شخص في اليمن منذ بدء القتال. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيغراي الإثيوبي. حاكم أوكيناوا ملتقيا تاكايتشي يؤكد الحاجة ملحة إلى تخفيف عبء القواعد الأمريكية. منغوليا تأمر بفرض رقابة على الحدود مع روسيا بعد التقارير عن وفاة بالطاعون. مقتل 20 شخصا على الأقل بينهم أطفال في ضربات روسية على أوكرانيا. روسيا تدين عسكرة الاتحاد الأوروبي بعد اختبار فرنسا صاروخا قادرا على حمل رأس نووي. إذن ننتقل معكم بذلك مستمعينا إلى ما جاء في صحفنا في ملاحق المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
0: خلال إلقائه الكلمة الرئيسية في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026، وزير المالية يؤكد القطاع المالي يدخل عصرا جديدا تقوده الثقة والذكاء في توظيف المعلومات والابتكار المسؤول. توقيع 60 اتفاقية تعاون خلال منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية. الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني يناقش مستقبل البنية التحتية المالية خلال منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026. بيت التمويل الكويتي البحرين يشارك في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026. خلال منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 تاب تاب تطلق خدمات للتحويل الدولي للأموال في البحرين. صندوق العمل التمكين يدعم مشاركة 6 شركات ناشئة في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026. خليج البحرين للتكنولوجيا المالية يعزز تطوير منتجات وخدمات للمنظومة في البحرين. بنك البحرين الوطني يطلق الهوية الجديدة NBB POS للدفع عبر تقنية Soft POS. 153 مليون دينار إجمالي الصادرات السلعية وطنية المنشأ خلال شهر أغسطس. ASB Capital تطلق صندوقا عالميا متعدد الأصول بالتعاون مع Principal Assist Management. في جلسة حوارية نظمتها سفارة الإمارات تزامنا مع منتدى صنع في الخليج، العلامات التجارية الخليجية تنافس عالميا، والسفير الإماراتي يؤكد التجارب الناجحة ثروة معرفية تلهم رواد الأعمال للانطلاق إلى العالمية. منظومة الدعم في البحرين تمتد من فكرة المشروع إلى توسعه دوليا. صنع في الخليج 2026 يواصل أعماله والتركيز على التكامل الصناعي الخليجي وبناء منظومة تواكب المتغيرات العالمية. ألبا توثق علاقاتها مع رواد صناعة الألمنيوم العالمية في مؤتمر الألمنيوم 2026. بيون كونكت تطور برنامجا للإحالة في مجال مكافحة غسل الأموال. وآخر ما نقرأ مستمعينا، المبرة الخليفية تشارك في معرض ومنتدى صنع في الخليج بحملة خليجي أولا. إذن بذلك نكون قد أجملنا معكم غالب عناويننا الصادرة هذا الصباح. قرأنا معكم في الشأن المحلي وانتقلنا معكم إلى الشأنين العربي والعالمي، ومن ثم ختمنا جولتنا معكم في ملاحق المال والاقتصاد.
2: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.

0: مع الأرصاد.
1: ومعنا من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ عبد الله بوتشيري. أستاذ عبد الله صباح الخير.
2: صباح النور يا هلا مرحبا.
1: أهلا
2: وسهلا. صباح على المستمعين الكرام.
1: تفضل أستاذ.
2: بالنسبة لأجواء اليوم طبعا عندنا نسب رطوبة عالية في معظم المناطق، متوقع تستمر معنا على مدار اليوم، وراح يكون الجو إن شاء الله حار نسبيا خلال النهار. بالنسبة للرياح بتكون خفيفة متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 قد، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين. درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية. أما عن الرطوبة النسبية راح تتراوح ما بين 30 و90%. أعلامت في ميناء سلمان عند الساعة 9:55 صباحا، والمد الآخر عند الساعة 10:15 مساء. بالنسبة لأدنى جزر عند الساعة 3:40 مساء، وعند الساعة 4:25 من صباح الغد. شروق الشمس عند الساعة 5:33 والغروب بإذن الله بيكون عند الساعة 5:17. وأخيرا بزوغ القمر عند الساعة 4:10 صباحا، والأفول عند الساعة 3:51 مساء. هذه تفاصيل نشرة اليوم.
1: جزيل الشكر لك أستاذ الله بوتشيري ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، ودائما نرجو الأجواء الطيبة لمستمعينا. شكرا جزيلا.
2: حياك الله.
1: طابت أجواءكم أينما كنتم مستمعين، ونبقى الآن مع فاصل نستمع من خلاله في تمام 7 إلى 1 نشرات الإذاعة. نعود إليكم بعدها، وصباح الخير يا بحرين.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 التي استضافتها مدينة جدة. وأعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا بهذا الإنجاز الرياضي المتميز، مشيدا بالمستوى المشرف والأداء المتميز الذي قدمه المنتخب السعودي خلال منافسات البطولة وما أظهره من روح رياضية عالية وعزيمة وإصرار أسهمت في تحقيق هذا اللقب. ونوه جلالته أيده الله بما عكسته استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذه البطولة من قدرة متميزة على تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وما جسدته منافسات كأس الخليج من قيم الأخوة والتقارب والترابط التي تجمع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بما تحظى به الرياضة في المملكة العربية السعودية الشقيقة من دعم واهتمام، متمنيا للمنتخب السعودي الشقيق دوام التوفيق والنجاح وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها العزيز المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

0: برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي خليج 27 التي استضافتها مدينة جدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود أمن الطاقة واستدامتها للأجيال في المملكة اجتماع مجلس إدارة المجموعة للربع الثالث من العام 2026.
1: وفي مستهل الاجتماع أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى شركة بابكو للتكرير، مثمنا دعم سموه المتواصل لقطاع الطاقة في المملكة وتقديره لجهود منتسبي المجموعة. أشاد معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للنشاط القرآني في مملكة البحرين وحرص جلالته الدائم على دعم المبادرات القرآنية الرائدة ومتابعة كل ما من شأنه خدمة كتاب الله العزيز.
0: جاء ذلك لدى حضور معالي حفل تخريج الفوج الثالث من طلبة معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم التابعي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والبالغ عددهم 76 خريجا. وشمل الفوج الثالث تخريج الدفعة الأولى من طلبة برنامج دبلوم القراءات والدفعة الثالثة من طلبة برنامج دبلوم معلم القرآن الكريم. وبهذه المناسبة ثمن معاليه الدعم الملكي السامي المتواصل للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأنشطته وبرامجه، معربا عن اعتزازه بتخريج الدفعة الأولى من برنامج دبلوم القراءات الذي يعد برنامجا رائدا في المجال القرآني وإضافة ثرية إلى مخرجات المعهد. وهنأ معاليه الخريجين وذويهم بهذا الإنجاز المبارك، معربا عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي يبذلها مجلس إدارة المعهد والمجلس العلمي والهيئتان الإدارية والتعليمية لتحقيق الأهداف السامية لإنشاء المعهد. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الذكاء الاصطناعي والمدفوعات والهوية الرقمية والعملات المشفرة المستقرة لم تعد قصصا منفصلة بل أصبحت خيوطا متداخلة من النسيج نفسه، بما يعكس ما يشهده القطاع المالي العالمي من تحولات متسارعة نحو عصر يعتمد على الذكاء في رسم ملامح التمويل المقبلة.
1: وفي الكلمة الرئيسية من منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 دعا وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن تكون الغاية بناء القوة والاستعداد قبل وقوع الأزمات لا انتظار حدوثها لإعادة البناء بقوة أكبر، مؤكدا أهمية تصميم يجعل المنظومة أكثر قدرة على المرونة والصمود أمام التحديات.
0: شاركت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في أعمال القمة العالمية 26 للمجلس العالمي للسفر والسياحة التي تستضيفها مدينة فاليتا في مالطا بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار في قطاع السفر والسياحة من مختلف دول العالم.
1: ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع 71 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0: وترأس سعدة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أعمال اللقاء التشاوري 15 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية، الذي أقيم بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجان الوزارية لدول المجلس.

0: المجلس المقامة في مملكة البحرين.
1: كما ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع 12 للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمملكة البحرين.
0: كما ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أعمال اللقاء التشاوري السادس لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورواد الأعمال الخليجيين.
1: شارك سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية في أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار من الالتزام إلى التأثير.
0: وعلى هامش أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 التقى سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية معالي السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية الشقيقة.
1: يواصل منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 المنعقد في مركز البحرين العالمي للمعارض يواصل أعماله لليوم الثاني بمشاركة عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية في القطاعات الصناعية واللوجستية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يناقش سبل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال دعم الاستثمار والتصدير وتطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز التكامل الصناعي وسلاسل القيمة الإقليمية إلى جانب ترسيخ أسس الاستدامة والمرونة في المنظومة الصناعية. هذا ويجمع منتدى ومعرض صنع في الخليج القدرات الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت مظلة واحدة في مشهد يعكس تطور الصناعة الخليجية واتساع أفاقها.
0: نعم، فاليوم تتجاوز الصناعة الخليجية حدود الأسواق المحلية وتتجه بثقة نحو مزيد من التكامل والتنافسية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وعلى هامش منتدى ومعرض صنع في الخليج نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين جلسة حوارية بعنوان علاماتنا التجارية نحو العالمية بمشاركة مسؤولين ومختصين من البلدين.
1: وناقشت الجلسة سبل تعزيز تنافسية الشركات والمنتجات الخليجية ودعم قدرتها على التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التعاون البحريني الإماراتي في المجالات الاقتصادية والصناعية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ انزين شلون اقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون

0: تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
0: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل استمعنا من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين في تمام السابعة، وهذه أطيب تحيات فريق العمل لبرنامج صباح الخير يا بحرين الذي يستمر معكم حتى 8:30 بمشيئة الله. لكم تحيات الإشراف من الزميلة نورة عبد العزيز، الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي، في الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي، من التقديم حسن الساعاتي، ومن الإخراج هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: أهلا بكم مستمعينا. وتواصل المحافظة الجنوبية تنفيذ برامجها وفعالياتها ومبادراتها المتنوعة. نبقى الآن مع رسالة المحافظة بصوت الزميلة مروة عبد الجواد من الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية.
3: انطلاقا من الدور الريادي والحيوي الذي تقوم به المحافظات من خلاله تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، تواصل المحافظة الجنوبية تنفيذ برامجها وأنشطتها وفعالياتها. وفي رسالتنا لهذا اليوم حدثنا السيد محمد الخالدي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة الجنوبية.
4: افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية المعرض الاستثماري للمحافظة الجنوبية في نسخته الخامسة تحت شعار نحو تنمية مستدامة، في فعالية تبرز جهود المحافظة في دعم الاستثمار والتنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال. يأتي إقامة هذا المعرض في ظل ما تشهده المحافظة الجنوبية من إنجازات استثنائية في مجال التنمية الاستثمارية من خلال تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال بما يسهم في تحقيق المزيد من التطلعات الرامية للارتقاء بالمحافظة الجنوبية. تضمن المعرض عرض مرئي استعرض فيه جهود المحافظة الجنوبية في دعم التنمية والاستثمار وما تنفذه من مبادرات وبرامج لتعزيز الحركة الاستثمارية وإبراز الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال. كذلك شهدت الفعالية جلسة حوارية تناولت عددا من الموضوعات المرتبطة بالاستثمار وريادة الأعمال وسبل دعم أصحاب المشاريع وتعزيز الفرص المتاحة أمامهم بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المبادرات الاستثمارية. لذلك تأتي هذه النسخة الخامسة امتدادا للنسخ السابقة من المعرض وما شاهدته من جهود في دعم القطاع الاستثماري وتعزيز الدور رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المحلية. كذلك في فعالية مجتمعية أخرى أقامت المحافظة الجنوبية فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمسن وذلك في جمعية الحكمة للمتقاعدين بالتعاون مع مؤسسة مركز عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين. تأتي هذه الفعالية تأكيدا على الاهتمام بكبار السن وتقديرا لما قدموه من جهود وعطاء في خدمة المجتمع وأبناء وتعزيزا لقيم الشراكة والتكافل المجتمعي إلى جانب الحرص على التواصل معهم وإبراز مكانتهم وإشراكهم كذلك في المبادرات والبرامج الاجتماعية والتنموية التي تنفذها المحافظة الجنوبية. تضمنت الفعالية احتفال ومعرض مصاحب يتيح عرض المنتجات والأعمال اللي يقدمها رواد الأعمال ومؤسسات رعاية الوالدين بما يعكس الاهتمام بمواهبهم وإسهاماتهم ويعزز كذلك من حضورهم ومشاركتهم في الفعاليات المجتمعية.
3: وتواصل المحافظة الجنوبية من خلال هذه الفعاليات ترسيخ نهج التواصل المجتمعي وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف فئات المجتمع بما يعكس اهتمامها بدعم المبادرات الاستثمارية والتنموية وتقدير عطاء كبار السن وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. ولمتابعة أخبار وفعاليات المحافظة الجنوبية يمكنكم زيارة حسابها الرسمي على انستغرام southerngov_bh وتحميل تطبيق الجنوبية.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، في شهر أكتوبر من كل عام

تجدد التوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن حملة أكتوبر الوردي التي تهدف إلى تعزيز الوعي وتشجيع السيدات على الاهتمام بصحتهن وإجراء الفحوصات اللازمة. فالكشف المبكر لا يسهم فقط في اكتشاف المرض في مراحله الأولى، بل يرفع فرص العلاج والشفاء ويمنح المريضة خيارات علاجية أفضل بمشيئة الله. للحديث عن أهمية الفحص المبكر وكيفية وطرق الكشف والعوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة، يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة هدى عباس مال الله، طبيب العائلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة. صباح عليك بالخير دكتورة هدى.

0: هدى.
1: أهلا وسهلا، صباحكم خير، أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم.
0: وإحنا أيضا دكتورة، ودائما نردد شعار الفحص المبكر ينقذ الحياة. ترى كيف تختلف نسب الشفاء طبيا دكتورة هدى عند اكتشاف مرض سرطان الثدي في مراحله الأولى؟
1: نعم، الفحص المبكر يحدث فرق كبير في نتائج الشفاء من سرطان الثدي، وكلما تم اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة تكون فرص العلاج والشفاء والسيطرة على المرض أفضل بشكل كبير.
0: نعم،
1: عشان كذي احنا في مراكز الرعاية الصحية الأولية دائما نقول ان الفحص المبكر ينقذ الحياة، والمقصود مو فقط اكتشاف السرطان قبل ظهور الأعراض، لكن اكتشافه في مرحلة مبكرة يكون العلاج فيه أكثر فعالية وتكون فرص السيطرة على المرض والشفاء أعلى. وهني تجي الرسالة المهمة للسيدات ان لا ننتظر ظهور الأعراض أو كتلة علشان نبدأ بالفحص. الالتزام بالفحص الدوري المناسب للعمر ولعوامل الخطورة هو وسيلة للاطمئنان والكشف المبكر.
0: نعم، وما هي تلك الفحوصات والتي طبعا تتوفر في المراكز الصحية، وما هي السن المستهدفة التي يجب أن تبدأ فيها السيدة بإجراء تلك الفحوصات دكتورة هدى؟
1: في البحرين يوصى ببدء بفحص الماموغرام من عمر 40 سنة، وإجراءه بشكل دوري وفق التوصية الطبية، وذلك بحسب عوامل الخطورة الشخصية إذا كانت موجودة. وأحب أطمن كل سيدة اللي ممكن تشعر بالقلق من فحص الماموغرام، ترى الفحص إجراء بسيط آمن سريع ما يستغرق وقت طويل أساساً. ممكن السيدة أثناء الفحص تشعر ببعض الضغط أو الانزعاج البسيط أثناء التصوير، ولكن يكون مؤقت، يروح مباشرة بعد انتهاء من إجراء الفحص. والأهم أن هذا الانزعاج مفروض ما ينبغي أن يكون سبب حق تأجيل الفحص، لأن الماموغرام يساعدنا على اكتشاف التغييرات في مراحل المبكرة حتى قبل ظهور الأعراض.
0: نعم دكتورة هدى، أحيانا نجد بعض الحالات تتردد في الذهاب للفحص نظرا لأنه ليس هناك تاريخ عائلي في الإصابة بمرض سرطان الثدي، أو أن المرأة يعني تتمتع بحياة صحية ونمط صحي، فهي بالتالي ترى بأنها ليست بحاجة للقيام بهذا الفحص. ترى هل تلعب الوراثة والتاريخ العائلي بالفعل دور في الإصابة، وهل يعني النمط الصحي للحياة أن لا تقوم المرأة بإجراء هذه الفحوصات؟
1: نعم، التاريخ العائلي والعوامل الوراثية والعمر من عوامل الخطورة المهمة، لكن هما مو السبب الوحيدين وليس العاملان الأكبر أساسا في معظم الحالات. سرطان الثدي متعدد العوامل، في عوامل أخرى أكيد مرتبطة بنمط الحياة مثل زيادة الوزن، قلة النشاط البدني، التدخين، في بعض العوامل الهرمونية والإنجابية، في عوامل أخرى مثلا الرضاعة الطبيعية تساهم بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي. عشان كذي نقول حتى لو السيدة لم يكن لديها تاريخ عائلي، هذا لا يعني أنها ليست بحاجة إلى الفحص.
0: نعم.
1: وفي المقابل وجود التاريخ العائلي لا يعني بالضرورة أن السيدة حتما ستصاب بالمرض، ولكن يعني أننا نحتاج تقييم مستوى الخطورة ووضع خطة مناسبة للعلاج.
0: نعم، وماذا عن نمط الحياة الصحية دكتورة؟
1: نمط الحياة الصحية تمثل بالمحافظة على لياقة بدنية ممتازة، المحافظة على الغذاء السليم والمتوازن، الامتناع عن العوامل اللي ممكن تضر الجسم مثل التدخين، وفي عوامل أخرى نسائية، فالمرأة مهم جدا أنها تحافظ على الرضاعة الطبيعية، فهذا عامل مثبت أنه يحافظ أو يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.
0: ومع ذلك هي لابد عليها أن أيضا تقوم بمراجعة المركز وتقوم بالفحص، ليس كذلك؟
1: أكيد، هذا من أهم الأشياء، وجود التاريخ العائلي أو عوامل الخطورة أو عوامل اللي تخفض الخطورة لا يعني أن السيدة ليست بحاجة إلى الفحص.
0: طيب دكتورة هدى، بالنسبة للفتيات أو السيدات في الأعمار الأصغر، يعني ما هي التغيرات التي تستوجب عليهم استشارة الطبيب وبإمكانهم يعني ملاحظتها يعني في المنزل؟
1: احنا في مركز الرعاية الصحية الأولية ممكن نساعد المراجعة

0: الساعات يوجههم الطريقة الصحيحة للفحص الذاتي ومراقبة الأشياء اللي ممكن تلاحظها البنت في جسمها اللي ممكن تستدعي زيارة الطبيب. في فحص دوري، هذا الفحص ممكن احنا نسويه إجراء وقائي شهري في أوقات معينة ومناسبة وبشكل دوري. الفحص ممكن يبدأ بالأمام المرآة لكل سيدة لملاحظة أي تغيير في حجم شكل الجلد أو لون الجلد، تحسس المنطقة باستخدام أطراف الأصابع علشان نشوف إذا في أي تغيرات في الإحساس، في أي تكتلات موجودة اللي هي تكون خارجة عن المتعودة عليه المرأة. أحب أوضح أن الهدف من الفحص الذاتي المنزلي هو معرفة الثدي، أن تكون السيدة على دراية بما هو طبيعي بالنسبة لها وتلاحظ أي تغيير جديد مستمر ليستحق زيارة الطبيب والتقييم من قبل طبيب العائلة. نأكد دائماً أن الفحص الذاتي لا يغني عن الفحوصات الدورية المناسبة للمرحلة العمرية، وهو وسيلة إضافية لزيادة الوعي بصحة الثدي.
1: نعم دكتورة هدى، ولا شك بأنك على مقربة من العديد من الحالات التي لم تقم بالفحص في المراحل الأولى نظرا للخوف، نظرا للخجل، شعور المرأة بالخجل من الفحص. يعني كيف يساعد طبيب العائلة السيدة في كسر حاجز الخوف لديها وتقديم الدعم النفسي لها؟ ما هي الإجراءات أو ما هي الخطوات التي تقومون دكتورة هدى بها مع المرأة التي تعاني من هذه المخاوف؟
0: طبعا طبيب العائلة له دور مهم جدا. احنا علاقتنا بالمريض ما تقتصر على العلاج فقط، تشمل الوقاية، الكشف المبكر، والتثقيف الصحي. في بعض الأحيان الخوف من نتيجة الفحص يكون أكبر من الخوف نفسه، وهني يجي دورنا في طمأنة السيدة. مهم جدا نشرح لها أهمية الكشف المبكر بطريقة مبسطة واضحة، نجاوب على أي أسئلة أو مخاوف ممكن تكون عندها. مهم إن في بعض النساء يحتاجون شرح إلى الخطوات عشان تكون على دراية تامة بما يحدث، فهذا جزء من الطمأنة. مهم أيضا نعطيها مساحة للتعبير عن المخاوف، نسمع رأيها، نحترم خصوصيتها ومشاعرها أكيد، لأن هذا جزء لا يتجزأ من بناء، يعني مهمية بناء الثقة بين المريضة وطبيب العائلة. هذا يساعد كثيرا على كسر حاجز الخوف عند النساء.
1: هل يلعب تقبل المرض أو تقبل النتيجة أيا كانت النتيجة دكتورة هدى، هل يلعب دورا في التعجيل بالشفاء أو فلنقل تغير الحالة إلى الأفضل؟
0: أكيد، إذا السيدة احتاجت أي فحوصات إضافية أو متابعة إحنا ما نتركها تواجه الواقع بمفردها، احنا نوجهها دائما للخدمة المناسبة، سواء كانت الخدمة المناسبة عندنا في المراكز الرعاية الصحية الأولية أو نساعدها في الوصول إلى الرعاية المتخصصة عند الحاجة. الهدف دائما من الكشف المبكر إن السيدة تكون مطمئنة، نكتشف المرض مبكر وتكون مدعومة في كل خطوة من خطوات رحلتها الصحية.
1: نعم، نرجو لكم كل التوفيق حقيقة في هذه الجهود التي دائما تسعون من خلالها إلى توعية المجتمع بأهمية الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي في مراحله الأولى، بما يرفع إن شاء الله فرص العلاج والشفاء ويمنح المريضة أيضا الخيارات العلاجية الأفضل. دكتورة هدى عباس مال الله، طبيبة العائلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، سعداء بتواجدك معنا في البرنامج وشكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات.
0: شكرا جزيلا على الإضاءة.
1: أهلا وسهلا.

0: المحطات،
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وننتقل معكم إلى هذه الرسالة والتي طبعا يوافينا بها وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والذي يشارك وفد الشعبة البرلمانية فيه في اجتماعات الجمعية العامة 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة والمنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة من 5 حتى 9 أكتوبر الجاري. طبعا من المقرر أن يشارك وفد الشعب البرلمانية اليوم في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات اللجان الدائمة اليوم 5 بجانب عدد من ورش العمل وجلسة الاستماع للمرشحين لمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. حول هذه المشاركة البرلمانية مستمعين وأبرز ما شهدته اجتماعات الجمعية في الأيام الماضية وما ستشهده اجتماعات اليوم 5 نستمع إلى هذه المداخلة من سعادة النائب حسن إبراهيم حسن عضو الوفد البرلماني المشارك.
3: مشكورين على إتاحة الفرصة لأن أتكلم عن مشاركتنا المهمة في أعمال جمعية 153 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة. وطبعا من أهم محطات هذه المشاركة هو الإعلان عن استضافة مملكة البحرين للمؤتمر البرلماني الشباب المقبل إن شاء الله، وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى وبدعم القيادة الحكيمة وبمساندة ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم. وطبعا هذا الإنجاز يعكس مكانة البحرين والثقة بقدرتها على جمع البرلمانيين الشباب من مختلف دول العالم للحوار

0: والعمل المشترك. وود أيضا أن أتقدم بالشكر إلى رئيس الوفد السيد جمال فخرو وإلى جميع أعضاء الوفد المشاركين على جهودهم وتعاونهم وتمثيلهم المشرف لمملكة البحرين، كما أعتز باختياري مقررا لإعداد منظور شبابي حول موضوعين مهمين سوف نناقشهم في الجمعية المقبلة إن شاء الله، وهم الموضوع الأول تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية في أوقات النزاعات، والموضوع الثاني هو دور البرلمانات في الحماية للنظم البيئية الجبلية والإسهام في تحقيق هدف الحفاظ على 30% من الطبيعة بحلول 2030. أيضا تقدمنا ببن طارئ باسم مملكة البحرين يتعلق بحرية الملاحة البحرية، وأتوقع هذه من أهم الموضوعات اللي حاولنا نبرزها في هذا المؤتمر ونناقشها. وطبعا عقدنا عدة لقاءات ثنائية مع عدد من الوفود والبرلمانيين، وواصلنا جهودنا في الحشد للدعم للبند الطارئ، وإن شاء الله هذا البند يعني يحظى بثلثي الأصوات لكي يفوز. وأيضا يعني من خلال مشاركتنا شاركنا في أعمال لجنة التنمية المستدامة وعدد من الورش العمل والحوارات اللي أتاحت لنا الفرصة بتبادل خبرات ومناقشة قضايا تهم البرلمانات والمجتمعات. وأمانة نعتز بهذا الحضور البحريني الفائل، ونطلع إلى أن تكون استضافة المنتدى المقبل فرصة لتعزيز التعاون بين البرلمانيين الشباب وإبراز تجربة مملكة البحرين ودعم السلام والتنمية والعمل البرلماني الدولي.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعينا، في حياتنا اليومية نمر بمواقف كثيرة قد تستفز مشاعرنا وتدفعنا إلى الرد بسرعة، لكن هل كل موقف يستحق أن نمنحه من وقتنا وطاقتنا؟ أحيانا تكون القوة الحقيقية في أن نعرف متى نتحدث ومتى نصمت ومتى نتجاوز. الثبات الانفعالي لا يعني ألا نشعر بالغضب أو التأثر، بل أن نمتلك القدرة على فهم مشاعرنا واختيار ردود أفعالنا بحكمة. في لقائنا اليوم سنتحدث عن الثبات الانفعالي، عن التحكم بالمشاعر، وكيف نختار معاركنا ونحافظ على سلامنا الداخلي. معنا للحديث عن هذا الموضوع المهم الأستاذة خولة بسميط، المدير الصحي في الأولمبياد البحريني الخاص. أستاذة خولة، صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا.
2: حياك الله أستاذة خولة. وبداية، ما الذي نقصده بالثبات الانفعالي؟ هل الشخص الثابت انفعاليا هو الذي لا يتأثر، هو الذي لا يغضب؟
3: نعم، طبعا الثبات الانفعالي لما يكون عند الشخص مو معناته ان هذا الشخص ما يزعل ولا يتأثر، بالعكس هو في النهاية انسان طبيعي، ممكن يتأثر، ممكن يغضب، ممكن يحزن، يتوتر، يقلق، بس الفرق عند هذا الشخص انه هو كيف يتعامل مع مشاعره اللي تصيده في وقت الموقف اللي هو يكون فيه. الشخص الثابت انفعاليا يحس بهذه المشاعر، لكن اللي يأثر انه هو ما يسمح لهذه المشاعر

0: ان هي اللي تقوده. واحنا نعرف اذا احنا سمحنا لمشاعرنا اللي تاتينا في هذه المواقف ان هي اللي تتحكم فينا، معناته ان هني بتكون عندنا مشكله. لذلك هذا الشخص يتركد ويتأنى وياخذ الموضوع بكل بساطه. في احيان هو حتى يتجاهل، في احيان يكون عنده بروده في الردود، ولكن في النهاية هو يستطيع أن يتحكم في هذه المشاعر اللي ممكن أن هي تغني عن الوقوع في مشاكل كثيرة.
1: طيب دكتور أستاذ خولة، عفوا، أحيانا الموقف بسيط لا يتطلب يعني ردة فعل كبيرة، لكن أحيانا تكون ردات الفعل أكبر من حجم الموقف، لماذا؟
0: نعم، ردة فعلنا لما بنرد على المواقف اللي تأتينا لازم ان احنا ننظر لها، يعني نعطيها بعض الثواني وننظر لهذه المواقف، هل تستدعي ان ردة فعلنا تكون وايد اوفر؟ يعني موقف بسيط ويمكن الاشخاص الاخرين ما يعنونه، يمكن هم قالوه لمجرد ان هم كانوا يبون يستوضحون عن امر، يبون يتكلمون في موضوع، يبون يبينون لنا مثلا فكرة معينة. فلازم ان احنا نعرف ابعاد الشيء اللي نقول او الشيء اللي استوى، على اساس ان رده فعلنا تكون مقاربه للفعل اللي صار. ووايد ناس، يعني في الكثير من الناس اللي يمكن لما رده فعلهم تكون اكبر من الموقف نفسه يخسرون الاشخاص امامهم، ويمكن علاقات تدهور وتضيع ناس من حولنا لمجرد ان احنا رده فعلنا كانت اكبر من المتوقع. فالمفروض ان احنا ندرب نفسنا حتى قبل لا احنا نمر في مثل هذه المواقف، يعني تمارين نفس، يعني تامل، يعني ان احنا ندرب روحنا قبلها على ان احنا شلون نسيطر على انفعالاتنا. لان في النهايه حتى انت لو تشوف روحك في المنظره وانت شلون قاعد ترد بطريقه عنيفه على الاخرين، انت بروحك بتقول هذه انا كذي قاعد ارد، انا معذوله كل كذي. واتوقع احنا حين نصيبنا بالموضوع لان عقبها نندم حتى على اللي احنا قلناه. فلازم نتركد ونعين من الله خير ونثبت الامور عشان ردنا يكون في محله.
1: احيانا استاذ خوله ربما ما يعني يجعل رده الفعل اكبر من حجم الموقف، ويعني نحمل هذا الموقف اكثر من ما يحتمل. مسألة الظنون أو يعني سوء التفكير تجاه الطرف الآخر، بمعنى أنه يعني لدي مجموعة من الأفكار اللي مكونها عن هذا الشخص، عاد سواء عن تجارب ولا سواء عن يعني كلام وصلني وغير ذلك، فتكونت لدي هذه الجملة من المشاعر، وأي كلمة يعني بيقولها إن شاء الله عاد خير ولا شر، ردة الفعل ستكون عنيفة.
0: في أحيان كثيرة حسن للأسف أن إحنا نسكت في مواقف كثيرة كان يفترض أن إحنا نرد فيها. إحنا لازم ما ننظر للنظرة يمكن السوداوية أو السيئة فيما يقول الشخص، لكن لازم نفهم الأبعاد. في أحيان كثيرة يكون عندك تراكمات مع أشخاص وتضطر أن أنت تسكت تسكت تسكت إلى أن تصل إلى مرحلة هني أنت خلاص وصلت مداك، فتبتدي أن أنت تطلع اللي عندك كله. لذلك إحنا نقول لابد أن ندرب نفسنا على أن إحنا نهدأ نركض، على أساس أن ردود أفعالنا ما تكون بالطريقة اللي إحنا ما نتمناها. لأن أنت في النهاية حسن ما تبي تعيش بروحك، ما تبي تخسر الآخرين من حولك، أنت في النهاية تبي أن تكون علاقاتك مع الغير مو يعني موازية ومتراتبة وفيها الكثير من الخير لك وحق الآخرين. أهم شيء تفهم الموقف وتعرف أبعاده وتتركد فيه علشان ردك يكون بالمستوى المطلوب.
1: طيب أستاذ خولة، أحيانا يعني هناك من يقول لك أنا عرفت أبعاد الموقف، لكن يعني ما أعرف متى أرد ومتى أتجاوز يعني الموقف، ويعني لا أقوم بردة فعل.
0: نعم، يمكن أنا دليل يعني هذه مثل هاي الحالات تيني، يكون المستشارة أسرية في العلاقات الإنسانية تيني مثل هذه يعني الحالات، يقول لك أنا كنت أبي أرد بس ما قدرت أني أنا أرد، أنا كان عندي شعور معين أبي أطلعه بس ما قدرت أني أطلعه. ترى حسن يعني التفكير السوي والسليم يكون لما أنت ترد بالطريقة الأنسب، يعني ما تحتاج أن أنت يعني إذا

0: تغضب نفسك وتروح في حولة معينة وتطلع حتى الأشياء اللي ما قبل وتبتدي إن أنت تتعامل بطريقة غير سوية. لا، أنت تحتاج أول شيء قبل لا تتخذ أي قرار لازم إن أنت تقعد وتشوف أبعاد الكلمة اللي قالت. لا تأخذ قرارات يا حسن وأنت في قمة انفعالك، لأن الانفعالات هذه الشيء يعني رب العباد ذراعها فينا كبشر. لما عطانا شعور الخوف معناته احنا لازم نخاف، لان في حياتنا نمر بمواقف تخوفنا. فاذا ما كنت يا حسن تخاف ما بيكون عندك سرعه الاستجابه ان انت مثلا تطلع من المكان اللي يكون فيه خطر عليك. لما انت ما تقلق انت معناته ما بتقدر ان انت تهيئ روحك حق امتحان او حق مقابله او ان انت تجهز روحك حق لقاء. لما انت مثلا يكون عندك حزن وما تعيش لحظات الحزن بوقتها معناته ان انت بعدين هذا راح تطلع عليك برادي. فاذا لازم نوقف نتنفس نفكر وبعدين نقرر احنا شنو نبي نسوي علشان ردة فعلك توازي مثل ما قلنا الموقف اللي بتكون فيه. وعلى فكره حتى مو معناته ان انت مره مرتين كان انفعالك ظاهر عليك وبشكل واضح معناته ان انت خلاص ما تقدر تدرب روحك في قادم الأيام وتقدر أن أنت تتغير بتصرفاتك. بالعكس أنت كإنسان تقدر تغلط، هذه كلش مو غلط، لكن أن تستمر في نفس الشاكلة اللي أنت فيها هني حسن يكون الخوف والخطر.
1: نعم نعم. طيب أستاذ خولة، متى يكون السكوت والتجاهل إذن حكمة وقوة؟ متى يكون أيضا ضعف أو هروب من المواجهة؟
0: نعم، السكوت ممكن أنه يكون حكمة وأن أنت يعني ضابط الأمور وعارف أن الآن أنا لازم أرد بهذه الرد. طبعا إحنا لازم في النهاية حسن نحافظ على حدودنا وكرامتنا. يمكن أنا هذه حتى في اللايفات اللي أطلعها يوميا قاعدة أرفض على الآخرين موضوع الحدود. حسن إحنا وايد مهم عندنا أن يكون في حدود بيننا وبين الآخرين.
1: نعم،
0: تعرف هذه الحدود شو تسوي؟ هذه الحدود ما تخلينا ندش في صراعات ولا تستنزف طاقاتنا، تخلينا دائما نحن مسيطرين على الأوضاع. لازم أفكر لما أنا أتعرض لأي موقف، هل الأسلوب اللي أنا حين بقوم فيه بيناسبني؟ هل ردة فعلي هذه راح تجيني بالفائدة لي وحق اللي قدامي؟ هل أنا الحين يفترض أني أنا أحترم رأي اللي قال قدامي ولا أن يكون عندي ردة فعل؟ ترى في أحيان كثيرة حسن أنت ما تحتاج أن تتكلم، يعني إحنا مو في كل المواقف ولا في كل المواضيع إحنا ممكن يكون عندنا ردة فعل. على فكرة بعد ترى السكوت يكون أبلغ من أي كلمة إحنا ممكن نقولها ونروح فيها في دهاليز جدا عميقة. فإذا ساعات أنت تحتاج تسمع بس، ساعات تحتاج ترد، ساعات تحتاج تتكلم، وساعات تحتاج أن أنت تنظر هذه النظرة اللطيفة حق الموقف اللي صار وتترك اللي حوله.
1: نعم أستاذ خولة، احنا نتكلم حقيقة في موضوع يتجاوز مسألة أن يكون مجموعة من المهارات أو السلوكيات، يعني لا، احنا نتكلم عن موضوع له جذور حتى في يعني الدين الحنيف اللي يعني دائما ما يوصينا بالثبات الانفعالي، دائما ما يوصينا بترك الغضب، يوصينا بمثلا أن نقول الكلمة في مكانها أو أن نحتفظ بالصمت. ترى كيف نسيطر على ردة فعلنا إذا ما يعني قوبلنا مثلا باستفزاز، إذا ما قوبلنا مثلا بلحظات غضب مثلا لا نستطيع السيطرة عليها؟ كيف نستطيع أن نكبح جماح النفس اللي يعني تريد أن ترد في هذه اللحظة؟
0: نعم، أول شغلة أنا لازم أني أكون مدرب نفسي سابقا، يعني حسن ما يصير أنا أنتظر المواقف تصير قدامي على أساس أني أنا في حزتها يكون عندي التصرف. إحنا عندنا فنيات علاجية، هذه الفنيات ندرب عليها الأشخاص اللي ما يقدرون أنهم يسيطرون على غضبهم. طبعا في هناك تمارين معينة إحنا نطلبها منهم أنهم يقومون فيها بحيث أن هذه التمارين مع الأيام تكون إيه هي الطرق اللي أنت تتعامل من خلالها، لأن نعرف حسن أن إحنا

0: عادات جديدة إحنا نمارسها في حياتنا ونواظب عليها، معناته أن هذه العادات راح تصبح في يوم من الأيام هي ما نتعامل فيه مع الآخرين. فأول شغلة أعود روحي وأضبط أموري بحيث أني أنا أستخدم بعض من تمارين النفس. تمارين النفس جدا بسيطة، وأنا يمكن لأني استخدمتها ولأنها على مدار سنوات طويلة أنا يعني جربتها وشفت مفعولها، فأنا وايد أنصح فيها الآخرين. يا جماعة تمارين النفس جدا بسيطة، وعندكم كل وسائل التواصل، من نضغط ضغطة زر يطلع لنا جميع أنواع اللي هو تمارين التنفس. درب نفسك في اليوم، عندك 5 دقائق سو فيها تمارين النفس، وبتشوف أوتوماتيكيا حياتك بتتغير وأفكارك بتتغير، وبتشوف أن أنت حتى الانضباط الانفعالي بيكون عندك أقوى من غيرك. شغلة ثانية إحنا ممكن نستخدمها اللي هي التأمل. عندنا أنواع كثيرة من تمارين التأمل، اختار اللي أنت يناسبك بالطريقة اللي أنت تشوفها مناسبة، وبالتالي واظب عليها. بتشوف أن أنت حتى فكرك لما أتي تتصادم في مواقف بتشوف أن أنت غير غيرك، ردة فعلك تكون غير. لدرجة أنه بيسألونك أنت ليش ما تغير، أنت ليش ما تتعامل كذي، أنت وايد غير. فحتى الآخرين حسن بينتبهون حق أن أنت فعلا عندك تغيير. شغلة ثالثة، لما أنا باي أقيس هذا الموقف اللي صار يجب أن أرى نفسي فيه، وهذه بيكون في خلال ثواني فقط. الموقف هل يستدعي أن أنا يكون عندي حدة مرتفعة، ولا أن أنا أبين موقفي بكل سلاسة؟ وهني على فكرة إحنا لما نضع الحدود مع الآخرين حسن، هني الآخرين راح يعرفون وين ما يتجاوزون، وين إحنا ما نتجاوز الغير. فبالتالي ذي يعطينا إنديكيتر ومؤشر أن إحنا حتى سقطاتنا مع الآخرين راح تكون أقل. وفي النهاية يمكن لازم نعرف شغلة جدا جدا مهمة يا حسن، مو كل شيء يستحق مننا إن إحنا نرد. أحيانا قواتنا يمكن مو في إن إحنا نرد، ولا في إن إحنا نكون قاسيين في ردودنا. يمكن قواتنا تكون إن إحنا متى نعرف نرد وشلون، وشنو اللي يستحق إن إحنا نطلع هالطاقة، علشان إحنا عندنا طاقات كبيرة. شنو اللي يستحق إني أنا أطلع من طاقة لأجل هذا الموقف؟ ترى يا حسن راحة بالك ترى وايد أهم من أني أنا أرد ردود، وهذه الردود ما توديني إلى بر الأمان.
1: حقيقة احنا ما ودنا ان احنا نختم معك استاذة خولة، الحديث شائق ويحمل العديد من النقاط اللي لا شك بانها بالنسبة لمستمعينا يعني حاجة ملحة حقيقة، وخصوصا في بعض الحالات اللي يعني الآن يمكن من يسمعنا يستحضر مواقف ويستحضر يعني بعض الأشياء اللي يعني لما يتذكرها يقول يعني فعلا لو كانت مثلا ردة فعلي مختلفة مثلا، أو ما صدرت مني ردة الفعل الفلانية لكانت مثلا ربما العلاقة مستمرة، أو يمكن ما صارت مثلا هذه القطيعة الفلانية. ذكرتي منذ قليل دكتور أستاذة خولة يعني مسألة الحدود والكرامة، هل في بارك موقف معين؟ وأكيد يعني عندك يعني مواقف كثيرة من المراجعين.
0: نعم حسن، في أحيان يمكن بعض الأشخاص يحاولون يستفزونك، يحاولون يضعونك في مواقف يعني هذه الموقف يبون أن أهما يصقرون من حجمه، يبون أن أهما يخلقلون موضعك وموقفك. في بعض الأحيان طبعا هما يكون عندهم نوايا مختلفة، ولكن عشان احنا ما ندش في النوايا، انت لازم سيطرتك على انفعالاتك وتباتك الانفعالي، هذه يخليك المفروض ان انت تعرف الشخص اللي امامي قاعد يسوي ذي الحركات لاجل شغلة معينة في باله. هل انا اعطيه هذه الشعور؟ هل انا اوصله الى ما يريده؟ ساعات انت شغلة صغيرة، يمكن واحد يقول لك انت ذي اللون مو بحلو عليك حسن، هذه ما يناسبك، يقول لك بطريقة مستفزة يمكن أمام آخرين. أنت طبعا ما تقدر تتحمل، فأنت لازم ردك يقول يعني يكون ببساطة، بس أنا اللون دي عجبني ووايد مرتاح منه. ردك البسيط دي ممكن يقحمه، لأنه هو متوقع منك أنه هو يمكن يسويك أضحوكة أمام الآخرين. يمكن أن أنت ترد تقوله ما لك شغل، أنت شحال تتكلم كذي، أنت ما لك خوف، وممكن تقول له كلام هو يبي وقت.

0: وصلك لا. فأنت في النهاية هل ردودك تكون معقولة ومقبولة؟ وعلى فكرة حسن، يعني احنا مثل ما أنا ذكرت في البداية، احنا كبشر ترى نتأثر، وتأثرنا ذي يكون طبيعي وعادي، لأن انت في النهاية عبارة عن لحم ودم، مشاعر، كثة مشاعر، ولازم بتتأثر. بس يا بخته اللي يقدر انه هو يسيطر على انفعالاته ويقدر انه هو يضبط أموره قبل المواقف اللي تحصل، على أساس انه هو يكون في بر الأمان. وعلى فكرة حتى الثبات الحقيقي اللي احنا نشعر فيه هو مثل ما احنا شعرنا او فهمنا شعورنا وبعدين نختار شلون نتصرف، لان احنا مثل ما قلت لك في هذه الحياة ما نقدر نعيش بروحنا، احنا نحتاج ان نعيش مع الناس وان اختلفوا، لان انت عندك شخصيات متعددة مختلفة في الحياة. ما يصير انا اليوم زعلان من اخوي، باكر زعلان من صديقي، اللي عقبه زعلان من جاري، شلون اذا بعيش الحياة؟ شلون بحقق اهداف؟ شلون بقدر اني انا يعني يكون لي كيان في هذه الحياة؟ لازم انا بعد انظر حق هذه الامور.
1: جزيل الشكر لك الأستاذة خولة بوسميط، المدير الصحي في الأولمبياد البحريني الخاص، على هذه التوجيهات وهذه الملاحظات المهمة. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: يمثل منتدى ومعرض صنع في الخليج مساحة مهمة تجمع مختلف القطاعات الصناعية والتجارية في دول مجلس التعاون، وتبرز ما تزخر به المنطقة من منتجات وصناعات متنوعة، ويشكل الحدث فرصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات وفتح مجالات جديدة للتعاون والشراكة بين دول الخليج. اليوم يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ خالد القاسمي، مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة، للحديث أكثر حول هذه الفعالية المميزة. أستاذ خالد، صباح الخير.
3: صباح الخير إلى كل من أخوي الأستاذ حسن والأستاذ المستمعين، وأنتهز هذه الفرصة عبر برنامجكم الإذاعي المميز أن نرحب بالمشاركة الخليجية في منتدى ومعرض صنع في الخليج الأول، واللي جمع الأشقاء من دول مجلس التعاون تحت مظلة واحدة، وتأتي الرعاية السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة المعظم حفظه الله ورعاه، لتؤكد اهتمام قيادتنا ودعمها للقطاع الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني والخليجي.
2: حياك الله أستاذ خالد، وإحنا أيضا سعداء بتواجدك معنا في البرنامج للحديث عن هذا المنتدى والمعرض الذي يقام في نسخته الأولى على أرض مملكة البحرين، وطبعا تختتم فعالياته اليوم. ترى ما هي الرسالة التي حملها تنظيم منتدى ومعرض صنع في الخليج لأول مرة؟
3: أعتقد أن الرسالة الأساسية هي يعني تتمحور في أن الصناعة الخليجية اليوم أصبحت جزء مهم من مستقبل اقتصاد دول مجلس التعاون. وأود التأكيد أن لدينا منتجات وصناعات تتمتع بمستويات جدا عالية من الجودة والقدرة على المنافسة. يعني تنظيم منتدى ومعرض صنع في البحرين، صنع في الخليج لأول مرة، يجمع كل هالمنتجات والصناعات الخليجية في منصة واحدة، ويعطي فرصة للتعريف بما تنتجه دول المجلس ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما أيضا أمام الأسواق الإقليمية والدولية. والأهم أن المعرض يعكس حجم التنوع الموجود في الصناعة الخليجية. يعني إحنا قاعدين نشوف منتجات جدا يعني متنوعة

0: اللي يطلبها السوق، ويؤكد أن دول المجلس لديها إمكانيات كبيرة يمكن البناء عليها الوصول إلى صناعة أكثر تكامل وقدرة على المنافسة.
1: نعم أستاذ خالد، يعني منذ أعوام قليلة ربما يعني كان السوق يعتمد على مجموعة من المنتجات، ويعني طبعا اعتمادية هذه المنتجات تنسب إلى بلدان معينة ويعني قطاعات معينة واتحادات معينة. إذا كانت هذه الصناعة من البلد الفلاني فهي تتميز بكذا وكذا. اليوم الأعين تتجه إلى الصناعات الخليجية وإلى ما تمتلكه هذه المنتجات التي يعني طبعا تنتج من هذه المصانع الخليجية من جودة عالية. كيف يمكن أن يسهم هذا المنتدى وهذا المعرض في زيادة الاعتماد على المنتجات الخليجية أستاذ خالد؟
0: زيادة الاعتماد على المنتج الخليجي طبعا تحتاج إلى أكثر من مجرد الترويج.
1: نعم.
0: نحتاج إلى الاستمرار في تطوير الجودة ورفع الكفاءة في الإنتاج وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية والخليجية. وأعتقد يعني إن إحنا قطعنا شوط كبير في بناء هذه الثقة.
1: نعم.
0: ومثل هاي المعارض تلعب دور مهم لأنها تتيح للمستهلك أو المشتري والمستثمر التعرف بشكل مباشر على المنتجات الموجودة ومقارنة الخيارات واكتشاف المنتجات الجديدة، لأنه هو بعد بيشوفهم وبيتفاعل وياهم في المعرض. وفي الوقت نفسه نحتاج إلى تشجيع المؤسسات والشركات في دولنا دول الخليج إلى إعطاء الأولوية للمنتجات الخليجية. مثل ما كانت تلبي احتياجاتها أو متى ما كانت تلبي احتياجاتها من حيث الجودة والسعر والمواصفات. وهذا يعني طبعا في النهاية يعزز حركة التجارة البينية بين دولنا ويدعم المصانع الخليجية ويساهم في خلق فرص أكبر لنمو الاقتصاد أو لنمو القطاع الصناعي.
1: نعم. بالحديث عن التكنولوجيا والابتكار، ترى ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه القطاعات في مستقبل الصناعة الخليجية؟
0: سؤال جدا مهم. التكنولوجيا والابتكار أصبحوا اليوم من أهم عوامل نجاح القطاع الصناعي، أو لا. من يعني حطها في صورة أوضح، من أهم عوامل نجاح أي قطاع صناعي. والصناعة الخليجية أمامها فرص كبيرة للاستفادة من التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي ومواكبة الثورة الصناعية لتطوير الإنتاج ورفع الكفاءة وتقليل التكلفة. وإحنا نتحدث عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الحديثة في التصنيع. هذه كلها أدوات يمكن أن تساعد المصانع الخليجية على إنتاج منتجات أكثر جودة وقدرة على التنافس. وأعتقد أو في اعتقادي أن المطلوب ليس فقط استخدام التكنولوجيا، وإنما الاستثمار في المعرفة الكوادر الوطنية علشان تكون عندنا صناعة قادرة على التطور والاستمرار ومواكبة طبعا المتغيرات العالمية. ويمكن من هالمنطلق يعني تأتي أهمية المنتدى، لأنه يوفر مساحة لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على أحدث التوجهات في الصناعة. نعم
1: أستاذ خالد، طبعا تختتم اليوم فعاليات منتدى ومعرض صنع في الخليج والذي شاركت فيه نخبة من المسؤولين والخبراء وقادة القطاع الصناعي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأيضا عدد من الأسواق الدولية. ربما يعني تجلى الآن جواب لهذا السؤال، كيف يمكن أن يتحول هذا المنتدى، منتدى صنع في الخليج، من معرض إلى مبادرة مستمرة تخدم قطاع الصناعات الخليجية؟
0: نعم، وطبعا هذا المحور اللي تفضلت فيه يعني هو يشكل الهدف الأساسي من وراء المنتدى والمعرض.
1: نعم.
0: المهم أن لا تكون هذه الفعالية مجرد حدث يقام لفترة محددة.

0: حدده وينتهي، لا، نبيه تكون بداية لمسار مستمر لدعم المنتج والصناعة الخليجية. وأعتقد أن الاستمرار ممكن أن يتحقق من خلال بناء شراكات بين الجهات الحكومية والمصانع والشركات، ووضع مبادرات عملية ناتجة عن النقاشات والتوصيات التي تطرح خلال المنتدى. وهذه بعد يعني لاحظناها احنا في اليومين الأولين، أصبحت أو عقدت شراكات في هذا المنطلق. والمهم استمرار الترويج للمنتجات الخليجية وربط الشركات والمصانع بالأسواق والمستثمرين وتشجيع التعاون بين دول المجلس في المجالات الصناعية المختلفة. وإذا احنا استطعنا أن نبني على هذه الفعالية بشكل مستمر، فأعتقد أن صناعة الخليج يمكن أن يتحول مع الوقت إلى منصة خليجية مهمة، وإلى هوية تعكس جودة وتطور المنتج والصناعة الخليجية في الأسواق.
1: نرجو لكم كل التوفيق حقيقة الأستاذ خالد القاسمي، مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة، وشكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
0: شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة أخي الكريم.
1: أهلا وسهلا.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين.

إذن بذلك مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام مشوارنا الصباحي في صباح الخير يا بحرين، وقد ختمنا معكم أسبوع عملنا برجاء أن نلقاكم في يوم الأحد والمزيد من اللقاءات والفعاليات التي نغطيها في صباح الخير يا بحرين. وهذه أطيب تحيات فريق العمل الذي صاحبكم، أولى هذه التحيات من الإشراف والمتابعة من الزميلة نور عبد العزيز، من الإشراف على المحتوى هذه تحيات الزميلة عبير بن هندي، ومن الإعداد تحييكم الزميلة حصة الدوي، من التقديم هذه تحيات زميلتي شوق الدوسري وتحيات محدثكم حسن السعاتي، ومن الإخراج تقبلوا تحيات الزميلة فاطمة جنبر. إلى اللقاء.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتشكل مجلس الشورى من ثلاثة أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أمر ملكي، ومكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني، ورؤساء اللجان ولجان المجلس البالغ عددهم 8 لجان دائمة.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دلمون حضارة قامت في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية، وعرفها السومريون بأرض الفردوس وأرض الخلود والحياة. كان مركزها قبل 5000 سنة تقريباً في جزر البحرين وجزيرة تاروت في القطيف. مثلت مركزاً استراتيجياً مهماً، فهي حلقة الوصل بين بلدان الشرق الأوسط والأدنى، حيث كانت في الشمال حضارة بلاد ما بين النهرين العراق، وفي الشرق حضارة ميلوخا في وادي السند باكستان، وفي مصر حضارة الفراعنة. وامتدت حضارة دلمون على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وعرفت دلمون بهذا الاسم عبر التاريخ لأنها محاطة بالماء من كل ناحية.

أوائل الألف السادس قبل الميلاد، والبحرين أرض خصبة بالحضارة، يطيب الزرع في ربوعها وتطيب معها الحياة. البحرين نسمة حب وحياة.

عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة، مملكة البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: الرفق بالحيوان. بثت وكالات الأنباء أخباراً عن انقراض بعض الحيوانات في أماكن مختلفة من العالم، وهذا ما دعا إدارات المدارس إلى التنبيه لهذا الأمر.
1: ماذا لديك يا فاطمة؟
2: معلمة المدرسة طلبت منا أن نكتب شيئاً عن مظاهر الإساءة إلى الحيوانات.
1: قد لا تعاني بلادنا والحمد لله من هذه المشاكل، فديننا الإسلامي الحنيف يحثنا على الرفق بالحيوان، فمن الضروري ألا نسيء إلى الحيوان.
2: أجل يا أبي، ولكنه واجب مدرسي.
1: لا بأس في ذلك.
0: وهكذا وجدت الأسرة في واجب فاطمة فرصة مناسبة للقيام بنزهة خارج المنزل يوم العطلة.
1: هيا يا فاطمة، ساعدي أمك في إعداد شطائر النزهة وأطفئ التلفزيون أولاً.
2: حسناً يا أبي.
1: ماذا جرى لك يا فاطمة؟
2: انظر ماذا يفعلون في التلفزيون.
1: ماذا يا بنيتي؟
2: لقد قام الرجل بحمل الرمح وضرب به ظهر الثور.
1: لا تخافي يا عزيزتي، لا تخافي، حمدا لله أن هذه الرياضة لا تمارس في بلادنا.
2: ولكن هذا غير صحيح.
1: أنت على حق، ومنذ متى كان قتل الحيوانات رياضة؟
0: وما هي إلا دقائق حتى وصلت عائلة أبي طلال إلى أقرب حديقة للمنزل.
3: اسمعوا يا شباب، تجمعوا هنا، هذه نبلة وهذه حصوات، وهناك في العش 10 عصافير أفضل من عصفور في اليد. صوبوا نحو أسفل العش تماما.
2: ماذا يفعل هؤلاء؟ هذا لا يجوز.
4: إنها الجولة الأخيرة من مسابقة الضفدع الذهبي. من سيحصل على كأس العضلة الذهبية؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل. تفادع، استعداد، انطلق.
2: ما هذا؟ توقفوا، ابتعدوا، ابتعدوا. لا أحد يخرج الضفادع من البحيرة لتكون جزءا من سباق سخيف. وماذا يفعل هؤلاء هناك؟
1: إنهم يتجمعون حول قطة حبيسة في كيس ويتسلون بها ويعذبونها.
2: هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أبدا.
0: إضافة جديدة لواجب فاطمة، ومظاهر كثيرة للإساءة إلى الحيوانات: تخريب أعشاش الطيور، وسباق الضفادع، وهرة حبيسة، ومباراة لاختيار أصغر نملة، ومباراة

0: أخرى لامتطاء ظهر خروف سمين. مظاهر كثيرة تكفي لكتابة أكثر من واجب مدرسي. انتبهوا، لستم الوحيدين في هذا العالم، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: كل شيء في الحياة يستلزم منا حكمة في التعاطي معه، ألست معي في هذا الرأي يا زينة؟
1: بلى، وإن أضفت يا كريم إلى الحكمة الاعتدال تحصل على أفضل النتائج.
0: صحيح، مثلاً رغم الفوائد الجمة التي تجنيها عظامنا جراء التعرض لأشعة الشمس منذ الصغر حتى سن البلوغ وما بعده، فإن هذا التعرض إن زاد عن حده سبب لنا مشاكل جلدية وأمراض خطيرة.
1: بالفعل، وهذا لأن أشعة الشمس فوق البنفسجية تتسبب في التهاب الجلد والأنسجة التي تحته مباشرة في حال التعرض الزائد لها،
0: لا سيما الأشخاص ذوي البشرة البيضاء، فهم يكونون عرضة للإصابة بحروق الشمس ومضاعفاتها أكثر من غيرهم.
1: وهل تذكر لنا بعض هذه المضاعفات؟
0: طبعاً، من مضاعفات التعرض الطويل لأشعة الشمس القوية مرض سرطان الخلية القاعدية وسرطان الخلية الحرشفية والورم القتاميني الخبيث.
1: وأعتقد أن سرطان الخلية القاعدية هو الأكثر شيوعاً، ولو أن هذه المضاعفات كلها هي أورام.
0: صحيح، إنما الورم القتاميني الخبيث يبقى الأخطر بينها، يليه في الخطورة سرطان الخلية الحرشفية.
1: أسباب هذه السرطانات أو الورم الجلدي الخبيث معروفة، وهي التعرض الطويل لأشعة الشمس القوية، وخصوصاً كما ذكرت لذوي البشرة البيضاء. لكن ماذا عن الأعراض؟
0: في سرطان الخلية القاعدية تصبح الخلايا التي تتوضع تحت سطح الجلد مباشرة سرطانية، ثم يظهر الورم ويتقرح فيما بعد.
1: وكما في حالات النمو الخطيرة الخبيثة الأخرى، فإن هذا المرض ينمو ببطء ولا يكتشف إلا بعد فترة طويلة من الزمن على وجوده.
0: بالفعل، بالفعل يا زينة. أما سرطان الخلية الحرشفية فعند حدوثه تصاب الخلايا الباطنية للجلد وتؤدي إلى نمو ورم خبيث يهدد الحياة لكونه مهيئا للانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم في فترة غير طويلة. أما إذا عولج سريعا فإن شفاءه يكون ممكنا بنسبة مرتفعة.
1: حسنا، وماذا عن الورم القتاميني الخبيث؟
0: هذا الورم الخبيث يتطور إما من خلية خضابية موجودة في شامة قديمة أو شامة حديثة التشكل أو من خلية

0: خضابية عادية.
1: وهل تعني بكلامك أن الشامة التي تكون موجودة في الوجه أو اليدين أو الظهر منذ الولادة قد تتطور وتتسبب بورم قتاميني خبيث؟
0: نعم صحيح، وحتى الشامات التي تتشكل بعد مرحلة البلوغ قد تتطور أيضاً بالطريقة نفسها وتسبب ورماً قتامينياً.
1: طيب، هناك أشخاص تنتشر مثل هذه الشامات في أجسامهم بأعداد كثيرة، ماذا يفعلون؟
0: لست طبيباً لأقدم لهم نصيحة طبية، فقط بمقدوري أن أدعوهم ليستمعوا معنا إلى ما جرى مع رئيف الذي عانى من ورم

0: هل حقاً وقع اختيار شركة الإعلان عليك لتصور ذاك الإعلان المهم عن الشماغ يا رئيف؟
1: أجل، ولكن لما أنت مندهش إلى هذه الدرجة؟ فأنا منذ سنوات أصور أضخم وأهم الإعلانات يا دكتور ماهر.
0: متى قابلتهم آخر مرة؟
1: منذ حوالي 5 أيام. لماذا؟
0: ومن حينها لم تنظر إلى وجهك في المرآة؟
1: لا، بل أنظر إلى وجهي في المرآة 6 مرات في اليوم، أي قبل الطعام وبعده، صباحا وظهرا ومساء.
0: أنا لا أمازحك يا رئيف، فأنا أرى على وجهك الآن بقعا حمراء صغيرة كأنها كتل تظهر قرب عينك وعلى جانب أنفك.
1: تبدو جادا، سأتحسسها. فعلا أحس بكتل على جلد وجهي. هل هي ظاهرة بوضوح يا ماهر يا صديقي؟
0: طبعا، وإلا كيف رأيتها أنا؟
1: أنت طبيب، ساعدني بأي طريقة، فلا أريد أن أخسر هذه الفرصة، إنها فرصة عمري يا ماهر.
0: حسنا حسنا، أكمل طعامك ثم نفكر بحل.
1: لم تعد عندي شهية للطعام، فما يحدث لي أربكني.
0: قم لنرى ماذا نفعل لك.

ما الذي تريد رؤيته يا دكتور ماهر؟ رئيف صديقك مصاب به بورم الجلد الخبيث. أنا مرضه، وإصابته بي ليست حديثة بل منذ سنوات، عندما كان يمضي نهاره متعرضاً لأشعة الشمس القوية، ولكون بشرته بيضاء فذلك هيأ لي ظروفاً أفضل للاستفحال. وها قد ظهرت منذ أيام على شكل بقع حمراء وكتل لؤلؤية على جلده، وسأستمر بالنمو بثبات حتى تصبح الكتل قرحة ذات حافة صلبة ومركز رطب دام، وسوف أحطم نسيج خلايا الجلد حولي. وسترى أن منظر كتل ورم الجلد، كتلي أنا، ستجعلك قبيحا، وإن مكثت أكثر سأدمر العضو المجاور للكتل، سأدمر عينك، سأدمر أذنك.

لا أجرؤ حتى على النظر إلى وجهي في المرآة. متى تتصل يا دكتور ماهر وتبلغني بنتيجة فحوصات الورم والنسيج؟ عسى ألا تتأخر، لكن لما أنا خائف؟ فلأنظر وأرى. ما هذا؟ كتل حمراء تبدو صلبة وكأنها ثؤلول، وهذه كتل كأنها قرحة، لكن لما تكثر هذه الكتل حول فمي وأذني وعلى يدي أيضا؟ ألو، أهلا ماهر، ما هي النتيجة؟ لما لا يمكنك أن تقولها لي عبر الهاتف؟ حسنا، أنا بانتظارك، مع السلامة. ما معنى أن يقول لي جهز نفسك وأنا في الطريق إليك؟ الله أعلم، سأجهز نفسي وأنتظر.

ما أهون انتظارك الآن يا رئيف مقارنة بانتظارك حتى تنهي علاجك من ورم الجلد مني أنا، فأنا مرضك الخبيث. والآن صرت في مرحلة إذا أهملت أو أخرت علاجي فسأنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ولن تتمكن من الشفاء مني حتى بواسطة جراحة التجميل أو الجراحة الكيميائية أو بواسطة الأشعة، وهذه الجراحات تترك ندبا لا تزول، مهما فعلت وحاولت لن تنتصر عليه، أبدا لن تنتصر عليه، فأنا الأقوى الأقوى. جرب وسترى.

0: تأخر ماهر كثيرا. هذا هو أخيرا. بشرني يا دكتور.
1: قل لي أدخل أولا.
0: عفوا عفوا، أدخل، تفضل تفضل.
1: سأكلمك بصراحة وواقعية يا رئيف، وأشرح لك حالتك وكيفية علاجها بناء على نتيجة فحوصات عينية من الورم.
0: أنا أسمع، قل وأرحني.
1: أنت تعاني من ورم جلدي خبيث.
0: ماذا؟
1: نعم، ولكن حالتك ممكنة العلاج حسب الخطوات التي حددناها أنا ومجموعة من الأطباء الاختصاصيين بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات.
0: وما هي هذه الخطوات يا دكتور ماهر؟
1: سوف نستأصل هذه الكتل جراحياً أو نجمدها بواسطة جراحة التبريد.
0: يعني لن أحتاج إلى علاج بالأشعة؟
1: إذا لم تنفع الجراحة أو جراحة التجميد، سنضطر لتدمير هذه الكتل عن طريق المعالجة بالأشعة.
0: وماذا عن الندب التي تظهر بعد ذلك؟ هل نستطيع تغطيتها؟
1: طبعاً، وكأنك لا تعرف شيئا عن جراحة التجميل والجراحة الترميمية يا رئيف.
0: إذن هناك حل؟
1: أكيد، لا تقلق، ستشفى إن شاء الله وتغدو نجم إعلانات أهم الشماغات.
0: يا ليت، ولكن متى؟
1: اتكل على الله ولنبدأ العلاج فورا. تعال معي.
0: إلى أين؟
1: إلى المستشفى، ألست جاهزا؟
0: بلى بلى يا دكتور، هيا بنا.
2: ليت رئيف قبل أن يغادر إلى المستشفى نظر إلى وجهه في المرآة ليرى العجب مني من مرضه، مرض ورم الجلد الخبيث. فلو فعل لرأى الشامة الموجودة في وجهي منذ الطفولة، صار لونها أغمق وسوف تتطور وتبدأ بالنزف وتصبح حاكة، ثم تتحول إلى بقعة ذات جلد سميك ويظهر فيها ورم واضح، وإذا لم يتنبه إليه الطبيب باكرا ستقع المصيبة على رأس رئيف. وقد لا تنفع معه بعد ذلك كل أنواع علاج ورم الجلد الخبيث، وقد تقضي هذه الأورام على حياته. نعم، على حياته.

0: تريد إزالة هذا الورم من الشامة الموجودة في وجهي جراحياً يا دكتور ماهر؟
1: أجل، فهذا ورم قطميني خبيث، وعلينا إزالته مع هامش كبير من الجلد المجاور، وقد نضطر لإزالة بعض العقد اللمفاوية الموجودة بقرب هذا الورم لاحتمال انتقاله إليها.
0: نعم نعم،
1: وعسى ألا نضطر إلى إعطائك عقاراً ساماً للخلايا.
0: ومتى موعد الجراحة؟
1: غدا يا رئيف إن شاء الله.

0: قضى الوقت اللازم للشفاء يا رئيف، وبعد أن أزلت الشاش يمكنك النظر إلى وجهك في المرآة.
1: لا لا يا ماهر، لا أجرؤ. أخبرني أنت يا دكتور.
0: طالما كنت شجاعا يا صديقي، هيا.
1: حسنا. الحمد لله، لقد عاد وجهي نقيا خاليا من الكتل كما كان، ولا تظهر أي ندب. شكرا لك يا ماهر، شكرا.
0: حمدا لله على سلامتك، ومبروك.
1: مبروك على السلامة؟
0: بل على السلامة والغنيمة.
1: أي غنيمة؟ يبدو أنك تخفي عني شيئا ما.
0: نعم أخفي عنك خبرا مفرحا لك جدا.
1: وما هو؟
0: تفضل يا رئيف، اقرأ هذه البرقية وستعرف.
1: يطلبونني لتصوير إعلان مهم؟ سوف أصبح نجم إعلانات، اليوم فرحتي فرحتان.
0: ما رأيك لو نجعلها ثلاثا؟
1: ماذا تقصد؟
0: لحظة، ادخلي يا سيدتي.
1: أمي؟
2: سلامتك يا حبيبي،
1: كم كنت بحاجة إليك يا أمي.
2: أخبرني الدكتور ماهر كل شيء، سلامتك.
1: سلامتي تحققت بمجيئك يا أمي، اشتقت إليك.
0: أستأذن.
2: مع السلامة يا دكتور ماهر، وشكرا لك.
3: استمعتم إلى حلقة من برنامج
4: أمراض تتكلم.
3: أمراض تتكلم، المادة العلمية
4: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
3: الإعداد الإذاعي والإخراج
4: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: يحصل الإنسان على 80% من السوائل اللي يحتاجها من مشروباته اليومية واللي يتصدرها الماء، و 20% من الأطعمة والخضروات والفواكه. وتنوع السوائل مثل الحليب والعصائر والشوربات والمشروبات يساهم أيضاً في دخول عناصر إضافية إلى الجسم مثل الفيتامينات والمعادن والسكريات. ولكن يبقى الماء بصورته النقية هو أساس لـ

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا، نتصفح سوا معجم الألفاظ والتعابير البحرينية ونختار ما يستوجب أن نختاره. لكن قبل لنبدأ هذه الحلقة، وصلتنا رسالة من صديق الإذاعة محمد رمضان. في الواقع الأخ محمد يشكر في البرنامج، وعنده أيضا سؤال يستفسر عن بعض المفردات. المفردة الأولى يقول: إيش معنى القفد؟ ألعن قفدك. يقول دائما نسمع هذه من باب الشتم الغير بذيء الغير فاحش في تعابيرنا اللغوية الدارجة على ألسنة العامة. والسؤال الثاني يقول أيضا: ألعن كلفاتك. إيش معنى الكلفات؟ وشنو الكلفات دي؟ وليش يلعنونها العامة؟ الواقع كنت أتصفح قبل فترة كتاب حق الفنان الكويتي أيوب حسين، وأيضا وقف عند كلمة قفد المعروفة في الكويت، الكويتيين بعد يقولون ألعن قفده. ويقول حاولت أن أشوف لها معنى، يقول خلاص هذه كلمة متداولة ولا أعرف معناها، واللي أعرف معناها يتصل فيني يقول لي إيش تعني. في الواقع أيضا حاولت أنا أجد لها تفسير، فاطلعت على جميع قواميس اللغة وسألت أكثر من شايب شنه إيش تعنون به، مثلا القفد شنو القفد، فما وجدت إجابة. ولكن أعتقد أن العامة نحو منحة جميل جدا في استعارة بعض المصطلحات واستعمالها حتى تؤدي حاجة هما في مس الحاجة لها، تؤدي قرض هما في حاجة لها. يعني الآن إذا شفنا الشخص اللي أخواننا المصريين يسمونه الفوت، اللي ما ينضبط ولا يداوم ولا دائما الكذب على لسانه، يعني ما نعرف ايش نصف به. ان قلنا كذاب هو اكثر من كذاب، ان قلنا لص هو اكثر من لص، ان قلنا طرطنقي هو اكثر من طرطنقي. فالعام اخترعوا كلمة تفلنزي، يقول لك هذا الشخص تفلنزي. تفلنزي ما لها معنى، ولكن معناها صار دارج عندنا لما نقول هذا الشخص اللي تفلنزي يترك عنك، خلاص عرفنا ايش المقصود من كلمة تفلنزي. كذلك أنا تهيئ

ان اخترعوا كلمه القفد ذي، ما يبي واحد يعني يسب صديقه، لان كلمه العن هذه لعنه، اللعنه لا تجوز. فشي يدور يلعن شنو؟ قام العن قفدك، شنو القفد؟ ما حد يدري. وهكذا لا المشتوم يتضرر ولا الشاتم يتضرر. هذا تفسيري انا الشخصي له. الكلمه الثانيه يقول شنو العن كلفاتك. هذه اعتقد احنا وجدنا لها معنى. لا شك ان معظم حكينا سابقا كان يعتمد على لغه البحر. البحر له دور عظيم في تكوين ثروتنا اللغويه. يعني عندنا احنا في ايضا في هذا المعجم عندي فصل كامل اسمه مصطلحات اهل البحر. احنا نعرف مثلا ان هناك امثال لا يغرك حمر حيابه، ايش يصف القب حلو، البحر سبعه والعمار سبعه، ناخذه وين طبعه مركب، البار على البيوار، اقول يا يوش يقول دائما هذا حد يوشك، طبعا ندوس على تضيجه، وعشرات الامثال الشعبيه المرتبطه بالبحر وبالسفينه ايضا. ما اخذنا بشراع وميداف، الان طبعا لا في شراع ولا في ميداف لانه في مكاين، ولكن الى الان لما نتحكي ونشوف واحد يتلي على النتلي في الكلام ما يعطينا مجال حتى نتنفس، نقول ايش فيك يا اخوي ما اخذنا بشراع وميداف. طبعا الشراع والميداف من مستلزمات السفن البحرينيه القديمه، وايضا الكلفته. الكلفته من مستلزمات السفن البحرينيه القديمه. يقولون كلفات، احنا اهل محرق نطلق على العمليه اللي هي ادخال خيوط القطن بين الواح السفينه، يقول يكلفت السفينه. يعني احنا نعرف لما يحطون لوح يملوح تصير هناك فتشه صغيره، ولما يقطون السفينه في البحر هذه الفتشه تسمح للماء ان يتخلل من دروزه وتتكون اليمه ونقطة نقطة نقطة نقطة حتى تقرق السفينة، لذلك يقومون يكلفتون السفينة. كلمة الكلفات كلمة عربية من جلفاط، جلفط السفينة، يعني أدخل خيوط القطن والكتانة بين دروزها. والخليفة عمر رضي الله عنه اقترح على معاوية أن يسوي اسطول بحري للمسلمين على حتى يغزو الروم. قال لا أحمل المسلمين على أعواد نجرها النجار وجلفطها الجلفاط. إذن الجلفاط هي الكلفات. أخوانا المصريين يقولون الفطة، الفاط هي الفط. استعاروها للرجل المتهندم الكامل الأناق، يقولك يا وادي يا الفط. هذا أخوانا المصريين. احنا قلنا شنو في لهجة أخواننا أهل الريف، هما في الواقع نحن عندما نقول مثلا ولدي نقول ولدي، نسكن اللام ولدي، هم يفتحون اللام مثل العرب يقولون ولدي، وإخوان أهل الريف يقولون أيضا ولدي. وعن البقرة احنا نقول بقرة، هم يقولون بقرة. فولدي بقرة، كلفات احنا نقول كلفات، هم يقولون كلفات اللي هي عملية إدخال القطن بين دروز السفينة. فلما يجينا واحد، ولما يجيك يا أخي محمد رمضان واحد يقول ألعن كلفاتك، يقصد يعني يشبهك بالبانوش الكلفات طايح، يعني يعطي يمه، يعني إن شاء الله تعطي يمه. وأعتقد أن هي استعارة من باب الشتم القير فاحش. يعني لو واحد قال لي ألعن كلفاتك أقول له وكلفاتك أنت، وأضحك وهو يضحك وتنتهي السالفة. وأرجو أن أكون أجبت على أسئلتك، وننتقل الآن إلى الصفحات صفحة صفحة. عندي الآن فصل يقول التعابير الجارية على الألسنة، ونشوف إيش عندنا من هالتعابير.

هم عندهم أيضا النسوان عندهم أسلوب في الأدعية والشتم الغير فاحش. وأيضا طاح حظك أو طح حظك، يشيلون الألف، طح حظك وطاح نصك. طبعا المقصود بالحظ الزواج وتكوين الأسرة والحياة الزوجية الهانة. توصف القير موفقة في زواجها بأنها مالها حظ. وأيضا عندهم مثل مشهور جدا في المجتمع النسائي يقول: وين رايح يا حظ؟ قال: للشلقة والبلقة وجبيحة الملقة. دلالة على هجران الحظ لإحداهن زمن طويل، بينما ترى من تقل عنها شأنا وجمالا وعلما وأصلا حتى يتم لها التوفيق والنصيب والزواج وهي قاعدة تنطر الحظ. هذه طاح نصك أنا أعتقد أيضا من ابتكارات العامة، ولكن عندنا في اللغة الفصحى النص بفتح النون، النص نص لها معاني كثيرة مرتبطة أيضا بالنسوان. يقال يعني نصت العروس، يعني أقعدوها على المنصة. نصت العروس، نصت مبنى للمجهول، نصت العروس قعدوها على المنصة ليراها المدعوون. والمنصة احنا نعرف شنو، عندما يقوم واحد خطيب يا ما يصعد منبر، وهذا معروف طبعا المنبر، أو يحطون له مثل الطاولة ومثل الدتش أرفع من غيره عشان يبين، نطلق عليها منصة. إذا نص الرجل يعني بان ووضح. وأيضا تعني النص تعني منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها، يعني مثل بنك. العرب تقول نص الشباب، يعني أي قايته الغصوة، يعني من 17 أعتقد ل 30 35 40 ممكن نقول عنه شباب. نص الشباب يعني في 30، عقب ذلك تي الرجولة مثلا من 40 ل 50، لما يوصل 50 نقول نص الرجولة، عقب ذلك 60 الله يوصلكم ويوصل الجميع إن شاء الله لأعمار أطول من ذلك، تبدأ الشيخوخة وغيره ونص الشيخوخة. إذا طاح نصك أيضا أنا أعتقد أنه مو معناها النص النصيفة، يعني طاح نصك الأسفل أو نصك الفوقي، لا، يعني قد يكون سقط من يعني من باب أسلوب النسوان في الشتم الغير فاحش مثل ما قلنا، والنص عرفنا معناها. والآن نشوف صفحة ثانية.

عندنا تحت مفردات منطقة من اللهجة احنا وصلنا الى قلنا حرف الالف وحرف الباء وقلنا حرف التاء، باقي في شوية حرف التاء. عندنا التولة، التولة من الاوزان القديمة المستعملة لوزن الاشياء الثمينة كاللؤلؤ والذهب وخشب العود الهندي ودهن العود والعطور الاخرى. يعني احنا كلنا نعرف ان الفحم والرمل والأشياء الرخيصة توزن بالقنطار، ولكن الشيء الثمين ما يوزنونه يعني ما يقول أعطني كيلو لؤلؤ أو كيلو دهن عود، كيلو دهن العود بثروة ذي كون. ففي هناك أوزان صغيرة جدا من ضمنها تولة من الهندية. طبعا الرطل الإنجليزي يساوي 40 تولة. الآن التولة غير مستعملة إلا في هالأمور ذي، في دهن العود، وأغلب شيء في دهن العود وفي خشب العود أيضا. الهندي نقول عطني تولة عود، عطني، ناخذ الزجاجة مع يد البايع نقول له كم تولة، يقول هذه نص تولة، هذه تولة، عندي بوتولتين وعندي، وهكذا. وعندنا أيضا التويم. لا، هذا التويم ما أعتقد الآن أن في شاب من شباب هالوقت يعرف معنى التويم. في الزمن السابق كانت كان الفراش يصنع من القطن مو من الاسفنج مثل الوقت الحاضر. كان القطان يا اما يجي البيت ينجد، يبون البيت يستدعونه ويعطونه الفرش ينجده من جديد، او يودون فرشهم لدكانه ويقوم هناك بالتنجيد. لكن المواسد كانت ناعمه جدا، الموسده كانت ناعمه وكان فيها ريش، وهو شيء مو بريش، ماده تسمى التويم، عباره عن مادة نباتية على شكل كرات صغيرة الحجم.

حبة في كبر حبة الماشو أصغر وايد خفيفة، كانوا يضعونها في المواسد فقط. تويم لو لاحظنا قد تكون تصغير لكلمة تومة، التومة في الفصحى تعني اللؤلؤة، التوم والتومة، توم تصغيرها تويم. هم سموها تومة على التشبيه، وهي هذا الواقع، هي العرب تقول أنها ثمار لشجرة تسمى الحريملة. قال ابن منظور في لسان العرب أن ثمارها إذا جفت انشقت عن ألين قطن، يحشى بها أو تحشى بها المخاد فتكون ناعمة جدا خفيفة، تهدى إلى الأشراف لأن مو بمادة رخيصة الواقع.

0: وأعتقد الآن أن حلقتنا انتهت، وأتمنى لقائكم في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

يعقد مجلس الشورى جلسة عادية يوم الأحد من كل أسبوع ما لم يقرر غير ذلك، حيث يدعو رئيس المجلس لعقد الجلسة قبل الموعد المحدد ب48 ساعة على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها.

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة أوال.

0: للحياة في القرن العشرين.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة.

0: مبروك مبروك يا أبي.
1: على ماذا يا بني؟
0: علمت أنك من أوائل المرشحين لحضور مهرجان نجيب محفوظ في مصر، وذلك بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للآداب لعام 1988.
1: نعم يا عبد الله، لقد وصلتني رسالة من الدولة بهذا الشأن، ومعي كذلك الدكتور محمد جابر الأنصاري. ولما علم الأمير المعظم سيد الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة بهذه المناسبة وبقرب سفري استدعاني ومثلت بين يدي.
0: نعم.
1: شرفني برسالة للأديب الكبير نجيب محفوظ وهدية ثمينة.
0: هل أستطيع التعرف عليها يا أبي؟
1: نعم نعم يا عبد الله، هي ليست بسر. خنجر ذهبي مرصع باللؤلؤ البحريني النادر والذهب الخالص.
0: نعم.
1: وسأقدمه مع الرسالة للأديب الكبير في الاحتفال الذي سيقام في 7 نوفمبر القادم. ولكن ماذا وراء هذا الحماس المفاجئ لسفري للقاهرة يا ولدي هذه المرة؟
0: تريد الصراحة يا أبي؟
1: نعم.
0: أنت تعرف أني أحب الشعر والأدب والمحافل الأدبية، لذا أريد السفر معك إلى مهرجان نجيب محفوظ.
1: هكذا إذن، ولما لا يا عبد الله، فأنت تقرض الشعر النبطي وهو أصلنا جميعا في هذه الجزيرة، وحتما سوف تستفيد من جولتك الأدبية هذه. سنسافر معا يا عبد الله.

وقد ذهبت إلى بعض المؤتمرات، ومنها مؤتمر للأدب في الرياض سنة 1983، وقد أعجبتني النهضة الأدبية بين شباب المملكة العربية السعودية ولا سيما في الرياض، من شباب يتمتع بروح أدبية وبحيوية، وقد أهدانا بعض الكتب، وكل أديب جاء لنا محييا.

ومباركا لقاءنا في تلك البقعة، وثم دعتني الحكومة المصرية، وبعد ذلك دعتني الحكومة المصرية في المهرجان الأدبي الكبير الذي أقيم على شرف كاتب العرب الكبير نجيب محفوظ عندما فاز بجائزة نوبل للآداب. وقد دعتني الحكومة وأقمت أسبوعا في فندق ماريوت، وفي كل يوم نجتمع ببعض الأدباء، وفي اليوم المعهود وهو يوم الاثنين 7 نوفمبر كان لقاءنا مع الرئيس المصري الذي حيانا بتحية خالصة من قلبه وأطرانا وحملنا رسالة إلى صاحب السمو.

0: وهو يوم الاثنين شابع نوفمبر، كان لقاءنا مع الرئيس المصري الذي حيانا بتحية خالصة من قلبه وأطرانا وحملنا رسالة إلى صاحب السمو الأمير المعظم سيدي الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. ولما علم صاحب السمو سيدي الشيخ عيسى بهذه المناسبة وعن سفري، شرفني برسالة إلى الأديب الكبير وهدية ثمينة، وهي خنجر ذهبي مرصع باللؤلؤ البحريني النادر والذهب، وقد قدمته للدكتور إلى الأديب الكبير نجيب محفوظ في يوم الثلاثاء 8 نوفمبر، وقد فرح بها وحملني بسلام منه إلى سمو الأمير المعظم.
1: فعلا ما أشبه الليلة بالبارحة. ففي عام 1927 وفي مهرجان تنصيب أحمد شوقي لإمارة الشعر، أرسلت قصيدة من نظم خالد الفرج الذي كان يقيم في البحرين وهو مدير مدرسة الهداية الخليفية، ومعها هدية البحرين.
2: ومن تبرع بالهدية الثمينة التي ما زالت ضمن أملاك شوقي في مصر الآن؟
1: تبرع بها يا عواطف، كعادة شيوخ وأهل البحرين الكرام، سمو الأمير الراحل الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وبعض التجار، وصنعوا النخلة الذهبية، وقد فرح بها شوقي كثيرا وذكرها في قصيدته الطويلة التي اختتم بها المهرجان، حيث قال فيها:
0: قلدتني الملوك من لؤلؤ البحرين آلاءها، ومن مرجانه نخلة لا تزال في الشرق معنا من بداوته ومن عمرانه. فلا عجب إذا قلنا ما أشبه الليلة في البارحة.
1: وهذه بعض أبيات من قصيدة الشاعر خالد الفرج باسم البحرين في مهرجان شوقي.
0: من منبت الدري تسليم وتكريم لشاعر اللغة الفصحى وتقديم، حياك من دارنا البحرين لؤلؤها، والنخل إذ بسمت فيه الأضاميم، وكيف لا وهي مهد الضاد إذ درجت فيها قذاها بها شيح وقيصوم، وكيف لا وهي مهد الضاد إذ درجت فيها قذاها بها شيح وقيصوم، ومهبط الشعر فابن العبد شاعرها، ومن مفاخرها عمر وكلثوم، فإن تجبك باسم العرب أجمعهم فحقها في بطون الصحف معلوم.

0: فعلا الجو ربيع هذا اليوم يا أبي. وحسنا فعلت عندما حملت العائلة إلى البستان في الجسرة.
1: إيه يا بني، كلما جئت هذا البستان تهيج في نفسي ذكرى الطفولة والصبا والجمال.
0: أبي.
1: نعم.
0: ألم تنظم قصائد غزل في حياتك الأولى هنا؟
1: بلى يا ولدي، ولكن في سن الشباب الأول كانت قصائد الغزل هي المحور الأساسي لما نظمته، ثم تحولت القصائد للمناسبات بعد لجوء الأندية الوطنية إلي في الخمسينيات.
0: نعم.
1: وأتذكر أول قصيدة دينية نظمتها ألقيتها في نادي العروبة بمناسبة الإسراء والمعراج.
0: نعم.
1: وحضر الاحتفال آنذاك أمير البلاد الراحل الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والمرحوم الشيخ عبد الله آل خليفة، والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة،

0: خليفة، وجدك الشيخ محمد آل خليفة والدي. وكان ذلك في 27 رجب من عام 1373 هجرية.
1: إذن فقد سمعك جدي وأنت تشدو بقصيدتك إسراء محمد آنذاك.
0: لا يا ولدي لا، فقد ألقاها عني الأستاذ حسن الجشي، وقد فضل هو ذلك لإعجابه بالقصيدة التي أقول في مطلعها:
1: نعم،
0: أي ذكرى علوية الإيحاء بعثت ريق السنة في دمائي.
1: انتبه يا نورة إلى الصغيرة كي لا تقع على الطين فتوسخ ثيابها.
0: دع أختك وبناتها يا ولدي، فالأطفال أحباب الله، وهم كالقطن الأبيض لا يتسخ إلا ليضمد جروح الآخرين.
1: لله درك يا أبي.
0: نعم،
1: تشبيهاتك شعرية أيضا. لكن أخبرني يا أبي، ألم تنشر لك قصائد خارج الوطن العربي؟
0: ذكرتني بحكاية أهل الجزر المالديف.
1: وما بهم يا أبي، ولم تضحك؟
0: طلبت مني منظمة اليونسكو ترجمة ديوان الأول من أغاني البحرين إلى لغة أهل المالديف، تصور. وصارت تدرس هناك لأهل المالديف ضمن منهج اللغة العربية.
1: إذن لماذا ضحكت من هذه القضية يا أبي؟
0: لأن أهل المالديف يا عبد الله اعتبروا تلك القصائد فعلا أغاني بحرينية، فظلوا يلحنونها ويرقصون عليها، تصور.
1: يا سلام.
0: بالإضافة إلى ذلك، فقد ترجمت قصيدة الراعي إلى الألمانية في مجلة الشرق الأوسط منذ 10 سنوات، وكذلك ترجمت قصائد لي في الموسوعة التي صدرت بالإنجليزية عن شعراء شبه الجزيرة العربية التي أصدرتها الشاعرة الدكتورة سلمى خضراء الجيوسي. وهذه القصائد هي: على قبر أمي من أغاني الربيع والراعي.
1: إذن فهي قصيدة رائعة التي تترجم الألمانية والإنجليزية. أسمعني جزءا منها يا أبي بصوتك.
2: كان راع يهيم كل صباح في الروابي خلف القطيع الصغير يتقنى مع الطيور، بناي يزفر اللحن في الضحى والبكور، ويرى موكب الربيع أفانين من الورد والشذا والزهور. صور من بدائع الله يوحي سحرها للرسام بالتصوير، وشعاع الشمس الجميل يحيي مهرجان الشذا بموكب نوري. فرن ذاهلا فشاهد جسما لفتاة حسناء حول الغدير، فدنا حائر الخطى يتملاها بشوق خلف الرذاذ النثير. قال: من أنت، ربة أم ملاك؟ هبط الأرض في الربيع النظير. وإذا بالأكوان تهتف من بعد بصوت يهز صم الصخور، تلك حورية أتت للروابي في شفوف من الصباح المنير. همها أن ترى الوجود لتختال دلالا في العالم المنظور، فاستحمت في منبع النور فاستعصى على الفكر دربها في الأثير.
0: بالإضافة إلى ذلك، فقد دعيت لحضور مؤتمر الأدب في الرياض عام 1983 ميلادية.
1: تريد الصراحة يا أبا عبد الله؟
0: أجل،
1: لست أدري كيف تأتيك القصيدة الفصحى، وما هو شعورك في تلك اللحظة؟
2: ولا القصيدة هي تفرض نفسها، فأنا أعد أن شاعر محطة أرضية تتلقى الإيحاءات والإشراقات الروحية اللي تأتي، ثم أن الموضوع هو اللي يفرض نفسه، سواء كان يعني

مأساوي أو فرايحي أو يعني أو غزلي مثلا. نعم. فأيام الشباب كله يعني الغزل هو يعني الدافع اللي يفرض الأجنة. نعم.

أصحاب الجلالة والسمو، ضيوفنا الكرام، الآن يشدو بقصيدة نور الحقيقة شاعرنا الكبير الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بهذه المناسبة الميمونة في افتتاح جسر المحبة والتعاون، جسر الملك فهد، فليتفضل.

لا يخفى على أحد، يضيء من أزل خاف إلى أمدي. مرت قرون على الدنيا وعالمها، يعيش من ظلمات الشك في كبدي. يرى الحياة ولا يدري لغايتها، ليل بهيم وبحر فائر الزبد. واليوم يحمي حمى الإسلام ليث وغى، والشبل نعرفه من ذلك الأسد. فهد وأنعم بفهد، إنه ملك به الجزيرة في عز وفي رغد. شيدت جسر مدى التاريخ يربطنا بالحب من بلد حر إلى بلدي.

0: وهكذا استمر الشيخ أحمد الخليفة في عطائه المتدفق شعراً كالنهر الخالد في جريانه، يسقينا من الماء الزلال قطرات من شهد الشعر وحكمته وعالمه اللانهائي.
1: وما زال يكتب الشعر حتى الآن على الرغم من مشاغله التجارية؟
0: نعم، هو ما يمنع هذا من ذاك عواطف. فقد أصدر ديوانه الأخير غيوم في الصيف عام 1988، وهو في خضم أعماله التجارية من مكتبه بالقضيبية، ويعتبر الديوان الخامس، وقد ذيله بكلمة العريض التي يقول فيها:
2: واليوم وقد مضى أكثر من ربع قرن على تلك الساعة التي زارني فيها وجهه البشوش حاملا معه نواة المستقبل المنطوية بين جنبيه ليزيدني اعتزازا أن أجده يتربع على الصدارة مطلا على الملأ بذلك الإيمان القديم في نفسه، يحدثهم فيستمعون وينتدبهم فيطربون إليه كأحسن ما يتاح لكريم في لؤم هذه الأيام.
0: وقد كان للشيخ أحمد يد في التبشير بمولد شاعر جديد في المنطقة، ألا وهو الشاعر السفير.
1: ومن هو هذا الشاعر السفير يا ترى؟

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز، مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود أمن الطاقة واستدامتها للأجيال القادمة في مملكة البحرين. ترأس اجتماع مجلس إدارة المجموعة للربع الثالث من عام 2026، وفي

في مستهل الاجتماع أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن تقديره للزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى شركة بابكو للتكرير، مثمنا دعم سموه المتواصل لقطاع الطاقة في المملكة وتقديره لجهود منتسبي المجموعة. واستعرض مجلس الإدارة مستجدات تعافي أعمال المجموعة في أعقاب التطورات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك دعوة العمليات إلى مستوياتها المعتادة في مختلف شركات المجموعة والإجراءات المتخذة للمحافظة على استمرارية الأعمال وكفاءة العمليات. كما طلع مجلس الإدارة على الأداء المالي والتشغيلي لمجموعة بابكو إنرجيز خلال الربع الثالث من عام 2026، بما في ذلك أحدث النتائج المالية، إلى جانب أبرز تطورات المشاريع والمبادرات الاستراتيجية على مستوى المجموعة. كما استعرض مجلس الإدارة تقرير الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد مارك توماس، والذي تضمن عرضا لأداء الأعمال والأولويات التشغيلية والتطورات على مستوى المجموعة، إضافة إلى التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات للفترة المتبقية من العام. وفي ختام الاجتماع أكد مجلس الإدارة أهمية مواصلة الحفاظ على سلامة العمليات وكفاءتها، بما يدعم أمن الطاقة في المملكة ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. تعرب وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءين الإرهابيين الآثمين اللذين استهدفا مطاري أبها الدولي والملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة يومي 6 و7 من شهر أكتوبر الجاري، وأسفرا عن سقوط ضحايا وعدد من المصابين من المواطنين والمقيمين وإلحاق أضرار مادية بالمرافق. وتؤكد الوزارة أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية وتعريض حياة المسافرين والعاملين الأبرياء للخطر يمثل عملا إجراميا وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وسلامة الملاحة الجوية المدنية. وتجدد مملكة البحرين تضامنها التام ووقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ومنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعرب الوزارة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان الشقيقة وإلى أسر الضحايا، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومتمنية لجميع المصابين الشفاء العاجل. قام معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بجولة في أرجاء المعرض المصاحب لمنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 الذي تشارك فيه نحو 20 جهة عارضة من قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والتقنية والجهات الحكومية، حيث تستعرض الجهات المشاركة حلولا مبتكرة ترسم ملامح مستقبل التمويل وتتيح للحضور التفاعل المباشر مع الشركات والأفكار التي تقود التغيير في هذا القطاع. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن تعزيز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية أكثر تنافسية واستدامة. جاء ذلك لدى مشاركة سعادة وزير النفط والبيئة في الجلسة الحوارية الثانية بعنوان مستقبل الصناعات الخضراء عبر التكامل الإقليمي، والتي عقدت ضمن أعمال المنتدى ومعرض صنع في الخليج 2026. وأشار سعادته إلى أن ربط وتكامل سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون يمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع النفاذ إلى الأسواق العالمية. وشدد سعادته على أهمية تبني دول مجلس التعاون نهجا يقوم على التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد. واستشهد في هذا السياق بتجربة مملكة البحرين في الاستثمار الاستباقي بإنشاء محطة الغاز الطبيعي المسال، وأشار بن دينا إلى أن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جيبك تمثل نموذجا ناجحا للشراكة الخليجية الاستراتيجية. ودعا سعادة الوزير إلى أطلاق مبادرة إقليمية موحدة تحت عنوان إعادة التطوير في الخليج تهدف إلى التعامل مع المخلفات والنفاق.

0: الكفايات الصناعية. شاركت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في أعمال القمة العالمية 26 للمجلس العالمي للسفر والسياحة التي تستضيفها مدينة فاليتا في مالطا، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار في قطاع السفر والسياحة من مختلف دول العالم. خلال القمة شاركت الوزيرة في جلسة حوار القادة العالميون لمناقشة التحولات التي تعيد تشكيل قواعد التنافسية في قطاع السفر والسياحة وسبل تعزيز قدرة الوجهات على التكيف مع المتغيرات العالمية. وجاءت مشاركة مملكة البحرين تلبية لدعوة رسمية وجهها المجلس العالمي للسفر والسياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في مالطا، بما يسهم في تعزيز حضور مملكة البحرين في المحافل الدولية المتخصصة. وتنعقد القمة تحت شعار إعادة صياغة المستقبل، تشكيل مستقبل السفر والسياحة، حيث تبحث أبرز التحولات التي يشهدها القطاع العالمي والفرص المستقبلية للنمو والاستثمار. ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أعمال اللقاء التشاوري 15 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية، الذي أقيم بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجان الوزارية لدول مجلس التعاون المقامة في مملكة البحرين. وخلال اللقاء أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أنه في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة أصبح من الضروري تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود ورفع القدرة على حماية المصالح الاقتصادية الخليجية وضمان استدامة سلاسل الإمداد وتدفق السلع والخدمات. وأعرب سعادة الوزير عن تطلعه إلى أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات عملية ورؤى مشتركة تسهم في دفع مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار في دول وشعوب المنطقة. كما ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أعمال اللقاء التشاوري 6 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورواد الأعمال الخليجيين. ويهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل والمشاركة بين وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس وشركائهم من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وخلال اللقاء أكد سعادة الوزير أن هذا اللقاء يجسد الإيمان الراسخ بأن رائد الأعمال شريك أساسي في صياغة مستقبل الاقتصادات الخليجية، مشيرا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت محركا رئيسيا للابتكار. وأشار سعادته إلى أن دول مجلس التعاون قطعت أشواطا مهمة في بناء منظومات متقدمة لريادة الأعمال، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مفهوم تقديم برامج الدعم التقليدية إلى بناء منظومة متكاملة للتمكين. يجمع منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 القدرات الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت مظلة واحدة في مشهد يعكس تطور الصناعة الخليجية واتساع آفاقها. فاليوم تتجاوز الصناعة الخليجية حدود الأسواق المحلية وتتجه بثقة نحو مزيد من التكامل والتنافسية. وعلى هامش منتدى ومعرض صنع في الخليج، نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين جلسة حوارية بعنوان علاماتنا التجارية نحو العالمية، وذلك بمشاركة مسؤولين ومختصين من البلدين. هذا وتتصدر فكرة تأهيل الكوادر الوطنية أولويات النهضة الصناعية الحديثة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم تعد الصناعة تقتصر على المصانع والآلات، بل أصبحت استثمارا حقيقيا في رأس المال البشري. من هذا المنطلق يأتي منتدى ومعرض صنع في الخليج ليطرح عبر جلساته ومبادراته عددا من القضايا المرتبطة بتمكين الكوادر الوطنية ورفع نسب توطين الوظائف وتهيئة جيل واعد قادر على قيادة هذا القطاع الحيوي.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
2: رأي غير شائع.
1: جانب كبير من التراث البشري في نصائح النجاح وتحقيق المجد والشهرة والتأثير يركز على الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب والتخطيط الدقيق. نذكر منها على سبيل المثال الأبيات المشهورة للإمام الشافعي: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. المنطق بلا شك يدعم هذه الفكرة، لأن النجاح ما يأتي بشكل عبثي أو بصدفة عابرة للإنسان. لكن هل هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق النجاح؟ وهل دائماً الأصرار على بذل الجهد والتركيز على الهدف يقرب الإنسان من تحقيق أهدافه؟ في كتاب فن اللامبالاة اللي حقق انتشار واسع في السنوات الأخيرة، بدأ الكاتب مارك مانسون بقصة الشاعر الأمريكي من أصول ألمانية تشارلز بوكوفسكي. كان بوكوفسكي مجرد رجل بائس يعمل في وظيفة مملة في مكتب بريد، وفي أوقات فراغه كان يكتب قصائد وقصص ما حد يقراها وما تقبلها أي دار نشر رغم محاولات الكثيرة. وصل بوكوفسكي إلى 50 من عمره وحياته تمشي بهذه الوتيرة، وظن أنها بتنتهي على نفس المنوال، لما صارت المفاجأة. التقى بوكوفسكي وقتها بمحرر لدار نشر صغيرة، وعرض عليه المحرر عقد صغير لنشر أحد كتبه مقابل نسبة بسيطة من الإيرادات. لا المحرر ولا بوكوفسكي كانوا متفائلين، لكن اللي صار أن هذا الكتاب اللي حمل اسم مكتب البريد كان بداية مسيرة غير متوقعة من النجاح. حولت بوكوفسكي من موظف عادي في مكتب بريد عند محاولات فاشلة لنشر نصوص الأدبية إلى أحد أشهر الشعراء والروائيين في العالم. المدهش في الموضوع أن هذا النجاح تحقق بعد ما قرر بوكوفسكي أن يتخلى عن محاولات المستميتة تجاه الكتابة والنشر ويتحلى بشيء من اللامبالاة. مارك مانسون يقول أن هذه اللامبالاة هي سبب رئيسي في قدرة بوكوفسكي على تجاوز حاجز الفشل اللي كان يصطدم فيه كل مرة، بدليل أن بوكوفسكي قبل ما يموت طلب أن العبارة اللي تكتب على شاهد قبره تكون عبارة لا تحاول. ويقدم مارك تفسير موسع لعلاقة اللامبالاة بنجاح بوكوفسكي وغيره من الناس، فيقول أن التركيز المبالغ فيه على تحقيق الأفضل يذكرنا بشكل متكرر بالمكان اللي ما قدرنا نوصل له، والشيء اللي ينقصنا، والشخص اللي المفروض نكونه وفشلنا. لذلك تقفز جرعة اللامبالاة كمكون أساسي من مكونات تحقيق النجاح، لأنها تخلص الإنسان من قلق المحاولات المتكررة ورهبة الفشل والخسارات المترتبة عليه. وهذا المكون تغفل عنه الكثير من خطابات التنمية الذاتية اللي تركز على العمل والتخطيط والمجهود النظري اللي لابد الشخص يبذله عشان يوصل إلى النجاح. هناك فكرة شبيهة تكلم عنها عالم الاجتماع الدكتور علي الوردي في كتاب خوارق اللاشعور، وقال في هذا الكتاب عن تجربته الشخصية

0: إن في أيام شبابه كان عنده إيمان مطلق بمبادئ مثل من جد وجد ومن زرع حصد، فكان يفني أوقاته بالعمل والمثابرة ووضع الخطط ومحاولة تنفيذها بدقة. لكن لقى نفسه بحسب كلامه في الكتاب أضعف في معركة الحياة وأقل نجاحاً من أولئك المسترسلين الذين كانوا يسيرون على طبيعتهم من غير تكلف أو حرص أو جهد كبير. ولما بحث الدكتور علي الوردي في الأسباب اللي تؤدي إلى هذه النتيجة، لقى أن في الكثير من الأحيان يكون لدى الإنسان في اللاوعي أو اللاشعور قوة يكون لها أثر كبير في نجاحه الشخصي، وهذه القوة هي بمنزلة وحي آني أو صوت داخلي أو إلهام يوجه الإنسان ويقوده إلى مناطق وفضاءات من الابتكار والنجاح ما قدر يوصل لها بالبحث والاجتهاد والتفكير المستمر. وهذه القوة اللاشعورية بحسب رأي الدكتور علي يفسدها التكلف والتعجل والحرص الزائد والتفكير المبالغ فيه، فهي تحتاج إلى أوقات من اللامبالاة وقلة الحرص علشان تظهر. وهذه النقطة ما تنفي أهمية السعي وبذل الجهد، لكن الإنسان يحتاج إلى التوازن بين اللامبالاة وبين السعي والاجتهاد عشان يقدر يحقق نجاحات غير عادية مثل اللي قدر يحققها كثير من الأدباء والفنانين والمخترعين اللي وصلوا إلى ابتكارات مذهلة في لحظة إلهام معينة ما كانت بالضرورة جزء من السعي والإرادة والمثابرة. فالنجاح في كثير من الأحيان هو خلطة متكاملة من الاجتهاد والظروف المناسبة وقدر مناسب وموزون من اللامبالاة. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول في كثير من الأحيان بذل الجهد والتركيز على الأهداف ما يقودنا لوحده إلى النجاح، فالإنسان يحتاج إلى شيء من اللامبالاة اللي يقدر معاها يتجاوز القلق والشعور بالنقص والخوف من الفشل، ويفتح المجال لصوته الداخلي وإلهامه الخاص المنطلق من اللاوعي علشان هذا الإلهام يظهر ويساهم في تحقيق نجاحات غير عادية. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. إلى اللقاء.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ.

والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. كل الناس في كل مكان تمر عليهم في حياتهم ذكريات ومواقف سلبية. الفكرة أن احنا نغير تلك الذكريات والمواقف السلبية ونحولها إلى إيجابية. المسألة ليست ببساطة وليست سهلة، ولكن مع العزيمة، مع الأصرار، مع الرغبة في أن احنا نعيش حياة أفضل أو الحياة اللي احنا نتمناها، لازم نغير الفكرة السلبية والموقف السلبي ونحولها إلى إيجابية. الطريقة بسيطة وبحاجة إلى ورقة وقلم وعزيمة فقط. 9 مواقف وأحداث سلبية مرت عليك في حياتك، اكتبها في ورقة، راجعها لمدة 9 أيام، وكل مرة تسترجع ذكرى وكل مرة تتذكر موقف سلبي، حوله في ذاكرتك وفي مخيلتك إلى إيجابي. بمعنى السيناريو اللي مر عليك وضايقك وظل في الذاكرة سلبي، اقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. حاول أن أنت ترسم تفاصيل أجمل، تفاصيل أحلى في مخيلتك. مرة بعد مرة راح تتغير تلك المواقف السلبية، وراح تتغير الذكريات السلبية، وتلقائيا تتركز في ذاكرتك ومخيلتك وفي نفسك بشكل إيجابي. كل اللي عليك أن أنت تسعى في 9 أيام فقط أن أنت تغير مشكلة أو ذكرى أو موقف عانيت منه لسنوات. اسمع دائما للصوت الإيجابي وحرر نفسك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. وليس أخوك الدائم العهد بالذي يسوءك إن ولى ويرضيك مقبلا، ولكنه النائي إذا كنت مقبلا، وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا. قال النيسابوري: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. وقال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العمل. وقال حكيم: إذا فاتك الأدب فالزم الصمت وغض البصر،

0: من أعظم الآداب. الجاهل يعتمد على أمله، والعاقل يعتمد على عمله. الجهل مطية من ركبها زل، ومن صحبها ضل. الجهل أنكأ عدو، والعقل أفضل مرجو.
1: ما خط القلم.
0: كن بعيد الهمة إذا طلبت، كريم الظفر إذا غلبت، جميل العفو إذا قدرت، كثير الشكر إذا ظفرت. من غرس شجرة الحلم اجتنى ثمرة السلم. وكنت إذا الصديق أراد غيظي، وأشرقني على حنق بريقي، عفوت ذنوبه وصفحت عنه، مخافة أن أعيش بلا صديقي.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تنعقد جلسات مجلس الشورى بصورة علنية يوم الأحد من كل أسبوع، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 40 عضواً. وإذا بدأ الاجتماع صحيحاً استمر كذلك حتى لو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى القارة السمراء.

0: بعيداً إلى شمال المغرب، حيث تستقبلنا عاصمتها الروحية منارة العلم والحرفة والعمران، والمدينة التي ما زالت تحتفظ بملامحها الأولى، مدينة فاس. شيدت مدينة فاس في نهاية القرن الثامن الميلادي، عندما قام إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة في المغرب ببناء بذرتها الأولى على الضفة اليمنى لنهر فاس. هذه المنطقة من مدينة فاس تعتبر اليوم واحدة من أكبر المناطق التي لا يسمح فيها بدخول السيارات على مستوى العالم، فهي تمتلئ بالممرات والشوارع الضيقة التي لا تجد فيها إلا وسائل النقل التقليدية كالحمير والبغال للتجول وحمل البضائع. هذا الملمح بالتحديد هو ما يعيد القادم إلى فاس مئات السنين إلى الوراء بمجرد الدخول إليها. فاس العتيقة قدمت إلى العالم شعلة الضياء الأولى في التعليم العالي، ففي هذه المدينة تجد جامع القرويين الذي يعد أقدم جامعة لا تزال تعمل دون توقف على مستوى العالم بحسب تصنيف منظمة اليونسكو وموسوعة جينيس للأرقام القياسية. جامعة القرويين أسستها فاطمة الفهرية، تلك المرأة التي بلغ من إيمانها بأهمية العلم أن كرست نصيبها من ميراث والدها لبناء الشق الذي يقدم العلوم بكل أصنافها إلى طلابه من جامع القرويين. في ساحات الجامع الفسيحة وقاعاته المتزينة بالفسيفساء دارت حلقات العلم التي شارك فيها الطلاب والباحثون عن المعرفة من مختلف أصقاع الدنيا، وتخرج منها عظماء خلدهم التاريخ كالفيلسوف ابن رشد والبابا سيلفستر الثاني الذي يقال إنه نقل الأرقام التي تعلمها من الجامعة إلى أوروبا في القرن العاشر الميلادي. تمضي عن جامع القرويين لتجد في طرقات فاس مسرحاً حياً لآلاف الحرفيين الذين حافظوا على بقاء الصناعات التقليدية، وتسمع قرع أدوات الصفارين والنحاسين والدباغين وصانعي الأدوات الموسيقية، ثم تمتع ناظريك بالعمارة التقليدية المغربية ذات الملامح الأندلسية في قصور فاس، ومنها قصر دار البطحاء الذي أصبح اليوم متحفاً خاصاً بالفنون والتقاليد الفاسية، وتسير بين الرياض والأسواق التي تحكي لك عن مدينة لا تنتهي عجائبها أبداً.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

نصيحة اليوم عن البطارية. تخيل بطارية هاتفك مثل طاقتك، يجب عليك الحفاظ عليها. شحن الهاتف طوال الليل خطأ، يقصر عمر البطارية. نصيحة اليوم: الأفضل أن تشحن هاتفك عندما يصل إلى 20%، وتوقف الشحن عند 80%، واستخدم الشاحن الأصلي. بهذه الطريقة ستعيش بطاريتك أطول، ولن تضطر لتغييرها باستمرار. اجعل هاتفك دائماً جاهزاً للعمل. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا تمتلك جميع مميزات الوجهات الآسيوية الشهيرة بكل ما يتعلق بالتاريخ العريق والحضارة الغنية والمطبخ الشهي والفن.

0: التراثية المذهلة والنسيج الرائع بين القرى التقليدية الجميلة والمدن الحديثة ذات العمارة المستقبلية والمثيرة، ولكنها تختلف عن هذه الوجهات بكونها لم تتأثر من العولمة وما زالت تحافظ على أصالتها ونموها المستقل والفريد، وذلك بفضل قلة السياحة فيها، فهي موقع رائع للقيام برحلة منعشة إلى حضارة مثالية تبدأ بجبالها العملاقة وشواطئها الدراماتيكية وتنتهي بالموجة الثقافية اللي احتلت العالم. وجهتنا لهذا اليوم إلى جمهورية كوريا أو كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: كوريا من البلدان اللي حاب أزورها، تميز بالطبيعة الخضراء ونظافة البلد. حاب أزور فيها إيفرلاند، هي أكبر حديقة في كوريا وتضم عدة حدائق في منطقة واحدة مثل حديقة الحيوان والزهور والملاخ.
3: كوريا أنا ما زرتها، هي من الدول اللي خاطري أروحها لأني وايد حبيت ثقافتهم اللي شفتها في الإنترنت وتابعت فرقتهم الموسيقية ومسلسلاتهم العجيبة وزيهم التقليدي، فأتمنى أني أزورها وأشوف كل ذي حقيقة.
4: ممكن يظن البعض أن كوريا بلد ما حد يزورها بسبب التشديد الأمني، لكن في الحقيقة كل انطباعات اللي زاروها انطباعات حلوة، وكلهم يتفقون أن كوريا بلد آمن جدا على أقل تقدير في المناطق السياحية، ولهالسبب رغبت أزورها. أكثر مكان ودي أزوره سول بارك، وهذا مكان ضخم جدا عبارة عن حديقة حيوانات. أكثر شيء يميزها أن تقدر تشوف الحيوانات بدون سياج.
5: سافر ويانا.
0: تقع كوريا الجنوبية في شرق آسيا في النصف الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية، الدولة الوحيدة اللي تمتلك حدود أرضية مشتركة مع كوريا الجنوبية هي كوريا الشمالية. وكوريا الجنوبية محاطة عموماً بالمياه، فتمتلك حدود مع 3 بحار، غرباً مع البحر الأصفر وجنوباً مع بحر الصين الشرقي وشرقاً مع بحر اليابان. تنقسم فصول السنة في كوريا إلى الخريف، الشتاء، الصيف والربيع، وهذه الفصول الأربعة في غاية الجمال في كوريا، ويتنوع الطقس في كوريا حسب فصول السنة، ويعتبر فصل الربيع اللي يبدأ في شهر مارس حتى شهر مايو من أجمل فصول السنة، وذلك لأنه تتفتح فيه العديد من الأزهار مثل زهرة الأزالة والكناري والمنغوليا وغيرها من الأزهار المتنوعة. وفصل الربيع من الفصول الدافئة، فلما ينتهي فصل الربيع حل فصل الصيف ويأتي موسم المطر، فتكثر الأمطار والأيام المليئة بالضباب، وذلك ابتداء من أواخر شهر يونيو حتى منتصف شهر يوليو. وتمثل الأمطار الصيفية في كوريا 40 إلى 60% من الأمطار السنوية. وفي بداية شهر سبتمبر يكون الجو شديد الحرارة، وفي منتصف الشهر تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض، وبنهاية الشهر يصبح الجو لطيف. أما في فصل الخريف في شهري سبتمبر ونوفمبر يكون الجو صافي، ولكن تختلف فيه درجات الحرارة اليومية مثل ما يحدث في فصل الربيع.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية في كوريا الجنوبية مستمعينا من عاصمتها سيول. قال كوريا الجنوبية النابض والمدينة الكبرى التي تمتد على مساحة كبيرة جداً، ومن أحد أشهر معالم سيول برج إن سيول اللي يوفر إطلالة مذهلة على المدينة، ويتم الوصول إليه بواسطة الترام الجوي التلفريك اللي يوصلك إلى أعلى جبل ناماسان، ومن هناك تصير مشي على الأقدام وصولاً إلى برج إن سول اللي يوفر لزائريه المطاعم والإطلالة المدهشة وغيرها من نشاطات سياحية ممتعة يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 11 مساءً. المبنى الثقافي دونغ دايموند ديزاين بلازا

0: صممتها المعمارية العراقية الراحلة المتميزة زها حديد، وليمتاز بتشكيلاتها المبدعة والحرة ذات المظهر المستقبلي. يقع هذا المبنى في حي دونغ دايمون، ويحتوي المبنى على المعارض الفنية المثيرة وحوانيت لبيع الأزياء وغيرها من منتجات مثيرة، وأيضاً يطل على منتزه مذهل يقع على سطحه في الهواء الطلق. ويضم أيضاً منتزه مذهل يقع على سطحه في الهواء الطلق. يفتح المبنى أبوابه يومياً من ساعات الصباح المبكرة وحتى ساعات الليل المتأخرة، ويغلق أبوابه في يوم الاثنين فقط.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: يعتبر سوق نام دايمون الكبير الواقع بالقرب من نام دايمون، أي الباب الجنوب العظيم في حي جونغ جو، أكبر وأقدم أسواق كوريا الجنوبية، فهو موجود منذ 600 سنة تقريباً، ويعمل هذا السوق على مدار 24 ساعة وفي كل أيام الأسبوع، وتتوفر فيه جميع المنتجات والملابس

0: يعتبر سوق نام دايمون الكبير الواقع بالقرب من نام دايمون أي الباب الجنوب العظيم في حي جونجو أكبر وأقدم أسواق كوريا الجنوبية، فهو موجود منذ 600 سنة تقريباً، ويعمل هذا السوق على مدار 24 ساعة وفي كل أيام الأسبوع، وتتوفر فيه جميع المنتوجات والملابس والهدايا والصناعات اليدوية وطبعاً طعام الشوارع الكوري الشهير وجميعها بأسعار منخفضة وذات جودة عالية.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: تتكون سيول من نسيج متكامل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وأروع نموذج لهذا الأمر هو قرية بيكتشون التراثية الواقعة بين قصر كيونغ بوك وقصر تشانغ دوك والمزار الملكي جونغ ميو، ويصل عمرها إلى 600 سنة وهي مكونة من الهانوك وهي المنازل الكورية القديمة، وبإمكانكم زيارتها يومياً من الصباح وحتى الليل والتمتع بالسير في الأزقة وتناول الطعام في مطاعمها التقليدية ذات الأسعار المعقولة جداً.
1: رحلة عبر الأثير،
0: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن كوريا الجنوبية وهي مدينة جياوانغوك اللي تقدم لك تجربة هادئة ورائعة بفضل معالمها اللي توفر إمكانية التأمل والسكينة، مثل حديقة جياوانغو الوطنية الزاخرة بمسارات المشي الخلابة وبفضل المعابد البوذية مثل معبد بلوغوسكا، وأخيراً بفضل المنطقة التاريخية الواقعة فيها واللي أعلنتها منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: مدينة بوسان، تتميز هذه المدينة أو مدينة الميناء بجمالها الظاهر، فقد تبدو مشابهة لمدينة ريو دي جانيرو ومدن ساحل الأمالفي الإيطالي، وتعتبر بوسان ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية، وتتوزع معالمها في مواقع بعيدة عن بعضها البعض، ولذلك نصيحة لكم مستمعين بالإقامة فيها لمدة يومين على الأقل علشان تتمكنون من الحصول على الوقت الكافي لزيارة معالمها والتنقل فيها بواسطة شبكة الباصات والقطارات. وإلى معلم آخر من معالم كوريا الجنوبية، جزيرة جيجو البركانية اللي تعتبر جنة لكوريا الجنوبية، يتم الوصول لهذه الجزيرة بواسطة الطائرة أو السفينة من بوسان، ولكن نصيحة لكم مستمعين الامتناع عن ركوب السفينة للتنقل البعيد كونها تواجه تغيرات مفاجئة بسبب الطقس، وتوفر هذه الجزيرة إمكانية الاسترخاء التام لإنهاء رحلتك إلى كوريا الجنوبية، وذلك من خلال الشواطئ المنعزلة والجبال ومسارات المشي في الجبال البركانية الخلابة وفي فنادقها ومطاعمها الرائعة.
1: رحلة عبر الأثير،
0: ومن أماكن الجذب السياحي في كوريا الجنوبية البيت الأزرق، وهو المكتب التنفيذي والمقر الرسمي لرئيس جمهورية كوريا، ومعنى الاسم بالكورية شيونغ وبودادي يترجم حرفياً إلى جناح البلاط الأزرق، وستبهركم مستمعين كل زاوية في المقر الرئاسي إضافة إلى مظاهر العروض العسكرية ومواكب حرس الشرف كل أسبوع.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ولمحبي الدراما الكورية ننتقل إلى جزيرة نامي أغاني الشتاء، وهو من الأماكن التي لا تحتاج إلى التعريف لأنها المكان اللي شهد تصوير المسلسل الشهير أغاني الشتاء أو شتاء سوناتا، ومن ثم أصبحت هذه الجزيرة مكان شهير للزيارة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: إيفرلاند وهي أكبر مدينة ملاهي في كوريا الجنوبية بمساحة 100 هكتار، تحتل المرتبة الرابعة بين المنتزهات الأكثر زيارة في العالم.

0: بأكثر من 8 مليون زائر سنوياً، أغراهم شغف الدخول إلى أكثر من 40 لعبة ملاهي والسفاري وحديقة الحيوانات وحديقة الزهور وغيرها من الروائع. وإلى آخر معلم من معالم كوريا الجنوبية في رحلتنا لهذا اليوم، لوت العالمية، وهي أضخم مدينة ترفيهية مغطاة في العالم، دخلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. تستقبل هذه المدينة 8 ملايين زائر سنوياً، وتضم حديقة في الهواء الطلق تسمى جزيرة السحر، وهي جزيرة صناعية داخل البحيرة تحتوي على مراكز للتسوق وفندق فخم ومتحف شعبي ومرافق رياضية ودور سينما، والجزيرة مرتبطة بالقطار الكهربائي. سافر ويانا. ومن هذه المدينة الترفيهية نكون وصلنا معاكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية في كوريا الجنوبية، جمهورية كوريا، هذه الوجهة الآسيوية المختلفة عن باقي الوجهات الآسيوية الأخرى. نلقاكم الحلقة المقبلة في رحلة ووجهة جديدة، وحتى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون شعبي ولكن بطابع حديث ومميز. سوق البراحة في ديار المحرق واللي شكل توازن بين الحداثة وعراقة الماضي. سوق البراحة مو مجرد مكان أو أي مكان عادي للتسوق. أول شيء بيشد انتباهك له وخصوصا في فترة الصيف أنه سوق خارجي ولكن مكيف بطريقة مثالية تقدم لك تجربة جدا مختلفة. يمر الزوار من خلال تواجدهم في سوق البراحة بمسارات مضللة تأخذهم إلى الممرات المقوسة واللي تضم بعض المطاعم والأسواق المختلفة، إلى جانب سوق الذهب والمجوهرات ومحلات العطور والحلوى البحرينية والمكسرات والجلسات الخارجية سواء لشرب الشاي أو القهوة. يعني السوق يعتبر متنفس للشباب والعوائل وللزوار من الخارج في نفس الوقت. وبالنسبة للأوقات فالسوق يفتح أبوابه يومياً من الساعة 10 الصبح إلى الساعة 10 المساء، وفي عطلة نهاية الأسبوع يمتد إلى الساعة 11 في الليل. سوق البراحة في ديار المحرق كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الأمن، وقود الحياة. الأمن اللي تنعم به مملكة البحرين هو ثمرة جهد وتعب وسهر، ونتيجة تعاون جميع أجهزة المملكة والمواطنين، واللي دايماً لهم الدور الرئيسي في المحافظة على أمن البحرين واستقرارها. شرطة البحرين، صمام الأمان والنظام، وهم العيون الساهرة. وقت الشدة تلقاهم كلهم هم وعزم وعنوان لحب الوطن. أم FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعين وإما كنت، وحياكم الله في برنامجكم الأسبوعي أمن أف أم. تقبلوا تحياتي من خلف الميكروفون شيخ الزياني، من الإعداد حوراء إبراهيم ومريم محمد، ومن الإخراج عبد الرحمن البطي، من الإشراف الرائد خالد الجميري. احنا معاكم

0: مستمعين، من الآن الساعة 1:15 بإذن الله كل خميس نجتمع في هذا البرنامج الأمني اللي يناقش القضايا الأمنية والاجتماعية وكل ما يهم المواطن والمقيم. بداية نتمنى لكل مستمعين من السواق الالتزام بإرشادات السلامة حفاظا على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق، وتذكروا أن رجال الأمن في خدمتكم على مدار الساعة، هم في خدمة المواطن والمقيم.
1: من الرئيسية لعمليات 4 إلى فيصل إلى الإسعاف الوطني، استلمنا بلاغ عن وقوع انفجار بأحد المباني بمجمع 95 ونتج عنه إصابات، تم إرسال البيانات عن طريق النظام الجغرافي الأمني.
2: أخوي الحق عليه، ولدي سك على روح الباب مو بعارف يبطل الباب على روحه.
3: ما عليه أختي، بتكون الأمور طيبة حاليًا وراح أرسل لك ورقة الدفاع المدني، بس تعطيني العنوان.
4: سيارة وقفت عند منزل رقم 31 مجمع 28 ونزل هنا 4 أشخاص مسلحين.
1: استلمت، سيتم إرسال قوات التدخل.
5: انسحاب لصقر 10، احنا باتجاه الموقع.
6: الأمن في أسبوع.
0: رئيس الشرطة يترأس الاجتماع 7 لمدراء الأمن العام بدول مجلس التعاون. وطني البحرين والمكتب التنفيذي لبحريننا ينظمان ندوة حول المدن الصحية باعتبارها رؤية وطنية. وفي أقل من 8 ساعات من تلقي بلاغ من ولي أمر الطالبة، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تمكنت وبالتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة الشمالية من القبض على شخص إثر قيامه بمحاولة الاعتداء على إحدى الطالبات والتحرش بها. تمكن خفر السواحل من ضبط قارب على متنه 480 كيلو جرام من الروبيان تم صيده بشباك ممنوعة قانوناً.
7: من نقطة 2 إلى بحر، تم رصد هدف على شاشة الرادار تجاوز المياه الإقليمية، علماً بأن الهدف غير معرف.
8: استلمت، من بحر إلى رئيسية تم رصد هدف آخر متجه إلى الهدف الأول، واتضح على شاشة التعرف الآلي أن مالك القارب مطلوب أمنياً. أطلب الدعم من سحاب والتدخل السريع.
1: رئيسي لسحاب، توجه إلى الإحداثيات المرسلة.
8: من قيادة خبر السواحل إلى سهم 2، خلك قريب من الإحداثية.
9: من شجاع إلى جميع الدوريات، استلمنا بلاغ من الرئيسية عن الاشتباه بهدف في عرض البحر شمال البحرين، سيتم إرسال الإحداثيات. استلمت.
10: شجاع 209 استلم. شجاع 208 استلم.
11: شجاع 32 استلم.
12: سحاب إلى رئيسية، يقوم الهدف بنقل الشحنة.
13: تم رصد إشارة لاسلكي بين الهدف وإحدى السيارات.
12: سحاب إلى رئيسية، فرق الهدفين بعد استلام الشحنة.
14: على 54 للرئيسية، تم رصد المركبة المشتبه فيها عن طريق الكاميرات الذكية وجاري تتبعها.
15: تم رصد الهدف وجاري المتابعة.
16: ارفع لك فوز، لا تحرك.

0: ننتقل لفقرة سكتش من إعداد الرائد سلمان يوسف ومن تنفيذ الزميل ناصر جبر، نجود والأطفال مريم ومحمد.
1: يوميات عيلة أبو محمد.
2: الخبر الصج عندي.
3: لا لا عندي.
2: لا اللي عندك كله مو صج.
3: اصلا انا ما اتابع الا الموثوق.
4: مريم محمد ايش فيكم؟
3: ماما احنا خايفين وكل حساب يقول شيء ثاني.
2: ولا موقع يقول نفس الشيء.
4: ماما انتوا اول شيء توكم صغار والاخبار احنا الكبار بنخبركم فيها،
5: وثانيا يا عيال هذه المواقع والحسابات غير موثوقه، احنا دائما نتابع الحسابات الرسميه اللي من خلالها بنعرف الاخبار الموثوقه.
2: بابا ليش يحطون اخبار كذب؟
5: بابا هذه النفوس المريضة أهدافها وايد، مثل زيادة عدد المتابعين والتفاعل على الحساب اللي يمتلكونه، أو يكونون أشخاص يحبون يثيرون الهلع في قلوب الناس.
3: شنو المواقع الرسمية؟
6: على سبيل المثال حساب وزارة الداخلية ومركز الاتصال الوطني وبعد وكالة أنباء البحرين.
5: محمد مريم عطونا تلفوناتكم وطلعوا لعبوا في الحديقة يلا
3: إن شاء الله.
5: أم محمد لازم احنا نحمي عيالنا ونمنع عنهم هذه الاخبار اللي تعور القلب واغلبها اشاعات، ونراقب استخدامهم حق تلفوناتهم.
4: وي ابو محمد اسمع ذي الخبر، توها ام يوسف مطرشته في جروب الفريج يقول غيروا مواقع.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في موضوع حلقتنا الرئيسي عن دور الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن والاستقرار. مثل ما نعرف الأمن شراكة تبدأ من الفرد والمجتمع، وبالتعاون مع رجال الأمن ينعم المواطن والمقيم أكيد بالأمن والأمان. كل فرد له دور في الحفاظ على استقرار بلدنا وسلامتنا بالتأكيد. في حلقة اليوم من برنامج أمن أف أم راح نسلط الضوء على دور مديرية المحافظة الشمالية في تعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب أهمية مشاركة أفراد المجتمع في الوقاية من الجريمة، لأن التعاون بين الجميع هو أساس أي مجتمع يطلب الأمن والطمأنينة. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف معنا اليوم النقيب علي عمر علي جمعة، ضابط بحث وتحري بمديرية شرطة المحافظة الشمالية في مركز شرطة البديع. يا هلا ومرحبا فيك النقيب علي.
1: يا مرحبا شكرا.
0: يا هلا ومرحبا فيك النقيب علي. يعني في البداية خلنا نبدأ من دور المديرية في حياة الأهالي. اليوم وجود المديرية أكيد قريبة من الأهالي راح يبرز الجهود اللي تقومون فيها يوميا لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة الشمالية. عرفنا على هذه الدور.
1: طبعا سلام سلام، مديرية شرطة المحافظة الشمالية تقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة، وذلك من خلال الانتشار الأمني والاستجابة للبلاغات والتعامل مع مختلف الحالات الأمنية، بالإضافة إلى العمل الوقائي والتوعوي على مدار الساعة. هدفنا الأساسي اللي هو المحافظة على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين وسلامتهم، ويتم التعامل مع البلاغات باحترافية وسرية وكفاءة، وذي الشيء لتعزيز الشعور بالأمان والطمأنينة في مجتمعنا.
0: نعم النقيب علي، يعني أحياناً إحنا سواء كنا مواطنين أو مقيمين نشوف موقف أو تصرف ونحتار، هل هذا الموقف يستدعي أن أنا أقدم بلاغ في مركز الشرطة أو لا؟ شنو هي الحالات اللي تنصحون فيها المواطن والمقيم أنه ما يتردد في الإبلاغ عنها؟
1: الله يسلمك شيخة، ننصح المواطنين والمقيمين أنه ما يترددون في الإبلاغ عن أي بلاغ أو استشاراتهم في أي موقف يثير الشبهة أو يشكل خطر على الأشخاص أو ممتلكات العامة والخاصة. مثلاً أختي عندها مشاهدة تصرفات غريبة من أي شخص، أو مشاهدة مركبات متوقفة بصورة تثير الشك والريبة، لا يتردد في الإبلاغ عنها. حتى لو كان الشخص مو متأكد من وقوع جريمة، مشاركته المعلومة مع الجهات المختصة تساعدنا إحنا كرجال الأمن على التعامل معها بالشكل المناسب قبل وقوع الجريمة. يعني استشارة لو بنقولها بالعامية، المعلومة إذا ما فادتنا أكيد ما راح تضرنا.
0: أكيد.
1: هذه اللي نسعى لتعزيز الشراكة بالمجتمع ورجال الأمن.
0: إذا المفروض الشخص ما يتردد في حال الشك في مثل ما ذكرت في أي شخص أو أي مركبة مثلاً متوقفة أو غيرها، فيسرع بالإبلاغ إلى أقرب مديرية أمنية أو مركز شرطة. النقيب علي، يعني أحياناً تحدث مشاكل بين الجيران مع الأسف، متى نقدر نقول أنها تتحول إلى قضية أمنية؟
1: على خصوص النبي عليه الصلاة والسلام وصى على تابع جار، الخلافات بين الجيران ممكنها تبدأ بشكل جدا بسيط لكن تتحول لمسألة أمنية أول ما يكون فيها تهديد أو اعتداء أو تلاف الممتلكات بعضهم أو زعاج متكرر أو أي تصرف يشكل مخالفة أو جريمة. الأهم من ذي أختي أنه ما نسمح للخلاف بين جيراننا يتطاول في حال وجود أي خطر أو تهديد، لابد أنهم يتواصلون ويا الجهات الأمنية وتترك التعامل مع الموقف من جهة مختصة.
0: النقيب علي، طبعا طبيعة عملكم تحتم عليكم أن أنت يعني تتعاملون مع أكثر من نوع من البلاغات. أنتوا اليوم في مركز شرطة البديع وتحديدا في المحافظة الشمالية، ما هي أبرز أنواع البلاغات اللي تيكم؟ كيف تتعاملون معها من لحظة استقبال بلاغ إلى وصوله إلى الجهة المختصة؟
1: طبعا لا توجد ضغطة أمنية منتشرة أو سلوك إجرامي ثابت، ولكن تتنوع البلاغات التي تتلقاها المديرية، تشمل البلاغات من ضمنها الجنائية مثل الاعتداءات والمشاجرات والسرقات والإتلاف العام والمشكلات المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة، وبعد غيرها من الحالات الأمنية، بالإضافة إلى القضايا اللي هي ذات الطابع الأسري والاجتماعي. يتم التعامل وياها من

0: من لحظة استقبال البلاغ يتم تسجيل المعلومات الأساسية، تقييم طبيعة الحالة ودرجة خطورتها، ومن ثم توجيهها للجهة المختصة، ويتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة مع اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الأمنية والقانونية.
1: يعني أكيد البلاغات ممكن تساهم في منع مشكلة أكبر، شلون اليوم تساعد معلومات المواطن أو المقيم في الوقاية من الجريمة وتعزيز الأمن؟
0: إن شاء الله بلاغ المواطنين أو المقيمين له دور أكبر مما تتوقعين، لأن المعلومة وفاكتها تساعدنا كرجال أمن على اكتشاف حالة مشبوهة أو منع الجريمة قبل وقوعها. نستذكر دائما كلمة سيدي لحضرة صاحب الجلالة قائد الأعلى ملك البلاد المعظم، بأن المواطن هو رجل الأمن الأول، وأن سرعة الإبلاغ ودقة المعلومات مثل وصف المكان أو الأشخاص أو المركبات تساعد الجهات الأمنية في سرعة التعامل مع الحالة.
1: راح نطلع فاصل قصير وراح نرجع لك لمواصلات محاور هذه الحلقة.

رجعنا من هذا الفاصل وراح نستكمل محاورنا معاك ضيفنا الكريم. مثل ما نعرف أن المديرية أو المركز الأمني لمركز الشرطة لجانب يعني اجتماعي، جانب توعوي، جانب إنساني، إلى جانب دوره الأمني، شلون اليوم تتساهمون في بناء علاقة مع أهالي المنطقة، خصوصا

0: الشباب الأسر وتعزيز ثقافة التعاون والوقاية ورفع الحس الأمني عندهم.
1: استشيتها احنا نعم رجال الآن، لكن في نفس الوقت احنا أفراد في المجتمع.
0: نعم.
1: كلنا نكمل بعضنا البعض. دور المديرية اللي ما يستطيع التعامل مع الجرائم والبلاغات، نقدر نقول إن عندنا أمور كثيرة مثل الجانب الوقائي والجانب التوعوي، وهي كلها من خلال التواصل مع الأهالي ومؤسسات المجتمع. على سبيل المثال ننظم برامج ومحاضرات في المدارس، وبعد نستقطب المدارس للمراكز ونجيبهم زيارات ونرويهم شنو المركز يقدم من خدمات، وهذه كلها ينعكس على العلاقة بين المواطنين والمقيمين. ودائما نحرص على أن تكون العلاقة بين رجل الأمن والمجتمع قائمة على التواصل والثقة والتعاون، لأن الوقاية من الجريمة مسؤولية مشتركة. في المكان التواصل أقرب كانت القدرة على معالجة المشكلات والوقاية منها أكبر.
0: نعم. في ختام لقائنا معك نقيب علي، شنو الأشياء اللي البسيطة اللي ممكن أن يسويها المواطن والمقيم يوميا وتكون يعني من خلالها يكونون شريكين في الوقاية من الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع؟
1: أول شيء اختشاخ الواحد بيبتدي من بيته في أمور بسيطة، نقدر أن احنا نحافظ على أمن المجتمع ونحد من الجريمة، واللي هي نتأكد دائما على عدم ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة، لأن أي إهمال ممكن أنه يؤدي إلى جريمة، فلا نستهين بهالأمور، وأن احنا عدم تجاهل التصرفات المشبوهة ونبلغ الجهات المختصة. والأهم هو التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالقوانين وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات الغير موثوقة. وفي النهاية الأمن مسؤولية مشتركة، وكل مواطن ومقيم يستطيع أن يكون جزء من الوقاية وحماية مجتمعنا.
0: نعم، شكرت لك على هذه المشاركة النقيب علي عمر علي جمعة، ضابط بحث وتحري بمديرية شرطة المحافظة الشمالية بمركز شرطة البديع. شكرا لك.
1: شكرا لك حسن الاستضافة.
0: في ختام حلقتنا مستمعينا نتذكر أن الأمن مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي الفرد، حرص على مجتمعه، ومن عدم التردد في الإبلاغ عن أي أمر قد يشكل خطر أو يهدد سلامة الآخرين، وأكيد التعاون والتواصل مع رجال الأمن، الالتزام بالقوانين والانتباه لما يحدث من حولنا، كلها خطوات بسيطة لكن تصنع فرق كبير في تعزيز الأمن والوقاية من المشكلات قبل وقوعها. كل الشكر لضيفنا الكريم ولكم مستمعينا، وأكيد لرجال الأمن في مديرية المحافظة الشمالية، ونلقاكم على خير بإذن الله الأسبوع القادم. في أمان الله ومع السلامة.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضو مجلس الشورى.
1: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة

0: صفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.
1: سلامة الكهرباء سلامتك. كيف تتأكد من سلامة الكهرباء داخل منزلك؟ أولاً، احرص على إجراء فحوصات دورية وقائية للكهرباء. ثانياً، تأكد من سلامة نظام التأريض والحماية. ثالثاً، تأكد من سلامة التمديدات الكهربائية. رابعاً، احرص دائماً على الاستعانة بمقاول كهربائي معتمد. خامساً، لا تضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب من صناديق الكهرباء. سادساً، احرص على الرجوع للهيئة عند حاجتك لإضافة أحمال إضافية للكهرباء.

bp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncp.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كم مرة انتظرنا شيء يصير وما صار، وكم مصيبة نتوقعها وما صارت بنفس المستوى اللي كنا نتوقعه. لذلك من اليوم انطلق في الحياة ولا تنتظر المصائب، لأن نعلم أنها لو صارت بتصير عاجلا أم آجلا، وسوف تمضي الأيام وتسير الحياة وفقا لما تمنيناه. فلا تشغل نفسك بالمصائب القادمة، وركز في يومك الحالي، وكن إيجابيا واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الغاليين على قلوبنا، أخواننا وخواتنا اللي نحبهم جدا في الله، مساكم الله بالخير، مسا المحبة والسعادة والتقدير لكل من يتابعنا ويتواصل معنا عبر هذا الأثير المتجدد معاكم، أثير إذاعتنا الحبيبة إذاعة البحرين 102.3 FM. نتواصل معاكم ولقاء جديد من مشوار الظهيرة اللي يجمعنا بكل حب، ظهيرة كل يوم من الأحد إلى الخميس، نستمتع بما نتناول معاكم من مواضيع، نستمتع ونقدر كثيرا كل الآراء، كل وجهات النظر، التفاعلات اللي توصل منكم أكيد هي بالنسبة لنا تشكل إضافة كبيرة وقيمة مضافة، وتثري كل حوار نفتحه معاكم في هذا اللقاء. في البداية نهديكم أجمل التحيات من القلوب اللي تحبكم وايد، تحياتي أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، ويرافقني في إخراج هذه الحلقة بكل تميز وإبداع أخونا العزيز المخرج عبد الله محسن، حياكم الله.

يسعد كل اوقاتكم احبتنا. شكرا لزميلنا المبدع المخرج عبد الله محسن على هذه الاختيار مع بدايه انطلاقتنا. يعني ولي في ربوع الشمال غرام حي وزنبقه طاهره، طبعا هذه الاغنيه الخالده الجميله للفنان البحريني الكبير الراحل سلمان زيمان رحمه الله عليه، احد اعمده واهرام الفن البحريني الاصيل. سلمان زيمان هو يعني يمكن عمود من أعمدة فرقة أجراس البحرينية اللي أسسوها أبناء زيمان الكرام ما شاء الله، وكانت لها يعني في زمن يمكن مضى احنا نقول باللهجة العامية شنة ورنة، يعني كانت إحدى الفرق البحرينية الموسيقية الغنائية المميزة التي قدمت فن راقي يستحق الاحترام ويستحق الثناء والتقدير. أغاني جميلة لا تزال في ذاكرتنا في وجداننا خالدة مهما مر الزمن عليها. الله يرحم الفنان الراحل سلمان زيمان بواسع رحمته ويطول بعمر الموجودين من أبناء زيمان وفرقة أجراس البحرينية، هذه الفرقة الجميلة تحية لهم. طبعا هما كلهم ما شاء الله ذو حس فني مرهف وراقي ومميز، الله يعطيهم الصحة والعافية. إذا نحن معاكم نتواصل أحبتنا في مشوارنا اليوم ومشوار الظهيرة، وأذكر كل من يحب يتواصل معنا عبر الأثير المباشر على 1-7-4-3-5-2-2. الغاليين اللي يحبون يكتبون لنا مسجات أكيد نرحب بكل مسجاتكم ورسائلكم المكتوبة سواء على البوست الخاص بمشوار الظهيرة على الحساب الرسمي لإذاعة البحرين راديو بحرين أو

من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف، وما شاء الله أنا دايماً أفرح وايد بتفاعلاتكم الجميلة اللي توصلني. أيضاً وين ما كنتوا تقدرون تتابعونا من خلال تطبيقنا، تطبيق وزارة الإعلام وتحديداً إذاعة وتلفزيون البحرين BHTV and Radio. وين ما كنتوا بإمكانكم بس تنزلون هذه التطبيق وتسمعونا، تسمعون كافة موجاتنا الإذاعية وحتى قنواتنا التلفزيونية. أعزائنا يقولون أن لكل شيء قديم حكاية، وأن بعض الأشياء مهما تمر عليها السنين تظل محتفظة بقيمتها ومكانتها عندنا حتى لو فقدت قيمتها المادية. الجميل أن احنا أحياناً نكتشف هالشيء بالصدفة وإحنا قاعدين نرتب مثلاً الأدراج اللي عندنا، أدراج البيت، أو نفتش مثلاً في الصناديق القديمة، أو نفتح المخزن في البيت، أو نطلع أغراض يمكن متلايمة عندنا في الخزاين والكبتات إحنا ما فتحناها من سنين، وفجأة نتفاجأ بوجود أشياء وايد قديمة مر عليها الزمن، رسائل، بطاقات معايدة، بطاقات بريدية، دفاتر من أيام المدرسة، أوراق اختبارات قديمة لما كنا في المراحل الدراسية المختلفة، ألعاب قديمة من أيام طفولتنا، حتى يمكن ملابس لنا يعني مثلا لما كنا احنا صغار، او مثلا عيالنا كانوا صغار. في لحظة نلقى نفسنا نرجع الى سنوات طويلة للوراء، نتذكر اشخاص، نتذكر اماكن، مواقف، تفاصيل صغيرة يمكن كانت غايبة عن بالنا من زمان. والغريب يا جماعة في هذا الموضوع ان معظم هذه الاشياء احنا ما نحتاجها ترى، ولا حتى كنا ندري يمكن أن هي للحين موجودة عندنا ولا نستخدمها، ويمكن حتى ما نعرف شنو بنسوي فيها أساساً الحين، يعني إحنا ليش محتفظين فيها. لكن رغم كل هالشيء يصعب علينا أن إحنا نتخلص منها، وكأن لو استغنينا عنها بنفقد معاها جزء من ذاكرتنا وذكرياتنا وتفاصيلنا. لكن في المقابل بعد في ناس وايد عندهم فلسفة مختلفة، يشوفون أن الاحتفاظ بالأشياء القديمة مو دايماً مثلاً دليل على الوفاء للذكريات، بل أن بعض الأغراض مع مرور الوقت بتتحول إلى يعني أشياء مكدسة. ويكرهون، في ناس وايد على فكرة يكرهون ثقافة تكديس الأشياء، وأن هذه الأشياء تاخذ مساحات واسعة من بيوتنا من غير أي فايدة. عشان كذي نشوف بعد وايد ناس أبداً ما يحبون يحتفظون بأي شيء قديم، خلاص يبتدون دائماً باستمرار يسوون عملية جرد الأشياء اللي عندهم في البيت، الملابس القديمة، عزكم الله الأحذية، الهدايا القديمة، الألعاب، أشياء وايد يتخلصون منها. هني نقدر نسأل، هل قيمة الأشياء القديمة في الذكريات اللي تحملها أو في تعلقنا إحنا بالماضي؟ وهل كل شيء قديم مثلاً إحنا نملكه يستحق إن إحنا نحتفظ فيه؟ أو إن بعض الذكريات مكانها في قلوبنا مو بالضرورة تكون موجودة في أدراجنا وخزايننا؟ اليوم في مشوار الظهيرة نفتح معاكم هذا الموضوع اللي يمكن هو بسيط ولكن قريب وايد من تفاصيل مهمة في حياتنا، ويمكن هذا الموضوع بالنسبة حق وايد ناس بيفتح لهم أبواب كثيرة للذكريات والحكايات، وبالنسبة حق ناس آخرين بيقولون أبداً ما عندنا أي ذكريات يعني يسوى أن احنا نحتفظ فيها بهذه الطريقة، نكدس الأشياء في بيوتنا وتاخذ مساحات ويصير حتى ما عندنا مكان حق الأشياء الجديدة اللي نشتريها. إذن سؤالي بكل سرعة واختصار، هل تحتفظون بالأشياء القديمة؟ الرسائل، البطاقات البريدية، الدفاتر، الأوراق المدرسية، الفواتير، الألعاب، وحتى الملابس القديمة، أحذية، يعني أشياء وايد يا جماعة. ولا أنتم من الناس اللي يحبون يتخلصون من الأشياء أولا بأول من باب الترتيب وعدم التكديس؟ ويمكن خلوني بعد أسألكم سؤال أنا متأكد أنه بيكون وايد جريب منكم، شنو أقدم شيء أنتم لا تزالون محتفظين فيه إلى اليوم، ومهما مرت السنوات بتقولون عاد إلا هذا الشيء مستحيل ان احنا نفكر نتخلص منه؟ خلونا نسمع سؤال.

0: إفكم وقصصكم وتجاربكم طبعا على 1743522 اللي يحب يكتب لنا على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو حتى على حسابي الشخصي نسرين معروف. حياكم الله وإحنا معاكم في مشوار الظهيرة. في اتصال، يلا يا عبد الله ناخذ أول اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور والسرور.
0: يا هلا مرحبا، هلا حبيبتي منيرة، شلونك الغالية؟
1: الحمد لله أبوي، شخبارك؟
0: شلون أموركم؟ عساكم طيبين؟
1: الحمد لله طيبين. طب حالك اليوم على الوتريتي
0: شلون؟ قولي لي، أنت تحبين تكتسين ولا تحبين تحتفظين؟
1: أنا أحب أحب. مشكلة وراثة فينا، يعني أنا رحت بيت الوالدة من فترة، كنت أدور ورقة قالت لي روحي في الكبت الفلاني تلقين صندوقي القديم.
0: الله،
1: هاي صندوق، ايه عاد هاي صندوق القديم اللي تبطلينه، يعني هو حطب يبينا له بعد من زمان من باكستان،
0: ما يعني شاء الله. ايه
1: انزل بطلنا الصندوق، يا ريت ما بطلت. عش يا شهايد اخواني ما شاء الله، اخواني الحين عمرهم
0: ما شاء الله
1: 63 و63 العمر كله، شهايد الميلاد مالنا القديمة، حتى مذكراتي مال أيام المدرسة،
0: مال أيام المدرسة
1: في الأربعين،
0: حبيبتي العمر كله يا رب.
1: مال الابتدائي اللي حين موجودين في البوكس اللي حطتها في الصندوق، يعني مالها
0: الله،
1: الصندوق الثمين اللي نبيها نحصلها
0: موجودة في هذه الصندوق الثمين،
1: موجودة الصور أبيض وأسود.
0: عاد هذه أكيد ما تنقط منيرة، أكيد
1: هذه عندك بعد. أنا لأنا كنت وايد أحب أصور، ليوم جديد أحب أصور
0: ما شاء الله.
1: فكانت عندي الكاميرا الطويلة،
0: عرفتها القديمة، كوداك كوداك.
1: هذا هي الرول اللي داخل مالت
0: الافلام، مالت الافلام،
1: مالت الافلام. هذه الاسود الطويل موجود، وفي صور، يعني قاعد اسوي كذي في الليل بطلع صور من زين، يعني استانست. رجعت صوره وقاعد اروي بناتي، بناتي كانوا قاعدين، يا بنات ما شاء الله واحدة 16 واحدة،
0: حبايبي الله يحفظهم. أيوة اتوقع هم مستغربين يقولون لك شي ما شنو دي.
1: قالوا لي ما من وين ذهلين طالعين، كنت طالعة وسكتة قاعدة اصور حق اخواني، كل واحدة طارش لأغراضة، اكو صورك يوم تصير، اكو شهادات ميلادك، اكو اوراق كذي، حتى يعني بطايق بطاقتي السكانية مال يعني ما سنة 85
0: ما شاء الله
1: مخطوطة في الصندوق. يعني أشياء قديمة. أنا صرت ناس أمي الصراحة، عندي بوكس حطة في الأشياء القديمة مال عيالي، يعني حين بنتي ما شاء الله توجيهي
0: ما شاء الله
1: أوراقها مال الروضة اللي حين عندي اللي يعطوني الفوية
0: اللي حاطين لها نجمة
1: من أول مستوى روضة.
0: جميل.
1: عندي مال عيالي كلهم
0: حلو
1: موجودين عندي. أن مهادات عيالي بعد اللي هم موجودين عندي.
0: اي الله، عاد هذه اشياء حلوه. اي
1: كل واحد لبدله من الشباب يوم هو صغير موجودين عندي
0: ما شاء الله.
1: عندي ملابس مال الثانوي موجود عندي،
0: المريول
1: مال الثانوي الازرق، وعندي مريول مرشدات لان انا كنت مرشدات، فالمريول اللي حين عندي. يعني في اشياء تحبين تحتفظين فيها، لأن على مر السنين أشياء تتخير تردين تروين جيل عن جيل عن جيل.
0: بالضبط، في أشياء ترتبط حتى بتفاصيل.
1: نعم،
0: في أشياء، مقطع كلامك اللي بالخير منيرة، ترتبط بتفاصيل حلوة في حياتنا، يعني
1: أيوة.
0: لها ذكرى. أي بالضبط،
1: يعني يوم يا وعيالي وشافوا وياه، يعني هاي أحفاد أمي يشوفوهم، يعني عقب أحفادي بيشوفون الأغراض اللي أنا حطيتهم.
0: في
1: أشياء ما تقدرين تستغنين عنها، لأنه ذكرك بالايام الحلوه اللي عشتيها.
0: اي والله صدقتي،
1: في اشياء حلوه تعيشينها ما تقدرين يعني تستغنى عنها.
0: نعم.
1: يعني ما اقول لك كل الاشياء بجمعها وباخذ حيز من المكان، لكن لا، لازم يكون كل واحد عنده صندوق.
0: صح.
1: في اشياء مخفيه في الصندوق.
0: اي في اشياء في اشياء مثل ما يقولون منيره، يعني هذه ما تنقط ما تنرمي.
1: ايوه شوفي، بعد من خد براسي من عيالي بنتي العوده
0: حبيبتي.
1: عندها صندوق،
0: اي
1: عندي أشياء أهم الروضة، يعني أشياء محتفظة فيها،
0: الأشياء المميزة،
1: شهايدها، صنف الشهايد يعطونها أو الستورز مال أيام الروضة،
0: أيام الروضة هم
1: موجودين عندي في صندوق.
0: أي جميل،
1: هاي هذاك الوراثة من عندي. بس ترى وايد حلو، اللي ما يحتفظ أقول له احتفظ هالأشياء،
0: في أشياء يعني حلوة إن نحتفظ فيها. أي والله بالعكس، هي تشكل جزء من ذاكرتنا، يعني في أشياء هي تشكل جزء من ذاكرتنا، من حياتنا، من مشاعرنا،
1: وتنشط لك
0: اي بالضبط، تقعدين تتذكرين ذيك الايام. وفي اشياء أيوة. ترى مرتبطه حتى بمواقف منيره، يعني مثلا
1: أيوة. نعم.
0: شيء يذكرك بموقف معين، بقصه معينه في حياتك.
1: أيوة.

0: اكيد يعني انا الاطفال اللي شفتهم اللي قلت لك اليوم مال العيد طلعوا.
1: الله حلو يا رب
0: يعني
1: ان شاء الله.
0: يعني في اشياء حلوه سناتنا اليوم
1: حبيبتي
0: ان شاء الله حلقكم وايد حلو
1: حبيبتي منيره سعدتينا وان شاء الله دائما يعني كل الذكريات الحلوه في حياتكم يا رب.
0: ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي.
1: شكرا يا الغاليه يلا يسعدك.
0: مع
1: السلامه. يمكن مثل ما قالت اختنا منيره في اشياء يا جماعه يعني يمكن كلنا بنتفق ان هي ما نقدر نستغني عنها او ما نرميها ما نقطعها لان ما يصير يعني هذه فيها تفاصيل فيها ذكريات فيها مشاعر فيها عواطف فيها مواقف وفي اشياء ترى يا جماعه في ناس لا على النقيض يعني يمكن يعني كوارتين ساعات مثلا يعني انا عارف ناس حتى علب مثلا خاليه ما فيها شيء مثلا الله يعزكم علب مال جواتي مال بعد خشينها زين حن هذه شو الهدف منها غير انها هي ماخذه مساحه وبتجمع قبار وبتكد يعني خلوني حنا انا عشان ما اطول خلوني اقرا مسجاتكم. ام راشد تقول ام عبد الله مسك الله بالخير ذكرتيني وهزيتي فيني مشاعر. حبيبتي ام راشد تقول انا محتفظه برساله من امي رحمه الله عليها اول ما تزوجت كتبتها لي من زمان من قبل 35 سنه تقريبا. تقول وانتقلت من بيت الاهل وكانت كتبت لي في الرساله وصا على قولتها الله يرحمها على بيتي وعلى زوجي وفي النهايه كاتبه بس لا تنشغلين عن البيت بيتك في اي وقت. هذه الرساله مثل ما قلت لك صار لها اكثر من 35 او 36 سنه والورقه ورقة الرسالة طبعا لونها مصفر لكن والله كل مرة أقراها أحس أني كني أسمع صوت أمي ودمعتي تنزل. عندي أغراض وايد قديمة تخلصت منها لكن أكيد رسالة أمي مستحيل لأنها آخر شيء مكتوب عندي بخط يدها. أكيد حبيبتي أم راشد يعني هذه شيء ثمين هذه كنز من الوالدة رحمة الله عليها وأكيد ما تنرمي هذه الأشياء أبدا. إحنا نقول ما تنرمي أكيد تظل موجودة في القلب وحتى لازم نحتفظ فيها. أحمد بو يوسف يقول أم عبد الله أنا من الناس اللي أبداً ما يحبون التكديس. قبل فترة قررت أرتب المخزن شوي تخيلي لقيت كراتين فيها كتب جامعية صار لها أكثر من 28 سنة فواتير أجهزة منتهية صلاحيتها شواحن تليفونات ما عندي أصلاً إياها الحين تخلصت من أغلبها وما ندمت لكن عندي استثناء واحد طبعاً في أشياء ما تنقط. عندي قلم كان أبوي أهداني إياه يوم توظفت. أعتقد الفرق كبير بين شيء له ذكرى حقيقية وشيء نحتفظ فيه بس لأن احنا متعودين ما نقط أي شيء. صح كلامك يا أبو يوسف في أشياء مثل ما تفضلت ساعات إحنا لما أني نرتب مثلا مخزن عندنا في البيت أو ربما مثلا كبتات أو خزاين أو غرف انتفاجئ أن يا الله شنو ذي اللي إحنا ميمعينه يعني كوارتين قواطي كتب يعني كتب جامعية يمكن يعني قصدي كتب دراسية إحنا حن خلاص يمكن حتى الحين هي انتهت ما لها يعني هذه المناهج لم تعد تدرس يعني وايد أشياء واحد يقول شي يسوى علي أنا محتفظ فيها لليوم ومكدس على روحي. شكرا يا أبو يوسف. أم عبد الرحمن تقول أم عبد الله أقدم شيء عندي دفتر خواطر من أيام الثانوية قبل فترة طلعته وقعدت أقرأ اللي كنت أنا أكتبه خواطر يومياتي وضحكت على روحي تخيل لو كنت أكتب عن مشاكل المدرسة والصديقات وكأنها أكبر مصايب الدنيا اليوم لما تذكرها أقول يا حلو بساطة ذيك الأيام والأجمل اللي لقيت في آخر الدفتر أمنيات كنت كاتبتها حق روحي والحمد لله أن بعضها ترى تحقق الحمد لله وبعضها تغير تماما. هالدفتر يذكرني شكثر الإنسان ممكن يتغير مع مرور السنوات. حبيبتي مع عبد الرحمن على الدفاتر الخواطر والذكريات أكيد ما تنقاط يعني هذه لها مكانة خاصة أكيد. حبيبتي الله يعطيك العافية. أبو حمد يقول أنا والله مع عبد الله محتفظ بريدو قديم من أيام الوالد رحمة الله عليه. كان الوالد يسمع عليه الأخبار والبرامج الإذاعية كل يوم. الراديو دي الحين ما يشتغل، لكن للحين موجود عندي في الميلس. عيالي كانوا يوم شوي أصغر يقولون لي با ليش ما تقطع، قلت لهم هذه مو مجرد راديو، هذه جزء من يوميات أبوكم ويدكم.

0: أذكر حتى المكان اللي كان أبوي يحطه فيه وطريقته يوم يقرب إذنه عشان يسمع الأخبار عدل. رحمة الله عليه الوالد بحمد. حلوة هذه الأشياء، يعني في أشياء، في مقتنيات خلينا نقول قد تكون لها تاريخ، يعني هي تعتبر موروث، يعني موروث من أبائنا من أجدادنا، أكيد صعب إن إحنا نفرط فيها. يا أبو حمد يعطيك الصحة والعافية. خلوني أخذ اتصال. مساء الخير.
1: مساء الورد. هلا نسرين.
0: هلا حبيبتي منى، أهلا وسهلا.
1: هلا هلا.
0: شلونك يا منى؟ شخبارك؟
1: الحمد لله الله يسلمك.
0: أنت تحبين تيمعين الأغراض ولا من الناس اللي يقطون أول بأول؟
1: أنا ميمعش شيء يعني يخص بنتي هي اللي هي آخر العنقود.
0: حبيبتي الله يحفظك.
1: عندها نفس الملف على يوم قبل كانوا يكتبون اسمها وهويتها والانكبات شنو تصير مع الصور ومع صورها هي.
0: اي صح.
1: فأنا محتفظة فيه ليه الحين.
0: اي حلو.
1: أنا بنتي عمرها 22.
0: حبيبتي ما شاء الله العمر كله.
1: اي صورها من الروضة محطوطة للصف الأول الثاني، فهذه أقول إن شاء الله نكبرت تزوجت أروي عيالها يعني.
0: إيه استنسوني قلت إن قاعدين نشوف أمي يوم كانت ياهل. صح.
1: هذه اللي محتفظة فيه لحد الآن يعني.
0: هذه أشياء فعلا منى يعني لها لها لها خلينا نقول معزة خاصة في قلوبنا. بس يعني أنت مو من النوع اللي يحبون مثلا يجمعون كل شيء. يعني في يعني منى في ناس ما شاء الله مثلا ساعات تفتحين كبتاتهم تلاقين أشياء تقولين يا رب وش ميمعين، ثياب قديمة الله يعز جواتي عتيجة.
1: على قوتة الحين نسلم تقولين قوتي الله يعزكم جواتي هاي حي شنو.
0: كراتين أوراق دفاتر، يعني تعرفين ساعات يعني الواحد يتعب نفسيا لما يشوف كل هالأغراض عرفتي ميمعة
1: كذي. يبي لها مكان.
0: يبي لها مكان صح.
1: يعني أنا كنت أول أحب أجمع المجلات. احب اقرا لانه بس الحين لا خلص المجلات ما في الحين.
0: هو تصدقين منى يقولون ان ترى هذه الشيء الناس اللي عندهم يعني خلينا نقول مثلا مساله انهم وايد يكتسون، ترى هذه شيء نفسي فعلا ان في ناس
1: ما يقول لك
0: ما اقدر اقط شيء، يعني هو متعود انه يعني ساعات تصدقين منى حتى واتذكر واحده كانت تقول انا عندي في المطبخ صحون بعضها يعني مشلخه يعني نصها فيها في الاطراف مكسوره بعد ما بيقطها.
1: هذه المفروض ينقط.
0: جدور قديمه صحون يعني تعرفين تقول ما اقدر اقطهم، احس انه مو بصاخي اقطهم.
1: انا عندي نسرين واحده تقريبا عمرها في 60
0: ما شاء الله
1: بس لحد الان محتفظه بنفس مال خطوبات الفستان لحد الان.
0: هذه حلوه ترى صدقين منى.
1: حلوه تجمعيها. اما اشياء ما من فوق تجمع صراحه لا.
0: كراتين ما كراتين يعني هذه تحسين لما تشوفين هالاشياء مكدست هيك القمت منى عرفتي؟
1: اي والله.
0: تقولين يا ربي لازم يبي له ترتيب المكان. صج والله. صح حبيبتي منى الله يعطيك الصحة والعافية وشكرا دائما على تواصلك الحلو ويانا. شكرا يا منى.
1: تستاهلون والله
0: حبيبتي تستاهلين كل خير الغالية. شكرا لك. مع السلامة. وين وصلنا كنا آخر مسج قريناه أبو حمد لما قال عن الريد والوالد رحمة الله عليه. أم جاسم تقول لعبد الله أنا وايد أحب أحتفظ مثلا ببطاقات العيد، التهاني القبل القديمة، البطاقات من أيام التسعينات. في السابق كانت توصلنا بطاقات بالبريد وكل واحدة فيها كلام مكتوب بخط اليد وبعضها حتى كان معطر. قبل كم يوم طلعت مجموعة منها ولقيت بطاقة من صديقة قديمة ما شفتها يمكن أكثر من 25 سنة. دورت اسمها في وسائل التواصل وتصدقين مع عبد الله أني قدرت سبحان الله أتواصل معها ورجعت تواصلت معها. تخيلي بطاقة قديمة رجعت لي هذه الإنسانة اللي كانت غايبة عن حياتي كل هالسنوات. ما شاء الله يا أم جاسم شيء وايد حلو أن فعلا هذه البطاقات تذكرك بناس كانوا لهم معزة في حياتك ويعني كان لهم تأثير يمكن حلو في حياتك تربطك فيهم يعني قصص مواقف حلوة. والحمد لله أن أنت قدرتي تتواصلين معاها عقب كل هالسنين. أبو سلمان يقول تدرين مع عبد الله أقدم شيء عندي شنو محتفظ فيه؟ مفتاح بيتنا القديم. يا سلام عليك يا أبو سلمان. يقول البيت اللي تربينا فيه أنا وإخواني من سنوات انهد هذه البيت، لكن المفتاح بالميدالية اللي معلق فيها

0: ليه الحين عندي في درج خاص كل مرة أشوفه أتذكر أيام ما كنا نرجع من المدرسة ونركض وريحة غد الوالدة رحمة الله عليها قبل ما ندش البيت؟ يمكن في نظر غيري ترى هذه مجرد مفتاح قديم وميدالية قديمة وما يفتح أي باب الحين، لكن بالنسبة لي هو يفتح باب عود من الذكريات الحلوة. الله عليك يا أبو سلمان، رسالتك هذه مرشون حركت فيني شيء كذي غريب، مشاعر غريبة، ذكرتي ببيتنا القديم في البسيتين والفريج الحلو والذكريات الحلوة. ذكريات والله حلوة يا أبو سلمان ما تنسي، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. هدى تقول أنا احتفظ ببعض ملابس عيالي وهم صغار، خصوصا أول فستان بنتي لبسته في العيد، أول جوتي عسكم الله حق ولدي يوم بدأ يمشي. طبعا ما احتفظت بكل شيء لأنه لو بسوي كذي يبي لي غرفة كاملة بروحها، لكن اخترت قطع معينة لها ذكريات خاصة أحيانا أطلعها وراويها عيالي، والغريب إنهم يضحكون يقولون يما ليش محتفظة فيها، وأنا أقول لهم عشان لما تصيرون أمهات وأبهات بعدين بتعرفون وبتراون عيالكم. الله يا هدى، أنا بعد أحب هذا الشيء، عندي وايد ملابس حق عيالي يوم كانوا صغار، وتحسين إن لها كذي عبق مثل ما يقولون. الله يحفظهم ويبارك فيهم جميعا. إذا نحن معاكم نتواصل في مشوار الظهيرة، خلكم ويانا.
1: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد، مجلس إدارة بابكو إنرجيز يستعرض الأولويات التشغيلية ومستجدات أعمال المجموعة للربع الثالث من عام 2026، ويؤكد أهمية مواصلة الحفاظ على سلامة العمليات وكفاءتها بما يدعم أمن الطاقة في المملكة ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءين الإرهابيين الآثمين اللذين استهدفا مطاري أبها الدولي والملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتؤكد الوزارة أن هذا الاستهداف يمثل عملا إجراميا وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وسلامة الملاحة الجوية المدنية. وزير الشؤون البلديات والزراعة يؤكد خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للأمن الغذائي في أبوظبي على أن تعزيز الأمن الغذائي واستدامة وسلامة سلاسل الإمداد يمثلان أولوية تتطلب مواصلة التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي بما يسهم في تطوير منظومات غذائية أكثر مرونة. منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي يقام في مركز البحرين العالمي للمعارض يواصل أعمال يومه الثالث بمشاركة عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية في القطاعات الصناعية واللوجستية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويناقش سبل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية. في الشأن العربي والدولي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن بأنه تم تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض، وأشار إلى أن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيق تجاه المملكة العربية السعودية. الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية تعلن تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليين لاعتداءين استهدفا مرافقهما وأسفرا عن 4 حالات وفاة و36 إصابة، وبينت الهيئة بأنها تعمل بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة على تقييم الأضرار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني. الموجز انتهى، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم نعم، هذه هي البحرين.

هاي هالمساء الجميل اللي يجمعنا وياكم أحبتنا، واليوم حلقتنا مميزة ونسألكم هل تحتفظون بالأشياء القديمة؟ مثلاً رسائل، بطاقات بريدية، دفاتر، أوراق مدرسية قديمة، فواتير، ألعاب قديمة، حتى ملابس ربما وأحذية عزكم الله قديمة وأشياء وايد. ولا أنتم من الناس اللي يحبون التخلص من الأشياء القديمة باستمرار من باب عدم تكديس الأشياء؟ ويا ترى إذا كنتم محتفظين بأشياء قديمة، شنو أقدم شيء لا تزالون محتفظين فيه إلى اليوم ومستحيل تفكرون تتخلصون منه؟ شاركونا على 1-7-4-3-5-2-2. الأحباب اللي يحبون يكتبون لنا رسائل على حساب إذاعة البحرين الرسمي في الإنستغرام راديو بحرين أو حسابي الشخصي نسرين معروف. أختي لطيفة تقول مساء الورد، راح تحتفظ بدفتر مذكراتي اللي كتبوه لي صديق أو اللي كتبوها لي صديقاتي في الابتدائي، وأهم مقولة أكتب لك بالمقلوب لتدوم المحبة في القلوب. هذه كانت المقولة الأثرية اللطيفة على فكرة أيامنا. تقول عندي تيشيرت مستحيل أقطع، أحبها حتى الرسمة طار لونها بس أحبها. جميل على فكرة لطيفة، في أشياء وايد ساعات خاصة لما تكون مرتبطة مثلا بطفولتنا صعب نحن نتخلص منها، لأن هي تذكرنا بمرحلة حلوة في حياتنا وتفاصيل وذكريات ما نقدر ننساها. يعطيك الصحة والعافية حبيبتي، شكرا لك على التواصل. سارة تقول السلام عليكم عبد الله، أنا كنت من الناس اللي يحبون يحتفظون بكل شيء تقريبا، تخيلي حتى أكياس المحلات إذا كان شكلها حلو وعلب الهدايا وتذاكر السينما وكروت المطاعم والفواتير. لكن لما انتقلت إلى شقتي الجديدة اكتشفت أن عندي 5 أو 6 كراتين كلها أغراض ما شفتها من سنين. كحتى أفكر هل فعلا كل هالأشياء لها قيمة؟ قررت بس أختار الأشياء اللي مرتبطة بذكريات مهمة والباقي تخلصت منها، حسيت براحة كبيرة وكأن المساحة اللي فضيتها في البيت فضيت معاها زحمة وايد في بالي. والله سارة صدقتي، ترى صراحة يعني أنا عندي وايد أشياء بعد، خلوني أعترف هذه الاعتراف، أنا عندي وايد أشياء محتفظة فيها في البيت، خاصة مثلاً الكتب المدرسية، الدفاتر القديمة. وساعات أفكر أقول يعني ليش أنا الحين محتفظة بكل هالأشياء؟ ممكن أنا أختار منها الأشياء اللي تهمني أو اللي مثلاً تشكل جزء من ذاكرة حلوة والباقي أتخلص منه. راح أقوم بنفس الخطوة يا سارة، شكراً لك حبيبتي على التواصل. يوسف أبو حسن يقول عبد الله أنا ما احتفظ بشيء تقريبا، والوالدة دايما تعصب علي بسبب هالسالفة. مرة كنت أرتب أغراضي وتخلصت من دفاتر المدرسة القديمة كلها، وبعد فترة سألتني الوالدة عن دفتر فيه أول موضوع تعبير كتبته وأنا صغير، لأنه كان في الأساس عند الوالدة، هي كانت خشته وعقب صار عندي. يوم قلت لها أني قطيتها زعلت وقالت لي هذه كنت أنا محتفظة فيه وكنت أبي أخش. من هالموقف تعلمت أن الشيء اللي ما يعني لي الكثير يمكن يعني لشخص ثاني في العالم.

عائلة شيء كبير. أبو حسن تبي الصج فعلا، يعني أمهاتنا الله يحفظهم ويرحم اللي رحل منهم، ترى هذه الأشياء بالنسبة لهم وايد مهمة، خاصة مثلا بعض دفاترنا المدرسية اللي يمكن فيها مثلا خلينا نقول علاماتنا، مثلا علامات حلوة، كلمات حلوة من معلمينا ومعلماتنا، مثلا بارك الله فيكي، شكرا يا شاطرة، شكرا يا مجتهدة، نجوم، أشياء يعني تعرف هذه التفاصيل يمكن احنا عقب فترة من الزمن ما نهتم، بس أهلنا ترى أمهاتنا مثلا يهمهم ذي الشيء، وتحس ان هذه حلو.

فمثل ما قلت يعني في أشياء يمكن إحنا ربما إحنا ما تعنينا وايد، ولكن تعني أهلنا أو تعني لأهلنا الشيء الكثير. يعطيك العافية يا أبو حسن. أم جاسم تقول مع عبد الله أنا للحين عندي فستان زواجي من سنة 1986 ما شاء الله يا ربي الله يتمم عليكم دايما بالخير. تقول للحين محتفظة فيه مع طرحتي، طبعا الفستان ياخذ مساحة كبيرة وزوجي كل ما يشوف الكرتون يقول لي أحن أنتي بتلبسينه يعني. أقول له مو لازم ألبسه، يكفيني أتذكر يوم من أجمل أيام حياتي. قبل فترة بنتي شافته وانبهرت بالتطريز وقالت لي يما تدرين ان هذه الستايل الحين رجعت موتة، الحين تفكر تستخدم جزء من تصميمه في فستانها الله يحفظها، وانا فرحانة ان الذكرى ممكن تستمر مع الجيل الجديد. وايد حلو يا مجاسم، لا تتخلصين منه، ترى هذه ذكرى وايد حلوة، وحلو ان حتى ان شاء الله احفادك تشوفونه يقولون هذه شنيولي ديدة. حبيبتي الله يحفظك يا مجاسم. أخوي راشد البلوشي يقول أختي نسرين أنا محتفظ بمجموعة أشرطة كاسيت كنت أسجل عليها الأغاني من الإذاعة نهاية الثمانينات، اللي عاش هالفترة يعرف إش كثر كنا ننتظر الأغنية تبتدي علشان نطق زر التسجيل. الله عليك يا راشد. يقول انتضايق إذا المذيع تكلم في النص، تخيلي قبل فترة شغلت واحد من الأشرطة ولقيت تسجيل صوتي قديم لي ولأخوي وإحنا نضحك ونتهاوش على اختيار الأغاني. صدقوني صوتنا وإحنا صغار كان أجمل من الأغاني اللي كنا مسجلينها. يعطيك العافية يا راشد، وايد رسالتك حلوة وايد مؤثرة، وحلو أن أنت تحتفظ بهذه الأشرطة لأن الحين يمكن حتى المسجلات هذه الكاسيت ما عاد لها وجود، فحلو أن هي تتم بتفاصيلها بذكرياتها لأن هذه تعتبر مع الزمن قاعدة تصير من الأمور الأثرية ومن النوادر مثل ما يقولون. في اتصال. مساء الخير. طيب ما بناخذ اتصال، خلوني أقرأ مسج قبل ما نطلع هالفاصل. زينب عبد الله تقول السلام عليكم أختي نسرين، أنا تشوف أنه مو كل ذكرى لازم تكون سعيدة عشان نحتفظ فيها. أنا عندي ورقة امتحان من أيام المدرسة صراحة كنت راسبة فيها وللحين محتفظة فيها رغم مرور أكثر من 20 سنة. هذه الفترة كانت صعبة علي لكن الورقة تذكرني أني قدرت أتجاوز الفشل وأكمل دراستي وأحقق أشياء كثيرة. جميل يا زينب. تقول أحيانا نحتاج نتذكر من وين بدينا، مو بس علشان نتحسر على الماضي لكن علشان نقدر المشوار اللي قطعناه. وايد حلو يا زينب، جميل جدا. يعني أنا يمكن أسعدتني رسالتك أن جميل نظرتك الإيجابية، أن في أشياء يمكن هي في ناس بيقولون هي مو مرتبطة بذكرى سعيدة في حياتك ولكن أنت محتفظة فيها لأن هي تبين لك إش كثر أنت أصريتي على تجاوز الفشل والوصول إلى مرحلة النجاح، وهذه شيء بحد ذاته وايد حلو ويستحق أن احنا نتذكره. شكرا يا زينب. محمد جاسم يقول أم عبد الله عندي واحد من الربع يحتفظ بكل شيء لدرجة أنه عنده فواتير من مطاعم مالت الثمانينات والتسعينات، في مطاعم خلاص ما عادت موجودة وتسكرت من زمان، وأكياس محلات بعد ما عادت موجودة، وحتى علب موبايلات باعها قبل 10 سنوات. أقول له شنو الفايدة؟ يقول يمكن أحتاجها. قلت له يمكن تحتاج فاتورة الشاورما اللي ما كلها سنة 2000 مثلاً. ضحكنا لكن فعلا في ناس صعب عليها التخلص من أي شيء حتى لو ما له أي معنى. فعلا يا أبو جاسم في ناس ما تقدر تتخلص من أي شيء عندها هوس التكديس وثقافة التكديس، إنه ما يسخون، احنا نقول يعني بالعامية ما يسخون يقطون أي شيء حتى لو ما كانت له قيمة أو ما كانت له أي أهمية. شكرا يا أبو جاسم. إذا احنا معاكم نتواصل في مشوار الظهيرة ومستمتعين بهذه الأجواء الحلوة، خلكم ويانا.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد

0: الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مس الورد والأنوار على كل الأحباب الغاليين اللي يتابعونا في مشوار الظهيرة. ما شاء الله تبارك الرحمن، إلى الآن حتى ولما كنا في الفاصل الأخير إلى الآن قاعدة توصلني مسجات جديدة. أكيد إن شاء الله حاول أقرأ كل المسجات، ويا رب إن شاء الله ما نقصر ويا أي أحد. اليوم إحنا سألنا سؤال حلو، قلنا يا ترى هل تحتفظون بالأشياء القديمة، مثلا مثل الرسائل، البطاقات البريدية، الدفاتر، الأوراق المدرسية القديمة، الكتب، الفواتير، الألعاب القديمة، يمكن حتى الملابس والأحذية القديمة عزكم الله، ولا تحبونكم تتخلصون من الأشياء القديمة باستمرار من باب عدم التكديس؟ وأيضا سؤالنا يتبع سؤال ثاني وايد مهم، شنو أقدم شيء محتفظين فيه إلى اليوم ومستحيل تفكرون تتخلصون منه؟ من الرسائل أيضا الجميلة اللي وصلتني أختي الغالية أروى علي آل عبد العزيز، حبيبتي أروى الله يسعدك وحشتينا، تقول مساء الخير أختي نسرين، أنا احتفظ بصور من سنة 76 وعندي فستاني وأنا صغيرة من سنة 79، وبعد عندي لعبة من سنة 79 وهي هدية من خالي، وعندي مفكرة من التسعينات لما كنت في المرحلة الإعدادية، ومحتفظة بجوازات السفر من الثمانينات. ما شاء الله حبيبتي أروى الله يسعدك دائما إن شاء الله والعمر كله. وحلوة هذه الأشياء يعني اللي تكون لها ذكرى حلوة في حياتنا يا أروى، وأكيد مستحيل نتخلص منها. أيضا الدكتورة الغالية دكتورتنا العزيزة دكتورة كوثر العيد، نمسي عليك بالخير دكتورة كوثر حبيبتي وسعيدة بتواصلك معنا، تقول اللي مستحيل ينقاط أكيد صور الذكريات القديمة المطبوعة في الألبومات، حتى لو سويناها سكان وحفظناها. أكيد دكتورة، دكتورة كوثر يعني الصور عاد هذه اللي كل ما قدمت صارت أحلى، يعني كل ما نشوف الصور القديمة اللي حتى يمكن نشوف ألوانها صارت باهت شوي أو تغيرت، ولكن عبقها لحين نفس ما هو على الروح. حبيبتي دكتورة كوثر الله يسعدك وسعيدة وايد بتواصلك. أم فهد تقول السلام عليكم عبد الله، شلونك شخبارك حبيبتي؟ أنا بخير يا أم فهد دامكم بخير. تقول أنا عندي أغراض بنتي يوم كانت في الروضة، والحين صار لها بنتي 15 سنة تحت التراب، لكن ما زلت محتفظة فيهم. حبيبتي أم فهد يعني وايد تأثرت برسالتك حبيبتي، الله يمسح على قلبك إن شاء الله ويرحمها ويجعلها شفيعة لك إن شاء الله يا رب يوم الحساب، وتيود يدك وتدخل معاك الجنة إن شاء الله يا رب، ويعني يجمعك فيها إن شاء الله بعد عمر طويل في الفردوس الأعلى. حبيبتي أم فهد شكرا على هالمشاركة الجميلة والمؤثرة، ويا رب الله يجبر بخاطرك إن شاء الله دايما. أختي أم مازة تقول مساء الورد أختي نسرين، معاك أم مازة، أنا محتفظة بشعر أمي الله يرحمها الله يرحمها، وخصلة من شعر أبوي الله يرحمها الله يرحمهم باسع رحمته. يعني وايد حلوة بعد رسالتك أم مازة ومؤثرة، ويمكن غريبة يعني أن بتقولين أن أنا محتفظة بشعر الوالد والوالدة رحمة الله عليهم، ولكن فعلا شيء وايد حلو، لأن أكيد يعني مثل ما يقولون فيهم من

ريحة الوالد والوالدة رحمة الله عليهم ويجعلهم في عليين إن شاء الله، ويجمعك معاهم بعد عمر طويل إن شاء الله في جنات النعيم. أيضا من الرسائل الحلوة اللي وصلتني أم لطيفة. أم لطيفة تقول: السلام عليكم أختي نسرين، أنا محتفظة بدفتر وصفات طبخ مكتوب بخط يد أمي، بعض الصفحات فيها بقع زيت وطحين وبعض المقادير مكتوبة بطريقة ضحك، حطي كذي، سوي كذي، شيلي كذي، مثل شوية ملح أو طحين وهالحركات. حاولت أنقل الوصفات في التليفون لكن أحس الدفتر له روح مختلفة وطعم مختلف، كل ما أطبخ وصفة أتذكر أمي وهي واقفة في المطبخ وتقول لي: لا تعتمدين بس على المقادير، لازم تضوقين الأكل وأنتي تحسين فيه. حبيبتي أم لطيفة الله يسعدك يا رب، وحلوة مثل هذه الأشياء، يعني خاصة الأشياء اللي تكون مكتوبة بخط اليد أم لطيفة يكون لها وقع، لأن قبل ترى يا جماعة احنا كنا وايد نعتمد على الكتابة بخط اليد، ما كانت هذه الأجهزة الذكية واللوحات الذكية موجودة واللابتوبات والكمبيوترات الكيبورد، كنا نكتب كل شيء بخط يدنا، الرسائل، الوصفات، القصص. فحلو إن الحين نشوف يعني هذه الأشياء بخط يدنا وخط يد أحبابنا، لها وقع ثاني أكيد. بو محمود يقول: مع عبد الله تدرين أنا من الناس اللي يحتفظون بشنو؟ أنا أحب أحتفظ بتذاكر السفر وتذاكر دخول المتاحف والأماكن السياحية، عندي صندوق صغير فيه تذاكر من رحلات سافرتها يمكن قبل أكثر من 28 سنة، المشكلة أن وايد من هذه التذاكر يعني بهتت وما عاد يبين فيها شيء، من فترة صرت أصورها واكتب التاريخ والمكان عندي في ملف إلكتروني، أحس بهالطريقة حافظت على الذكريات وفي نفس الوقت خففت من عدد الأوراق اللي عندي. جميل جميل يا أبو جاسم، وحلو ان يعني ابو محمود يمكن جاسم ابو محمود عفوا، حلو ان هذه الاشياء يمكن هي مرتبطه بتفاصيل معينه عندك او قصص معينه عن هذه الرحلات وهذه السفرات يا ابو جاسم، يعطيك الصحه والعافيه. ما شاء الله الوقت قاعد يدارك، احاول اقرا اكبر عدد من الرسائل. أخونا العزيز أبو عبد الله اللي دائما يواصلنا يقول: تأنسون بالإيمان وطاعته، قديمك نديمك مثل ما يقولون، ومن فات قديمة تا، وسلامتكم، يعطيك الصحة والعافية أبو عبد الله، شكرا لك دائما على هالرسائل الحلوة اللي تواصلنا فيها. بعد وصلت حق دانا أم سلمان تقول: عندي رسالة مع عبد الله كتبتها حق روحي وأنا عمري 6 سنين، لا سوري 16 سنة، أنا قريت 6 وهديت 10، 16 سنة، وكان المطلوب من المدرسة نكتب رسالة نفتحها في المستقبل، الغريب أني نسيتها تماما ولقيتها بالصدفة عقب 20 سنة بين أوراقي القديمة، كنت كاتبة فيها أسئلة كثيرة عن مستقبلي، هل تزوجت؟ هل حققت أحلامي؟ هل لازلت صديقة فلانة؟ قعدت أقراها وأنا بين الضحك والتأثر وحسيت أني أتكلم مع نسخة صغيرة مني كانت مليانة أحلام. حبيبتي دانا أم سلمان الله يسعدك وإن شاء الله تحققين أحلامك اللي للحين ما حققتيها وتفرحين باللي حققتي. بناصر آخر رسالة بقراها من بناصر يقول: مع عبد الله السلام عليكم، عندي أقدم شيء عدة صيد قديمة كانت حق يدي كان من أهل البحر وعنده أدوات يحتفظ فيها ويصلحها بنفسه، لما توفى خذيت هذه الأغراض واحتفظت فيها عندي في البيت، عيالي ما يعرفون يستخدمونها لكن بين فترة وفترة ساعات أطلعها وأشرح لهم شلون كانوا أهلنا يعيشون ويتعبون عشان لقمة العيش، أشوف أن بعض الأشياء القديمة مو بس ذكريات شخصية لكنها جزء من تاريخنا وهويتنا ومن المهم أن احنا نحافظ عليها. يا سلام عليك، جميل يا أبو ناصر الله يسعدك، وحلوة هذه العدة يعني لأنها تذكرك بيدك رحمة الله عليه وأنه كان من أهل البحر، وهذه الأشياء يمكن الحين في هذه الزمن وايد منها اندثر وحتى الأجيال الجديدة ما تعرفها. طيب احنا تقريبا وصلنا معاكم للختام أحبتنا، ودائما الأوقات الحلوة تمر بسرعة. عموما شيء حلو ان اليوم احنا اكتشفنا من خلال تفاعلكم ومشاركاتكم ان اشياء كثيرة نعتبرها قديمة ويمكن ما عاد لها اي استخدام حاليا

في حياتنا، لكنها في نظر أصحابها تحمل قيمة وتحمل معاني كثيرة أكبر بكثير من شكلها أو ثمنها. هذه الرسائل وهذه الصور وهذه الدفاتر والألعاب والملابس والأوراق، أشياء يمكن ما تلفت انتباه أحد، لكنها قادرة أن ترجع صاحبها إلى زمن كامل بشخوصه بتفاصيله بمشاعره. في المقابل بعد يمكن من المهم أيضاً أن احنا نتعلم شلون نفرق بين الاحتفاظ بالذكريات الجميلة وبين التعلق بكل شيء مضى، لأن الحياة تستمر ومو كل شيء قديم لازم يظل موجود في بيوتنا علشان يظل حاضر في قلوبنا. في النهاية يمكن أجمل ما في الأشياء القديمة أنها تذكرنا أن احنا عشنا أيام تستحق أن احنا نتذكرها، وأشخاص يستحقون أن احنا ما ننساهم. ومثل ما بعض الأشياء تفقد قيمتها مع مرور الزمن، في أشياء ثانية بالعكس تزداد غلا وتزداد قيمتها، مو لأنها تغيرت لكن لأن حكايتها وقصصها صارت أغلى علينا. إذن خلوا ذكرياتكم الجميلة قريبة من قلوبكم واستمتعوا بحاضركم، لأن هو بعد بيصير في يوم من الأيام ذكرى جميلة من ذكريات العمر. دمتوا دايما بخير ومحبة، إن شاء الله نلقاكم يا رب في حلقة قادمة من مشوار الظهيرة. حتى ذلك الحين نستودعكم رب العالمين، استمتعوا بكل لحظة في حياتكم، وإلى أجمل لقاء في أمان الله. نسيت أقول لكم أحلى تحية من محبينكم نسرين معروف وعبد الله محسن، إلى اللقاء.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة.
1: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية.

حب سكن وسط الفؤاد والعين، غنوة عشق غنوها المحبين. نبع الوفه يا أرض الأجدادي، شمس الضحى تضوين يا بلادي. بحرين بحرين فرحة عيادي، تفداك روحي وكل آمالي. دمي ومالي يا بعد حالي، زهرة عطر حلوة ربيعية، نسمة هوى في ليلة صيفية. بحرين بحرين فرحة عيادي. شراع السفر ونهمة البحار، نخيل العطة وخضرة الأشيار. قصة عمر كل يوم نرويها، شيلة فرح محلى معانيها. بحرين بحرين فرحة عيادي. خليفة العيسى.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم.
2: شنو دي يا صقر؟
3: هذه طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا يا عيال النكعي.
2: وقف يا صقر، وقف.
4: اللؤلؤة.
2: طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع داني ولا بلعت شدك قطتك حق اليراية؟
3: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء. متهوب بري والله يشهد.
2: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوق ربعك، أهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب. وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
3: ما بقت شيء. حرام عليكم نبشون، هذه ظلم ظلم يا نوخذ ظلم.
1: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
2: ها؟ داني؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي.
5: ما في منك عيال، ما في عايش معاك.
2: إذا ما عشت معاي تعيشين مع أحد غيري؟ بحرمك من الدنيا مولية.
5: ما في عايش معاك، ما فيك.
2: أنا ما تبيني؟ عيل من تبين؟
4: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
6: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه. بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
7: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: متى مصك هالدكان وبتشيل قشك من الديره موليه متى؟
1: الله يسامحك الله يسامحك.
0: شفت انك اكبر عيار في الدنيا تسوي في عائلك وتالي تقط روحك مثل الواحد الميت كانك ما سويت شيء خير جر.
1: شوف يا ابو مسلم انا حشمتك وايد وسكت عنك وايد بس اشوفك سويتني مثل الحضار الهبيط رايح ياي تدوسني وتمشي.
0: انت ما انت بحضار هبيط انت ثعلب حطيت يدك في يد عيال شاهين ووصلت بك المواصيل انك تتيرع وتطلب واحد من بنات النقعي حق ولدك.
1: أنا
0: ما قلت لك انك ثعلب مكار يا شفت شلون سويت نفسك ما تدري عن شيء تبي تلعب لعبتك مع عيال شاهين من بعيد.
1: انت شو تقول شو تقول ومن وين تجيب هالحكي؟
0: قول حق عثمان بن شاهين ان خدعته انكشفت وان عيال النقعي لحمهم مر ما ينظره.
1: وين ولدك؟ وين الكلب ابن الكلب؟
2: خير يا صالح عسى ما شر خرتني الله.
1: وين سنود وينه؟
2: بالعدال بالعدال على روحك يا صالح.
3: نعم يبا خير.
1: انت ايش تبي تسوي فيني؟ ايش تبي ايش تبي تسوي فيني؟ تبي تذبحني بالقهر؟ ما يكفي عيشه المذل اللي احنا عايشينها تقوم تزيدها الحين؟
2: ايش فيكم ايش صاير فيكم يا صالح؟ الله يقطع ابليس وهل ان شاء الله.
1: سلي عدو الله ولدك سليه ايش مسوي؟
2: ايش صاير يا ولدي ايش صاير يا سند؟ يكفي ابوك همومه لا تقوم يا يمه تزيدها عليه.
1: يرضيك انه فضم يوقف على باب دكاني كل يوم يتنهزرني قدام الله وخلقه ويمشي
3: يخسي يبا
1: يخسي؟ لو تبيه يخسي ما طرشت يخطبون لك واحدة من بنات النقعي.
2: ها؟ يخطبون لك؟ رايح تخطب من وراني يا سند؟ أفا عليك يا يما أفا عليك.
1: قليلة كف عليك سفل فيني وفضحني قدام الناس.

0: ورا ما شاورت ابوك يا سند، ورا ما شاورتني انا امك.
1: شاورت ابوك؟ شاور شاورني وقلت له اذا لك خاطر في الزواج شوف لك بنيه من غير بنات النقعي. عيال النقعي ما بيناسبونا الا لين هقونا طحنا في ظلالهم، واحنا ما نبغي نطيح في ظلال احد، نبغي نعيش بعزتنا. ما سمع الكلام.
2: انا غلطت يبا، غلطت، ومن فضلك تسامحني. وهذه راسك.

0: حلوة؟ ما تمر عليك مريم، ما تشوفينها؟
1: وين تمر؟ مريم خلاص احكروها في البيت وما بتطلع إلا حق بيت ريلها.
0: وريلها ريلها ريلها، الله يلعنها الريل، ما أدري شلون بتقدر تتحمله وتعيش معاه تالي عمرها.
1: مسكينة يا مريم، بتعيش، بتدوس على قلبها وبتكظم قهرها في صدرها وبتعيش مسكينة.
0: لا توعين قلبي زيادة، لا تخليني أحس بالذنب.
1: إيه باكر بتتزوج واحدة غيرها وبتنسى.
0: إيش قصدك يا لولو؟ إيش قصدك؟
1: جمعان بيذل مريم لين تقول بس. ليش إنك تقدمت لها ورفضوك؟ بيتم يسألها كل يوم ليش تقدم لك ولد صالح بن سنب، بيعاقبها على ذنب.
0: وأنا بعد مالي ذنب، مالي ذنب إن أبوك يخاف من ظلاله، مالي ذنب إن أبوك يبيني أعيش في الذل والمهانة. ما نبيها ديرة، اللعنة أبوها من ديرة. خل نطلع ناخذ هدومنا ونروح أرض الله واسعة.
1: تروح؟ وين تروح؟ تروح وتخلي مريم بروحها في حلج الذيب؟ تشرد عنها؟ تذبحها أزيد من ما هي مذبوحة؟
0: كله واحد، كله واحد لولو، رحت ولا تميت نفس الشيء، ما بقدر أسوي لها شيء. أنا عايزان ويناحي مكسور.
1: وانت في شريبة يا أخوي، مريم بتنسم ريحتك مع هبة الشمال وهي تمر على بيوت النقعي، بترد لها الروح وبتحلم فيك.
0: شو الفايدة؟ شو الفايدة يا لولو وهي مرة متزوجة؟
1: مريم للحين ما تزوجت، زين؟
0: ايش قصدك؟
1: مريم قوية، مريم أقوى منك.

0: عويد عويد تعال تعال تعال تعال هلا هلا هلا بعويد هلا هلا تعال تعال تعال
1: ها ها ها
0: فيك خايف؟
1: والله والله والله والله ما دشيت بيتكم من اسبوع ما دش الا اذا طرشني ابوك
0: ادري اعرفك صرت ريال الحين
1: اشوه
0: بقول لك عويد انت تدش بيت النقعي لولا
1: اي نقعي فيهم
0: جاسم النقعي
1: ساعات بيتهم كله متروس نسوان
0: ها.
1: وانا استحي ادعس بينهم
0: تستحي ولا في سبب ثاني
1: لا وبعد في سبب ثاني
0: شنو
1: جمعان
0: ايش فيه
1: جمعان من خطب مريم بنت جاسم وهو يحاسب الداش والطالع خصوصا الرياي هذا وللحين ما تزوجها وكذي عيل اللي تزوجها وايش بيسوي
0: ايه انزين ومريم شلونها
1: شلون
0: قصدي اختي لولوة كلها تسأل عن مريم تبي تزورها بس انت تعرف بيت النقعي يعني اصحاب اطوار ها وايد يوم راضي وعشرة زعلانين
1: تبي الصيد
0: نعم
1: مريم حالها ما يسر العدو ويها اصفر وصارت مثل العود اليابس جلد على عظم الظاهر انها ما تبي معه وهلها غاصبينها لا تقول حق احد اني قلت لك

0: شفت ولدك لا على سفرة الغداء ولا على العشاء. إيش فيه محاربني؟
1: نظر عيني سند، خاطره مكسور واللقمة ما تطوف من بالعومة. قال لي تعذري حق أبوي وخلي سامحني.
0: إيش بيسوي؟ يذبح عمره؟ الزواج رضا وقبول، غير هذه ما يصير. وصراحة انهم رفضوه، ولا كان الشك والظن وسوء النية تحوم على روسنا ليل ونهار.
1: نظر عيني ولدي، قلبه يا صالح مفطور على البنية، ما يدري شو يسوي.
0: اللي خلقها خلق غيرها، يشيلها من باله، لأنها عقب يومين بتصير زوجة ريال غيره وبتحرم عليه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
1: أنا خايفة والله يا صالح، خايفة إن

0: عيالي يتمون عزاب ولا يلقون اللي يقبل يتزوجهم، لا من عيال النقعي ولا من عيال عثمان اللي ما عندنا غيرهم في شريبة.
1: صلي على النبي، الزواج كتبه وكل ياخذ نصيبه.
0: إيه لو احنا تامين في ديرتنا كان احسن لنا يا صالح.
1: ومن يرضي هالديرته يا حصه. احنا طلعنا من بيتنا في ليله ظلمه شرديل من الظلم اللي لحقنا على يد سنان بخوخه، الله ينتقم منه، شردنا من الفضيحه والمذله اللي كنا بنضوقها على يد اهلنا وجيراننا اللي ما بيرحمونا.
0: الله ارحم من عباده، كحنا طلعنا من ظلم ودشينا في ظلم أكبر.

0: اسمع، الليلة بنحرم لضحية، الليلة بدزون مريم على المخروش معان، وهم يدرون انها ما تبي. حتى الملا عبد الرحمن يدري انها ما تبي معان، لكن ملت يبهم.
1: شيلها من بالك، شيلها من بالك، هذا لين عيال عم يتحملون بعضهم بعض.
0: اي لكن انا غريب ولازم ما ادخل نفسي بينهم، صح؟
1: لا مو بهذه قصدي يا سند.
0: عيال ايش قصدك؟ ايش قصدك وانت بين كلمه والثانيه وقلت لي خلك بعيد، هذا لين عيال عم؟ انت تدري ان مريم تبيني انا ما تبي معان، بس لان ولد عمها لازم تضيع عمرها وشبابها معاه، وانا لاني ولد صالح بن سند اسد حلجي واسكت. انت اللي تقول لي هالكلام يا صقر؟
1: انا اقول هالكلام لاني اعرفهم، اعرف عيال النقعي واعرف عيال شاهين، اعرفهم ما يبغون الغريب يدش بينهم، ما يثقون فيه، ما يبغون دمهم يخترط بدمه. الغريب عندهم طمعان فيهم، في خيرهم، في نسبهم، ولا لا غرض ما يعرفونه لكنهم يتحذرون منه.
0: خلاص كافي يا صقر، انا عرفت اللي تبي توصل له. ما لنا مكان في هالديره، ما لنا مكان، لازم نشيل من هني ونروح ندور لنا ارض غير.
1: سند.
0: ما لنا مكان.
1: سند.
0: ما لنا مكان.
1: اوقف يا سند، اوقف.
2: غدا نلتقي.
3: اللؤلؤه.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.

0: ومضى.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

نوافذ البيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

عن مخالفات الرفق بالحيوان 1-7-9-8-7-2-2-7

الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. حكي عن إسرائيل بن محمد القاضي قال: لقيني مجنون كان يكون في الخريبات، فقال: يا إسرائيل، خف الله تعالى خوفا يشغلك عن الرجاء، فإن الرجاء يشغلك عن الخوف، وفر إلى الله ولا تفر منه. أقسى عقوبة للكاذب لا تكمن في أن لا يصدقه أحد، بل في أنه لا يستطيع أن يصدق أحدا. جورج برنارد شو. أهل مرو موصوفون بالبخل في الكتب، ومن عاداتهم إذا ترافقوا في سفر أن يشتري كل واحد منهم قطعة لحم ويشدها في خيط، ويجمعون اللحم كله في قدر ويصبون عليه الماء ويطبخونه، ويمسك كل منهم طرف الخيط الذي قد شده في لحمته، فإذا نضجت القدر جر كل واحد منهم خيطه وتفرد بأكل ما فيه، أما المرقة فيتعاونون عليها.
0: ما خط القلم.
2: سئل كسرى أنوشروان: متى يكون عيش الدنيا ألذ؟ فقال: إذا كان الذي ينبغي أن يعمله المرء في حياته معمولا. وقال بعض السلف: أصاب الدنيا من حذرها، وأصابت الدنيا من أمنها. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام ولا الشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجح فيه المواعظ. قال البحتري: كم من أخ لك لست تنكره، ما دمت من دنياك في يسر، متصنع لك في مودته، يلقاك بالترحيب والبشر، يطري الوفاء وذا الوفاء، ويلحى الغدر مجتهداً،

وذا الغدر، فإذا عدا والدهر ذو غير، دهر عليك عدا مع الدهر. فارفض بإجمال أخوة من يقلى المقلة ويعشق المثل.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا.

0: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
1: رأي غير شائع.
0: جانب كبير من التراث البشري في نصائح النجاح وتحقيق المجد والشهرة والتأثير يركز على الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب والتخطيط الدقيق. نذكر منها على سبيل المثال الأبيات المشهورة للإمام الشافعي: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. المنطق بلا شك يدعم هذه الفكرة، لأن النجاح ما يأتي بشكل عبثي أو بصدفة عابرة للإنسان. لكن هل هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق النجاح؟ وهل دائماً الإصرار على بذل الجهد والتركيز على الهدف يقرب الإنسان من تحقيق أهدافه؟ في كتاب فن اللامبالاة اللي حقق انتشار واسع في السنوات الأخيرة، بدأ الكاتب مارك مانسون بقصة الشاعر الأمريكي من أصول ألمانية تشارلز بوكوفسكي. كان بوكوفسكي مجرد رجل بائس يعمل في وظيفة مملة في مكتب بريد، وفي أوقات فراغه كان يكتب قصائد وقصص ما حد يقراها وما تقبلها أي دار نشر رغم محاولاته الكثيرة. وصل بوكوفسكي إلى 50 من عمره وحياته تمشي بهذه الوتيرة، وظن أنها بتنتهي على

نفس المنوال لما صارت المفاجأة. التقى بوكوفسكي وقتها بمحرر لدار نشر صغيرة، وعرض عليه المحرر عقد صغير لنشر أحد كتبه مقابل نسبة بسيطة من الإيرادات. لا المحرر ولا بوكوفسكي كانوا متفائلين، لكن اللي صار إن هذا الكتاب اللي حمل اسم مكتب البريد كان بداية مسيرة غير متوقعة من النجاح. حولت بوكوفسكي من موظف عادي في مكتب بريد عند محاولات فاشلة لنشر نصوص الأدبية إلى أحد أشهر الشعراء والروائيين في العالم. المدهش في الموضوع أن هذا النجاح تحقق بعد ما قرر بوكوفسكي أن يتخلى عن محاولات المستميتة تجاه الكتابة والنشر ويتحلى بشيء من اللامبالاة. مارك مانسون يقول أن هذه اللامبالاة هي سبب رئيسي في قدرة بوكوفسكي على تجاوز حاجز الفشل اللي كان يصطدم فيه كل مرة، بدليل أن بوكوفسكي قبل ما يموت طلب أن العبارة اللي تكتب على شاهد قبره تكون عبارة لا تحاول. ويقدم مارك تفسير موسع لعلاقة اللامبالاة بنجاح بوكوفسكي وغيره من الناس، فيقول أن التركيز المبالغ فيه على تحقيق الأفضل يذكرنا بشكل متكرر بالمكان اللي ما قدرنا نوصل له والشيء اللي ينقصنا والشخص اللي المفروض نكونه وفشلنا. لذلك تقفز جرعة اللامبالاة كمكون أساسي من مكونات تحقيق النجاح، لأنها تخلص الإنسان من قلق المحاولات المتكررة ورهبة الفشل والخسارات المترتبة عليه. وهذا المكون تغفل عنه الكثير من خطابات التنمية الذاتية اللي تركز على العمل والتخطيط والمجهود النظري اللي لابد الشخص يبذله عشان يوصل إلى النجاح. هناك فكرة شبيهة تكلم عنها عالم الاجتماع الدكتور علي الوردي في كتاب خوارق اللاشعور، وقال في هذا الكتاب عن تجربته الشخصية إن في أيام شبابه كان عنده إيمان مطلق بمبادئ مثل من جد وجد ومن زرع حصد، فكان يفني أوقاته بالعمل والمثابرة ووضع الخطط ومحاولة تنفيذها بدقة. لكن لقى نفسه بحسب كلامه في الكتاب أضعف في معركة الحياة وأقل نجاحاً من أولئك المسترسلين الذين كانوا يسيرون على طبيعتهم من غير تكلف أو حرص أو جهد كبير. ولما بحث الدكتور علي الوردي في الأسباب اللي تؤدي إلى هذه النتيجة، لقى أن في الكثير من الأحيان يكون لدى الإنسان في اللاوعي أو اللاشعور قوة يكون لها أثر كبير في نجاحه الشخصي، وهذه القوة هي بمنزلة وحي آني أو صوت داخلي أو إلهام يوجه الإنسان ويقوده إلى مناطق وفضاءات من الابتكار والنجاح ما قدر يوصل لها بالبحث والاجتهاد والتفكير المستمر. وهذه القوة اللاشعورية بحسب رأي الدكتور علي يفسدها التكلف والتعجل والحرص الزائد والتفكير المبالغ فيه، فهي تحتاج إلى أوقات من اللامبالاة وقلة الحرص علشان تظهر. وهذه النقطة ما تنفي أهمية السعي وبذل الجهد، لكن الإنسان يحتاج إلى التوازن بين اللامبالاة وبين السعي والاجتهاد عشان يقدر يحقق نجاحات غير عادية مثل اللي قدر يحققها كثير من الأدباء والفنانين والمخترعين اللي وصلوا إلى ابتكارات مذهلة في لحظة إلهام معينة ما كانت بالضرورة جزء من السعي والإرادة والمثابرة. فالنجاح في كثير من الأحيان هو خلطة متكاملة من الاجتهاد والظروف المناسبة وقدر مناسب وموزون من اللامبالاة. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول في كثير من الأحيان بذل الجهد والتركيز على الأهداف ما يقودنا لوحده إلى النجاح، فالإنسان يحتاج إلى شيء من اللامبالاة اللي يقدر معاها يتجاوز القلق والشعور بالنقص والخوف من الفشل ويفتح المجال لصوته الداخلي وإلهامه الخاص المنطلق من اللاوعي علشان هذا الإلهام يظهر ويساهم في تحقيق نجاحات غير عادية.

0: نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. إلى اللقاء.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
0: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هاليوم عبد الله. عبد الله عمره 12 سنة. عبد الله جابته أمه وهي تشتكي إن لاحظت إن عبد الله دايخ وتعبان وما يلعب وغير نشيط مثل قبل. فطبعاً عملنا له الفحوصات، كل الفحوصات طلعت سليمة إلا فحص واحد اللي هو فحص القدة الدرقية. طلع إن عبد الله عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني إحنا ما استعجلنا وعطينا عبد الله على طول العلاج، لا، طرشناه حق عمل فحوصات ثانية، فحص السونار اللي هو الألترا ساوند للقدة الدرقية، فحص الأجسام المضادة للتأثير.

0: أكد أن الخمول بالقدة الدرقية هل هو خمول وقتي أو هل هو خمول بسبب الأجسام المضادة وخمول وتقيير في الأرقام فقط؟ فطلع أن نعم عبد الله الألتراساوند طبيعي، السونار طبيعي، الأجسام المضادة غير موجودة، فلابد من عبد الله. وعدنا مرة ثانية الفحص القدة الدرقية بعد شهر من الفحص الأولي، ظهر أن عبد الله نعم عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني حالات كثيرة يكون عندهم خمول بالقدة الدرقية، العلاج الأساسي هو علاج الثايروكسين، وهو يعطى لكل الفئات العمرية. فطمنا أم عبد الله، وتم ياخذ عبد الله بتوجيه من أمه وبإشراف أمه اللي هو علاج القدة الدرقية، ورجعت القدة إلى طبيعتها. وهناك طبعا تكون متابعة للحالة كل فترة لزيارة الطبيب للتأكد أن نسبة الجرعة اللي أخذها هي الجرعة السليمة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: كتب أعظم الأعمال الدرامية وعشرات الفرائد الأدبية التي تعتبر تراثاً للبشرية جمعاء، ولكن حياته كانت وحدها مأساة فريدة. أيامه الأخيرة على الخصوص كانت قمة هذه المأساة التي انتهت في يوم كيومنا هذا، يوم 6 نوفمبر عام 1910 للميلاد، في الساعة 3 صباحاً من يوم 28 أكتوبر عام 1910، كان ليون نيكولايفيتش تولستوي في فراشه بقصره الصغير بضيعة أزنايا بوليانا. أفاق من نومه فجأة على باب الغرفة يفتح في سكون. فتح عينيه في بطء دون أن يتحرك، ورآها تقترب في تلصص من مكتبه.
1: ليلا ونهارا لا تكف عن محاولة الكشف عن كل أسراري. كتب علي إذن أن تكون كل حركاتي وسكناتي وأفكاري تحت رقابتها الدقيقة، وهذا

0: هذه، هذه هي المرأة التي أحببتها وتزوجتها. أليس من العجيب أن يظل حبها في قلبي؟ ولكنه حب عجيب، حب مغلف بالاحتقار.
1: ولم يتحرك حتى غادرت زوجته الغرفة وأغلقت الباب خلفها في هدوء، فقام من فراشه وأشعل شمعة وجلس على حافة فراشه يفكر، وكأنما سمعت الزوجة المتلصصة صوت حركته فعادت.
2: ليون نيكولايفيتش، لماذا لم تنم يا عزيزي؟ هل أنت مريض؟ أرني عينيك. ليون، يحسن أن تنام يا عزيزي، ألست في حاجة إلى شيء؟
0: كلا يا عزيزتي، كلا، لست في حاجة إلى شيء، سأنام، أطفئ الشمعة من فضلك.
1: منذ تزوجها وهي لا تكف عن التدخل في كل أعماله، في أخص خصوصياته، لا يستقبل في قصره إلا من توافق عليه، لا ينشر أعماله إلا في المجلات التي تحبها، لا يتعامل إلا مع الناشر الذي ترضى عنه، لا يتصرف في فلس واحد من أمواله الطائلة إلا برضاها. سجان يغلف القيود الحديدية بحرائر الحب الناعمة، ولكنه اليوم قد تمرد على ذلك كله، تمرد منذ 25 عاما، ولكن اليوم بالذات طفح الكيل، كل متناقضات حياته معها قفزت أمام عينيه في هذه الساعة.
0: ما الفائدة؟ لقد بشرت بالمحبة بين البشر، حاولت أن أكون تلميذا للمسيح، حواريا لمحمد، ولكن سونيا تفسد كل شيء، جعلت حياتي جحيما، وأحسب أنني أنا الآخر جعلت حياتها هذا الجحيم البشع. إنها تحتقر الفكر، لا تنظر إلى أعمالي إلا كمورد مالي ضخم، تكره تلاميذي الذين يحملون الشعلة بعدي. لشد ما تكره تشيريكوف على الخصوص، تكره لأنه قال لها يوما:
3: سونيا أندريافيتش، ستذكرك الإنسانية يوما كزوجة للرجل العظيم ليون نيكولايفيتش تولستوي، فلما بحق السماء لا تكوني رفيقة بهذا الرجل العظيم.
0: ولكنها أبدا لم تغير أسلوبها، لم يعد أمامي إلا أن أفارقها، أهرب من أزيانا بوليانا رغم حبي لهذه الضيعة الجميلة، أهرب الآن وعلى الفور.
1: وكتب رسالة صغيرة لزوجته ختمها بقوله:
0: سأكلف ابنتنا ساشا بجمع كل ما أحتاج إليه من أشياء، وعلى الخصوص أوراقي ومخطوطات روايتي التي لم تتم بعد، سترسلها إلي ساشا في المكان الذي سأذهب إليه. لا تحاولي معرفة مكاني يا سونيا، فلن يخبرك أحد به، واعلمي في النهاية أني أحبك.
1: وارتدى ثياب فلاح روسي وهو الثري الكبير، وأسرع إلى غرفة طبيبه الدكتور ماكوفسكي الذي يقيم في بيت ملحق بالقصر.
0: لقد قررت أن أرحل يا أندري ماكوفسكي، تعال معي، لن نأخذ معنا غير ما سوف نكون في أشد الحاجة إليه، هل تأتي معي يا أندري؟
4: بالطبع يا ليون نيكولايفيتش.
0: أنت تعرف دون شك لماذا أهرب.
4: أعرف يا ليون نيكولايفيتش، ولكن
0: لا تقل بالله أنني في 82 وأن حالتي لا تسمح بالسفر.
4: لن يحدث لك شيء إذا اتقينا البرد، خذ أردية ثقيلة. متى نرحل؟
0: الآن، أعتقد أنني يجب أن أطلع ابنتي ساشا على الأمر، سأذهب إليها في غرفتها، إذا قررت أن تأتي معنا لأسعدني في ذلك كثيرا.
5: لست ألومك يا أبي.

0: العزيز، وقد جاء إلى ذهني أنك ستفكر يوما في الهرب، ولا أحسب أنك تركت عذرا لأمي بعد كل ما فعلته معك.
1: تأتين معي يا ساشا؟
0: وجودي هنا يا أبي أصلح لك من ذهابي معك لأسبوع على الأقل، وبعدها ألحق بك.
1: شكرا يا ساشا، اعتني بأمك.
0: ستكون حقا في حاجة إلى الرعاية، ولكنها لن تجدها عندي، قد تجدها عند إخوتي وأخواتي. أما أنا وسيرج، إنها تعلم أننا نعتنق أفكارك العظيمة. اكتب إلي بمكانك حين تستقر.
2: وفي حذر وتلصص، وقبل أن يبزغ نور الفجر، خرج ليون تولستوي وطبيبه الدكتور ماكوفسكي في عربة روسية صغيرة يجرها جواد دون الأجراس المعتادة. خرجا من ضيعته الشهيرة أزنايا بوليانا نحو المجهول.
3: إلى أين يا ليون نيكولايفيتش؟
1: لا أدري، المهم أن أبتعد بقدر الإمكان عن سونيا أندريفيتش، عن قصر أزيانا بوليانا.
3: ما رأيك لو ذهبنا إلى بسرابيا؟ هناك الكثيرون من تلاميذك.
1: لا، ستبحث عني سونيا في كل مكان به تلميذ من تلاميذي. لنبتعد بالذات عن بسربيا، ففيها غوساروف وتشيريكوف.
2: في محطة تشينكو انتظر ساعة ونصف حتى جاء القطار.
1: سنركب في الدرجة الثالثة يا أندري.
3: قد لا تحتمل صحتك مقاعد الدرجة الثالثة الخشبية يا معلم.
1: ربما، ولكني أخشى أن يعرفني أحد من ركاب الدرجة الأولى. لا أحب أن يشتهر أمر هربي. إن هذا كفيل بإطلاق رجال الصحافة خلفي ومن ورائهم سونيا. إني أعذرها، أعرف أنها تحبني وأنها لا تفعل ما تفعل من منطلق البغضاء، بل من منطلق الحب، ولكنه حب خانق يخنق أفكاري قبل أن يخنق أنفاسي. ما أجمل أن يكون المرء حرا.
2: وفي عربة الدرجة الثالثة في القطار وقع ما كان يخشاه ليون تولستوي. عرفه كل من كان فيها من الركاب. كانت قصته مع سونيا زوجته معروفة للخاص والعام. تكتل الناس حوله في احترام، وتقدم فلاح عجوز وخلع قبعته.
4: اسمح لي يا ليون نيكولايفيتش تولستوي أن أتكلم باسم أحبائك في كل روسيا. إننا جميعا نقرأ أعمالك، ومن لا يعرف القراءة يقطع المسافات الطويلة إلى حيث يجد من يقرأ له آخر رواياتك ومقالاتك. فأتوسل إليك يا أبانا الجليل باسم كل محبيك أن تهجر هذا العالم وتعتزل الدنيا في دير من الأديرة البعيدة، وأن تتفرغ للكتابة والعطاء فتنال هدوء النفس وقرارها، وتجد السعادة التي حرمتك منها السيدة الجليلة المحترمة سونيا أندريفيتش.
2: لم يتكلم، أجابهم بابتسامة مريرة.
3: يا أحب، أنا المعلم متعب ويريد أن ينام، تفضلوا بالذهاب إلى مقاعدكم.
2: بعد ساعات طوال وصل الكاتب الكبير إلى قرية أوبتينا، ووجد غرفة مناسبة في أحد الأديرة، وأبرق إلى ابنته ساشا بمكانه. وسونيا السجانة المحبة، ما أن قامت من نومها وذهبت إلى قاعة الطعام في انتظار زوجها ليتناول معها الإفطار كعادته، حتى أدركت بالغريزة أن شيئا خطيرا قد حدث.
5: ساشا، أين بابا؟
0: لقد رحل يا أمه.
5: رحل؟ إلى أين؟
0: لا أعرف.
5: كيف لا تعرفين؟ هل رحل نهائيا؟
0: أجل، وترك لك هذه الرسالة.
2: وقرأت الرسالة وما انتهت منها حتى انفجر كل ما في قلبها من غضب جارف.
5: إنهم تلاميذه الملاعين الذين أغروه بذلك، حرضوه عليه. ساشا، أبرقي إلى كل واحد منهم.

0: ليوني كلاي فيتش إلى هنا في الحال. أبرقي أيضا إلى كل أخوتك وأخواتك ليحضروا إلى أزنايا بوليانا في الحال. إذا لم يحضر أبوك حتى نهاية هذا النهار فسألقي بنفسي في البحيرة.
1: وحتى قبل أن تنفذ ساشا العنيدة أوامر أمها، انطلقت المرأة المهجورة العجوز بنت 65، انطلقت تجري بثياب البيت عبر الغابة في اتجاه البحيرة.
2: عودي أيتها السيدة الجليلة.
3: لا تقتلي نفسك بحق السماء.
4: أما ما يجدي هذا كله؟
3: عودي يا سونيا أندريافيتش.
2: لا تغضبي الله بانتحارك، عودي.
4: أما أتوسل إليك أن تلقي بنفسك في الماء.
1: ودون تفكير وفي ساعة جنون عجيبة، تلقي المرأة بنفسها في ماء البحيرة المثلج، ويخرجونها من الماء قبل أن تموت، وما أن يعودوا بها إلى البيت حتى تخرج في عربتها إلى مكتب البريد بعد أن عرفت مكان زوجها.
0: ابعث هذه البرقية في الحال إلى دير أوبتينا، ليون نيكولاي فيتش تولستوي. عد حالا قبل أن أنتحر مرة أخرى. ألقيت بنفسي في الماء ولكنهم أنقذوني. لماذا تفر مني؟ أعدك أن أفعل كل ما يرضيك. المهم، المهم أن تعود يا حبيبي، المهم أن تعود يا صغير المحبوب.
1: ويقرأ تولستوي برقية زوجته.
5: دكتور ماكوفسكي، يجب أن نغادر أوبتينا في الحال. أنت تعرف سونيا، لن تسكت حتى تعيدني إلى أزنايا بوليانا، وأعتقد أنها ستحضر إلى هنا في أول قطار.
1: قبل أن يغادر أوبتينا، كانت ساشا وأخوها سيرج قد وصل إلى الدير.
6: إن أمي فعلا تعد للحضور إلى هنا، لنبقى يا أبتا ونواجهها بحزم.
5: كلا، لا أحب المشاهد العنيفة، سئمت هذا الجو الذي لا يتفق مع سني وسنها.
6: دكتور ماكوفسكي، هل تحتمل صحة أبي رحلة طويلة أخرى؟
7: أجل يا ساشا، إذا اتقينا البرد، وأنصح بأن نتجه إلى الجنوب بدلا من الشمال.
1: وغادروا أوبتينا في صباح اليوم التالي. كانوا هذه المرة 4، الكاتب الكبير وطبيبه، ثم ولده سيرج وابنته ساشا. أما سونيا أندريفيتش التي لا يوقفها شيء، فقد أسرعت بعربتها إلى المحطة لتأخذ القطار الذاهب إلى أوبتينا.
8: آسف يا سيدتي، لقد غادر القطار أزنايا بوليانا منذ ساعة.
0: ومتى يأتي القطار الثاني؟
8: ليس قبل مساء الغد.
0: مستحيل، مستحيل. ألا يمكن استئجار قطار خاص؟
8: هذا شبه مستحيل تقريبا يا سيدتي.
0: ولماذا مستحيل؟ أليس بالمحطة قاطرة مستعدة لقطر عربة واحدة؟
8: القاطرة موجودة، ولكن لا توجد عربات، كما أنني لا أستطيع أن أسيرها دون موافقة من مدير السكة الحديدية شخصيا.
0: تعني جورجي ليوفيتشكي؟ إنه ابن عمي، دعني أتصل به تليفونيا من هنا وأحصل لك على الموافقة المطلوبة.
1: وجاءت الموافقة بعد 10 دقائق، وبعد نصف ساعة كانت القاطرة في طريقها إلى أوبتينا، وليس عليها إلا السائق والوقاد وسونيا أندريفيتش، منطلقة خلف زوجها الهارب. وغدا يا عزيزي المستمع، ونحن نتطلع على مأساة تولستوي من نافذة التاريخ، غدا نرى ختام الأمر كله.
9: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الرسائل الواردة.
1: هو البند الثاني على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى، ويبلغ فيه رئيس المجلس الأعضاء بالرسائل الواردة للمجلس من الحكومة الموقرة أو

0: رئيس مجلس النواب، ولكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل والأوراق الواردة لمرة واحدة ولمدة أقصاها 5 دقائق، على ألا تتجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: الرفق بالحيوان. بثت وكالات الأنباء أخباراً عن انقراض بعض الحيوانات في أماكن مختلفة من العالم، وهذا ما دعا إدارات المدارس إلى التنبيه لهذا الأمر.
1: ماذا لديك يا فاطمة؟
2: معلمة المدرسة طلبت منا أن نكتب شيئاً عن مظاهر الإساءة إلى الحيوانات.
1: قد لا تعاني بلادنا والحمد لله من هذه المشاكل، فديننا الإسلامي الحنيف يحثنا على الرفق بالحيوان، فمن الضروري ألا نسيء إلى الحيوان.
2: أجل يا أبي، ولكنه واجب مدرسي.
1: لا بأس في ذلك.
0: وهكذا وجدت الأسرة في واجب فاطمة فرصة مناسبة للقيام بنزهة خارج المنزل يوم العطلة.
1: هيا يا فاطمة، ساعدي أمك في إعداد شطائر النزهة وأطفئ التلفزيون أولاً.
2: حسناً يا أبي.
1: ماذا جرى لك يا فاطمة؟
2: انظر ماذا يفعلون في التلفزيون.
1: ماذا يا بنيتي؟
2: لقد قام الرجل بحمل الرمح وضرب به ظهر الثور.
1: لا تخافي يا عزيزتي، لا تخافي، حمدا لله أن هذه الرياضة لا تمارس في بلادنا.
2: ولكن هذا غير صحيح.
1: أنت على حق، ومنذ متى كان قتل الحيوانات رياضة؟
0: وما هي إلا دقائق حتى وصلت عائلة أبي طلال إلى أقرب حديقة للمنزل.
3: اسمعوا يا شباب، تجمعوا هنا، هذه نبلة وهذه حصوات، وهناك في العش 10 عصافير أفضل من عصفور في اليد. صوبوا نحو أسفل العش تماما.
2: ماذا يفعل هؤلاء؟ هذا لا يجوز.
4: إنها الجولة الأخيرة من مسابقة الضفدع الذهبي. من سيحصل على كأس العذرة الذهبية؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل. تفاضع، استعداد، انطلق.
2: ما هذا؟ توقفوا، ابتعدوا، ابتعدوا. لا أحد يخرج الضفادع من البحيرة لتكون جزءا من سباق سخيف. وماذا يفعل هؤلاء هناك؟
1: إنهم يتجمعون حول قطة حبيسة في كيس ويتسلون بها ويعذبونها.
2: هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أبدا.
0: إضافة جديدة لواجب فاطمة، ومظاهر كثيرة للإساءة إلى الحيوانات: تخريب أعشاش الطيور، وسباق الضفادع، وهرة حبيسة، ومباراة لاختيار أصغر نملة، ومباراة أخرى لامتطاء ظهر خروف سمين. مظاهر كثيرة تكفي لكتابة أكثر من واجب مدرسي. انتبهوا، لستم الوحيدين في هذا العالم، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
2: أمراض تتكلم.

0: كل شيء في الحياة يستلزم منا حكمة في التعاطي معه، ألست معي في هذا الرأي يا زينة؟
1: بلى، وإن أضفت يا كريم إلى الحكمة الاعتدال تحصل على أفضل النتائج.
0: صحيح، مثلاً رغم الفوائد الجمة التي تجنيها عظامنا جراء التعرض لأشعة الشمس منذ الصغر حتى سن البلوغ وما بعده، فإن هذا التعرض إن زاد عن حده سبب لنا مشاكل جلدية وأمراض خطيرة.
1: بالفعل، وهذا لأن أشعة الشمس فوق البنفسجية تتسبب في التهاب الجلد والأنسجة التي تحته مباشرة في حال التعرض الزائد لها،
0: لا سيما الأشخاص ذوي البشرة البيضاء، فهم يكونون عرضة للإصابة بحروق الشمس ومضاعفاتها أكثر من غيرهم.
1: وهل تذكر لنا بعض هذه المضاعفات؟
0: طبعاً، من مضاعفات التعرض الطويل لأشعة الشمس القوية مرض سرطان الخلية القاعدية وسرطان الخلية الحرشفية والورم القتاميني الخبيث.
1: وأعتقد أن سرطان الخلية القاعدية هو الأكثر شيوعاً، ولو أن هذه المضاعفات كلها هي أورام.
0: صحيح، إنما الورم القتاميني الخبيث يبقى الأخطر بينها، يليه في الخطورة سرطان الخلية الحرشفية.
1: أسباب هذه السرطانات أو الورم الجلدي الخبيث معروفة، وهي التعرض الطويل لأشعة الشمس القوية، وخصوصاً كما ذكرت لذوي البشرة البيضاء. لكن ماذا عن الأعراض؟
0: في سرطان الخلية القاعدية تصبح الخلايا التي تتوضع تحت سطح الجلد مباشرة سرطانية، ثم يظهر الورم ويتقرح فيما بعد.
1: وكما في حالات النمو الخطيرة الخبيثة الأخرى، فإن هذا المرض ينمو ببطء ولا يكتشف إلا بعد فترة طويلة من الزمن على وجوده.
0: بالفعل، بالفعل يا زينة. أما سرطان الخلية الحرشفية فعند حدوثه تصاب الخلايا الباطنية للجلد وتؤدي إلى نمو ورم خبيث يهدد الحياة، لكونه مهيئاً للانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم في فترة غير طويلة. أما إذا عولج سريعاً فإن شفاءه يكون ممكناً بنسبة مرتفعة.
1: حسناً، وماذا عن الورم القتاميني الخبيث؟
0: هذا الورم الخبيث يتطور إما من خلية خضابية موجودة في شامة قديمة أو شامة حديثة التشكل، أو من خلية خضابية عادية.
1: وهل تعني بكلامك أن الشامة التي تكون موجودة في الوجه أو اليدين أو الظهر منذ الولادة قد تتطور وتتسبب بورم قتاميني خبيث؟
0: نعم صحيح، وحتى الشامات التي تتشكل بعد مرحلة البلوغ قد تتطور أيضاً بالطريقة نفسها وتسبب ورماً قتامينياً.
1: طيب، هناك أشخاص تنتشر مثل هذه الشامات في أجسامهم بأعداد كثيرة، ماذا يفعلون؟
0: لست طبيباً لأقدم لهم نصيحة طبية، فقط بمقدوري أن أدعوهم ليستمعوا معنا إلى ما جرى مع رئيف الذي عانى من ورم جلدي خبيث.

0: هل حقاً وقع اختيار شركة الإعلان عليك لتصور ذاك الإعلان المهم عن الشماغ يا رئيف؟
1: أجل، ولكن لما أنت مندهش إلى هذه الدرجة؟ فأنا منذ سنوات أصور أضخم وأهم الإعلانات يا دكتور ماهر.
0: متى قابلتهم آخر مرة؟
1: منذ حوالي 5 أيام. لماذا؟
0: ومن حينها لم تنظر إلى وجهك في المرآة؟
1: لا، بل أنظر إلى وجهي في المرآة 6 مرات في اليوم، أي قبل الطعام وبعده، صباحا وظهرا ومساء.
0: أنا لا أمازحك يا رئيف، فأنا أرى على وجهك الآن بقعا حمراء صغيرة كأنها كتل تظهر قرب عينك وعلى جانب أنفك.
1: تبدو جادا، سأتحسسها. فعلا أحس بكتل على جلد وجهي. هل هي ظاهرة بوضوح يا ماهر يا صديقي؟
0: طبعا، وإلا كيف رأيتها أنا؟
1: أنت طبيب.

0: أعدني بأي طريقة، فلا أريد أن أخسر هذه الفرصة، إنها فرصة عمري يا ماهر.
1: حسناً حسناً، أكمل طعامك ثم نفكر بحل.
0: لم تعد عندي شهية للطعام، فما يحدث لي أربكني.
1: قم لنرى ماذا نفعل لك.

ما الذي تريد رؤيته يا دكتور ماهر؟ رئيف صديقك مصاب به بورم الجلد الخبيث. أنا مرضه، وإصابته بي ليست حديثة بل منذ سنوات، عندما كان يمضي نهاره متعرضاً لأشعة الشمس القوية، ولكون بشرته بيضاء فذلك هيأ لي ظروفاً أفضل للاستفحال. وها قد ظهرت منذ أيام على شكل بقع حمراء وكتل لؤلؤية على جلده، وسأستمر بالنمو بثبات حتى تصبح الكتل قرحة ذات حافة صلبة ومركز رطب دام، وسوف أحطم نسيج خلايا الجلد حولي. وسترى أن منظر كتل ورم الجلد كتلي أنا ستجعلك قبيحا، وإن مكثت أكثر سأدمر العضو المجاور للكتل، سأدمر عينك، سأدمر أذنك.

لا أجرؤ حتى على النظر إلى وجهي في المرآة. متى تتصل يا دكتور ماهر وتبلغني بنتيجة فحوصات الورم والنسيج؟ عسى ألا تتأخر، لكن لما أنا خائف؟ فلأنظر وأرى. ما هذا؟ كتل حمراء تبدو صلبة وكأنها ثؤلول، وهذه كتل كأنها قرحة، لكن لما تكثر هذه الكتل حول فمي وأذني وعلى يدي أيضا؟ ألو، أهلا ماهر، ما هي النتيجة؟ لما لا يمكنك أن تقولها لي عبر الهاتف؟ حسنا، أنا بانتظارك، مع السلامة. ما معنى أن يقول لي جهز نفسك وأنا في الطريق إليك؟ الله أعلم، سأجهز نفسي

ما أهون انتظارك الآن يا رئيف مقارنة بانتظارك حتى تنهي علاجك من ورم الجلد مني أنا، فأنا مرضك الخبيث. والآن صرت في مرحلة إذا أهملت أو أخرت علاجي فسأنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ولن تتمكن من الشفاء مني حتى بواسطة جراحة التجميل أو الجراحة الكيميائية أو بواسطة الأشعة، وهذه الجراحات تترك ندبا لا تزول، مهما فعلت وحاولت لن تنتصر عليه، أبدا لن تنتصر عليه، فأنا الأقوى الأقوى. جرب وسترى.

0: تأخر ماهر كثيرا. هذا هو أخيرا. بشرني يا دكتور.
1: قل لي أدخل أولا.
0: عفوا أدخل. تفضل.
1: سأكلمك بصراحة وواقعية يا رئيف، وأشرح لك حالتك وكيفية علاجها بناء على نتيجة فحوصات عينية من الورم.
0: أنا أسمع، قل وأرحني.
1: أنت تعاني من ورم جلدي خبيث.
0: ماذا؟
1: نعم، ولكن حالتك ممكنة العلاج حسب الخطوات التي حددناها أنا ومجموعة من الأطباء الاختصاصيين بعد الاطلاع على نتيجة

0: فرصات عينية من الورم.
1: أنا أسمع، قل وأرحني.
0: أنت تعاني من ورم جلدي خبيث.
1: ماذا؟
0: نعم، ولكن حالتك ممكنة العلاج حسب الخطوات التي حددناها أنا ومجموعة من الأطباء الاختصاصيين بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات.
1: وما هي هذه الخطوات يا دكتور ماهر؟
0: سوف نستأصل هذه الكتل جراحياً أو نجمدها بواسطة جراحة التبريد.
1: يعني لن أحتاج إلى علاج بالأشعة؟
0: إذا لم تنفع الجراحة أو جراحة التجميد، سنضطر لتدمير هذه الكتل عن طريق المعالجة بالأشعة.
1: وماذا عن الندب التي تظهر بعد ذلك؟ هل نستطيع تغطيتها؟
0: طبعاً، وكأنك لا تعرف شيئاً عن جراحة التجميل والجراحة الترميمية يا رئيف.
1: إذن هناك حل؟
0: أكيد، لا تقلق، ستشفى إن شاء الله وتغدو نجم إعلانات أهم الشماغات.
1: يا ليت، ولكن متى؟
0: اتكل على الله ولنبدأ العلاج فوراً. تعال معي.
1: إلى أين؟
0: إلى المستشفى، ألست جاهزاً؟
1: بلى يا دكتور، هيا بنا.
2: ليت رئيف قبل أن يغادر إلى المستشفى نظر إلى وجهه في المرآة ليرى العجب مني من مرضه، مرض ورم الجلد الخبيث. فلو فعل لرأى الشامة الموجودة في وجهه منذ الطفولة، صار لونها أغمق وسوف تتطور وتبدأ بالنزف وتصبح حاكة، ثم تتحول إلى بقعة ذات جلد سميك ويظهر فيها ورم واضح، وإذا لم يتنبه إليه الطبيب باكراً ستقع المصيبة على رأس رئيف، وقد لا تنفع معه بعد ذلك كل أنواع علاج ورم الجلد الخبيث. وقد تقضي هذه الأورام على حياته. نعم، على حياته.

0: تريد إزالة هذا الورم من الشامة الموجودة في وجهي جراحياً يا دكتور ماهر؟
1: أجل، فهذا ورم قطميني خبيث، وعلينا إزالته مع هامش كبير من الجلد المجاور، وقد نضطر لإزالة بعض العقد اللمفاوية الموجودة بقرب هذا الورم لاحتمال انتقاله إليها.
0: نعم نعم،
1: وعسى ألا نضطر إلى إعطائك عقاراً ساماً للخلايا.
0: ومتى موعد الجراحة؟
1: غداً، غداً يا رئيف إن شاء الله.

0: انقضى الوقت اللازم للشفاء يا رئيف، وبعد أن أزلت الشاش يمكنك النظر إلى وجهك في المرآة.
1: لا لا يا ماهر، لا أجرؤ. أخبرني، أخبرني أنت يا دكتور.
0: طالما كنت شجاعا يا صديقي، هيا.
1: حسنا حسنا. الحمد لله، لقد عاد وجهي نقيا خاليا من الكتل كما كان، ولا تظهر أي ندب. شكرا لك يا ماهر، شكرا.
0: حمدا لله على سلامتك، ومبروك.
1: مبروك على السلامة؟
0: بل على السلامة والغنيمة.
1: أي غنيمة؟ يبدو أنك تخفي عني شيئا ما.
0: نعم نعم، أخفي عنك خبرا مفرحا لك جدا.
1: وما هو؟
0: تفضل يا رئيف، اقرأ هذه البرقية وستعرف.
1: ما تطيعون أن يطلبونني لتصوير إعلان مهم؟ سوف أصبح نجم إعلانات، اليوم فرحتي فرحتان.
0: ما رأيك لو نجعلها ثلاثا؟
1: ماذا تقصد؟
0: لحظة

0: ادخلي يا سيدتي.
1: أمي؟
2: سلامتك يا حبيبي.
1: كم كنت بحاجة إليك يا أمي.
2: أخبرني الدكتور ماهر كل شيء. سلامتك.
1: سلامتي تحققت بمجيئك يا أمي. اشتقت إليك.
0: أستأذن.
2: مع السلامة يا دكتور ماهر، وشكرا لك.
3: استمعتم إلى حلقة من برنامج
4: أمراض تتكلم.
3: أمراض تتكلم، المادة العلمية
4: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
3: الإعداد الإذاعي والإخراج
4: نوال حجازي.

علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم، هذه هي البحرين.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مملكة البحرين ماضية في دعم المبادرة الرامية إلى توسيع مجالات العمل المشترك بما يعود بالخير ونماء على دول مجلس التعاون ويحقق تطلعات أبنائها. برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد، مجلس إدارة بابكو إنرجيز يستعرض الأولويات التشغيلية ومسددات أعمال المجموعة للربع الثالث من العام 2026. الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد يؤكد أهمية توظيف التكنولوجيا المالية بوصفها رافداً واعداً لتوسع الأعمال وخلق الفرص النوعية أمام الكفاءات الوطنية. وزير الداخلية يشيد بدور التنسيق الأمني بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في مواجهة المتغيرات والتحديات الأمنية التي برزت خلال الأوضاع الإقليمية الطارئة. وزارة الخارجية تدين الاعتداءين الإرهابيين على مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية، وتؤكد أن التصعيد يمثل انتهاكا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

محمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ماضية في دعم مختلف الجهود والمبادرات الرامية إلى ترسيخ الشراكة وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يعود بالخير والنماء على دول المجلس ويحقق تطلعات أبنائها. وأشار سموه إلى أن ما تشهده مسيرة العمل الخليجي المشترك من تطور متواصل وما تحقق خلالها من مكتسبات وإنجازات على مختلف الأصعدة عكست متانة الروابط التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا سموه أهمية استثمار ما تحقق من نجاحات في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق بما يترجم رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله إلى مزيد من المنجزات التي تعزز مسيرة التنمية والازدهار. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الإقضبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أصحاب المعالي وسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 22 للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية، والاجتماع 12 للجنة وزراء العمل، والاجتماع 12 للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين. ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث نقلوا تحياتي أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما حملهم سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، مؤكدا سموه على دور هذه اللقاءات في تعزيز مسارات التعاون والتكامل الخليجي وبلورة المزيد من المبادرات والبرامج المشتركة التي تحقق الخير والنماء لدول مجلس التعاون وأبنائها. وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الحرص على مواصلة تطوير أوجه التعاون والتنسيق الخليجي المشترك في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية والبناء على ما تحقق فيها من منجزات بما يعزز من كفاءة منظومات العمل ويدعم تحقيق الأولويات والأهداف التنموية المشتركة، لافتا سموه إلى أهمية مواصلة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة والممارسات الرائدة بين دول المجلس في مختلف المجالات وخاصة في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية والاستفادة منها في تطوير البرامج والمبادرات بما يعزز من كفاءتها وفعاليتها ويحقق الأهداف المنشودة. كما أكد سموه حرص مملكة البحرين على مواصلة جهودها في تطوير منظومة سوق العمل والخدمة المدنية والتنمية الاجتماعية بما يسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية أمام أبناء دول المجلس ويدعم مسارات التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبهم عرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات عن خالص شكرهم وعميق تقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدين بما يبديه سموه من اهتمام وحرص مستمر على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ودفع بمختلف مسارات التعاون نحو أفاق أرحب بما يلبي تطلعات دول المجلس، متمنين لمملكة البحرين وأبنائها دوام التقدم والنماء والازدهار. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقصر الإقضبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني قداسة البابا موران مار باسيل يوس مارثوما ماثيوس الثالث الرئيس الأعلى للكنيسة الأرثوذكسية الهندية.
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد

رئيس مجلس الوزراء على نهج مملكة البحرين الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، القائم على التعايش والتسامح والتعددية، مشيرا سموه إلى ما حققته مملكة البحرين من إنجازات رائدة في هذا الجانب الإنساني وما تمثله من نموذج حضاري يعكس نهج المملكة الراسخ في تعزيز الاحترام المتبادل والانفتاح على الثقافات. كما أكد سموه على الدور الذي تطلع به دور العبادة في مملكة البحرين في إعلاء المبادئ التي تقوم على الاحترام والتآخي بين مختلف الأديان والثقافات. من جانبه أشاد الرئيس الأعلى للكنيسة الأرثوذكسية الهندية بما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة متقدمة في مجال التعايش والتسامح بفضل رؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم في قصر القضيبية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد إدواردو بولسونارو. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أهمية مواصلة تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية والبناء على ما تشهده من تقدم وتطور. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين القطاع الخاص في البلدين وتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بما يسهم في فتح آفاق أرحب للشراكة النوعية ويحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. كما جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية. وحضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود أمن الطاقة واستدامتها للأجيال القادمة في مملكة البحرين اجتماع مجلس إدارة المجموعة للربع الثالث من العام 2026. وفي مستهل الاجتماع عرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن تقديره للزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى شركة بابكو للتكرير، مثمنا دعم سموه المتواصل لقطاع الطاقة في المملكة وتقديره لجهود منتسبي المجموعة. واستعرض مجلس الإدارة مسجلات تعافي أعمال المجموعة في أعقاب التطورات الإقليمية الأخيرة بما في ذلك عودة العمليات إلى مستوياتها المعتادة في مختلف شركات المجموعة والإجراءات المتخذة للمحافظة على استمرارية الأعمال وكفاءة العمليات. كما طلع مجلس الإدارة على الأداء المالي والتشغيلي لمجموعة بابكو إنرجيز خلال الربع الثالث من العام 2026 بما في ذلك أحدث النتائج المالية إلى جانب أبرز تطورات المشاريع والمبادرات الاستراتيجية على مستوى المجموعة. كما استعرض مجلس الإدارة تقرير الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد مارك توماس والذي تضمن عرضا لأداء الأعمال والأولويات التشغيلية والتطورات على مستوى المجموعة إضافة إلى التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات للفترة المتبقية من العام. وفي ختام الاجتماع أكد مجلس الإدارة أهمية مواصلة الحفاظ على سلامة العملية وكفاءتها بما يدعم أمن الطاقة في المملكة ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أهمية مواصلة دعم الابتكار وتبني الحلول التقنية الحديثة باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا سموه إلى ما يمثله قطاع التكنولوجيا المالية من رافد واعد لتطوير نماذج الأعمال ورفع كفاءة المؤسسات وفتح أفاق أوسع أمام الكفاءات الوطنية للإسهام في نمو القطاعات الاقتصادية المستقبلية بما يدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك لدى زيارة سموها اليوم منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026، حيث أشار سموها إلى أهمية مواصلة البناء على ما حققته مملكة البحرين من تقدم في القطاعات القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة، وتوظيف ما توفره التكنولوجيا المالية من حلول وفرص بوصفها رافدا واعدا لتوسع الأعمال وتعزيز قدرة مؤسسات القطاع الخاص على تطوير خدماتها ورفع إنتاجيتها، بما يسهم في خلق فرص نوعية ومستدامة أمام الكفاءات الوطنية. ولفت سموه إلى أن التحولات المتسارعة في القطاع المالي وما يرتبط بها من تقنيات رقمية متقدمة تتيح فرصا واسعة أمام المؤسسات لتطوير أدواتها وخدماتها وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة، مؤكدا أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لمواصلة دعم بيئة أعمال محفزة للابتكار وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأكد سموه أن الفعاليات والمنتديات المتخصصة تتطلع بدور مهم في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف واستشراف التوجهات المستقبلية والاطلاع على أحدث الحلول في القطاع المالي، مما يسهم في توسيع آفاق التعاون والشراكات ودعم قدرة المؤسسات على مواكبة التحولات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة. وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى اطلع خلالها على أبرز الحلول والتقنيات المبتكرة التي تقدمها المؤسسات والشركات المشاركة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، وما تعرضه من تطبيقات حديثة تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأعمال ومواكبة التحولات المستقبلية في القطاع المالي. ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الاجتماع الخامس للجنة الأمنية المنبثقة عن مجلس التنسيق البحريني السعودي، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئية. وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير الداخلية بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية السعودية والوفد المشارك بالاجتماع، منوها معالي إلى أنه كان يتمنى عقد هذا اللقاء في مملكة البحرين، لكنه يقدر الظروف الأمنية الطارئة التي تشغلنا جميعا والتي حالت دون ذلك. وأكد معالي على تضامن مملكة البحرين الكامل بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، ودعمنا التام لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ودفاع عن أراضيها ومنشآتها المدنية والحيوية، انطلاقا من وحدة المصير وعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين. وأكد معالي إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد للهجمات الإرهابية السافرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثية الإرهابية، واستهدفت خلالها يوم أمس مطاري أبها والملك خالد الدوليين، ونتج عنها استشهاد وإصابة عدد من الأبرياء، معبرا عن خالص التعازي للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولأهالي وذوي الضحايا، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل. وخلال كلمة عرب معالي وزير الداخلية عن تطلعه لأن يشكل الاجتماع الخامس للجنة الأمنية المنبثقة عن مجلس التنسيق البحريني السعودي إضافة بناء لمسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين في إطار مجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، متمنيا أن يسهم الاجتماع في تعزيز آفاق التعاون وتحقيق المصالح المشتركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومشيدا بدور التنسيق الأمني بين البلدين في مواجهة المتغيرات والتحديات الأمنية التي برزت خلال الأوضاع الإقليمية الطارئة، ومنوها إلى أهمية المضي قدما في إنجاز المزيد من المبادرات الأمنية بما يحقق التكامل الأمني بين البلدين. وفي ختام كلمة عرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء فرق العمل الأمني بالجانبين على ما قاموا به من أداء مهني وجهود مخلصة، مشيدا

ما تم إنجازه من مبادرات أمنية منذ انطلاق عمل اللجنة بجانب تحقيق مستويات متقدمة في المبادرات الجاري تنفيذها. من جهته أشاد وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بالعلاقات الأخوية والتاريخية المميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا سموه أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين والتنسيق في مجالات العمل الأمنية المشترك. وأشار سموه إلى الجهود التي بذلتها فرق العمل بالجانبين لتحقيق المبادرات التي تم التوافق عليها ومضاعفة الجهود لإنجازها، متمنيا التوفيق والسداد لمملكة البحرين ولشعبها المزيد من الأمن والاستقرار. هذا وقد تم خلال الاجتماع اللجنة الأمنية بحث عدد من الموضوعات الأمنية المهمة والبناء على ما تم إنجازه من مبادرات بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية. ومن بين المبادرات المنجزة مبادرة تعزيز التعاون في مجال الأمن السبراني، فيما حققت مبادرة أخرى مستويات متطورة من الإنجاز، منها تطبيق نظام النقطة الواحدة في كل بلد وتسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر جسر الملك فهد، حيث تم الاتفاق على تدشين المرحلة الثانية والعمل على إنجاز المرحلة الثالثة بما يسهم في تسهيل إجراءات السفر. كما تمتد هذه المبادرات إلى تعزيز التعاون في مجالي أمن الحدود ومكافحة المخدرات. وخلال الاجتماع تم مناقشة الآليات اللازمة لتنفيذ عدد من المبادرات التي تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق الأمني، وتكليف فرق العمل بإعداد تقرير يتضمن ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الأخيرة منذ انطلاق اللجنة الأمنية ورفعه إلى مجلس التنسيق البحريني السعودي. وعرب الجانبان عن ارتياحهما حيال ما تم تحقيقه من نتائج ومنجزات في إطار علاقات التعاون الأمنية القائمة، مؤكدين على أهمية الاستمرار في تعزيز العمل الأمني بما يسهم في حفظ أمن واستقرار البلدين. وفي ختام الاجتماع قام معالي وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بالتوقيع على محضر الاجتماع الخامس للجنة الأمنية، مشيدين بما تم التوصل إليه وبالعزيمة المشتركة لمواصلة العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين. تعرب وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءين الإرهابيين الآثمين اللذين استهدفا مطاري أبها الدولي والملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة يومي 6 و7 من أكتوبر 2026، وأسفر عن سقوط ضحايا وعدد من المصابين من المواطنين والمقيمين والحق أضرار مادية بالمرافق. وتؤكد الوزارة أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية وتعريض ضحايا المسافرين والعاملين الأبرياء للخطر يمثل عملا إجراميا وانتهاكا صريحا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وسلامة الملاحة الجوية المدنية. وتجدد مملكة البحرين تضامنها التام ووقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ومنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعرب الوزارة عن خلص التعازي وصديق المواساة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان الشقيقة وإلى أسر الضحايا، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومتمنية لجميع المصابين الشفاء العاجل. أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية والزراعة أهمية العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لا سيما في المجالات الزراعية والغذائية. وأكد سعادة الوزير خلال مشاركته في فعالية القمة العالمية للأمن الغذائي في أبوظبي بالتزامن مع فعالية الأسبوع العالمي للغذاء 2026 ومعرض

أبوظبي الدولي للتمور في دورته 12 المقام في أبوظبي على أهمية القمة العالمية للأمن الغذائي التي تعزز التعاون الدولي وتتيح تبادل الخبرات واستعراض الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الغذائية. وأوضح سعادة الوزير أن تعزيز الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد يتطلبان تعاونا دوليا وتوظيف التقنيات الحديثة وتنويع مصادر الغذاء. وأضاف سعادته أن الأسبوع العالمي للغذاء يشكل منصة مهمة تجمع المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمستثمرين والمبتكرين من مختلف دول العالم، ويتيح تطوير الشراكات واستعراض الحلول الداعمة لاستدامة القطاع الغذائي. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أعمد الاجتماع 57 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة تحتم ضرورة مواصلة العمل الخليجي المشترك وتعزيز مرونة القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن التطورات الراهنة أثبتت أن التكامل الصناعي أصبح أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الأمن الاقتصادي ورفع جاهزية دول المجلس في مواجهة التحديات والأزمات. وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون تمتلك جميع المقومات لمواصلة تعزيز مكانتها على الصعيد الصناعي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد هذه المقومات ضمن منظومة خليجية متكاملة تتحول فيها الفرص الصناعية من مبادرات وطنية إلى مشاريع خليجية مشتركة. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج الخليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية أعمد الاجتماع 22 للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس. وفي مستهد الاجتماع أكد رئيس جهاز الخدمة المدنية أهمية دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي ورفض منظومة الخدمة المدنية والموارد البشرية. وأوضح أن بناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة ومرونة يتطلب الاستثمار المستمر في الكفاءة الوطنية وتمكينها من أدوات المستقبل، مشيرا إلى ما حققته دول مجلس التعاون من تجارب نوعية في مجالات تطوير الإدارة الحكومية وتنمية الموارد البشرية. كما أكد أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء وتعزيز الشركات التي تدعم الابتكار وترفع من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. وناقش الاجتماع اعتماد استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمات المدنية وتنمية الموارد البشرية للفترة 2026-2030، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الخليجي في تطوير رأس المال البشري ودعم التحول الرقمي، إلى جانب تطوير السياسات والأنظمة الحديثة القادرة على مواكبة التحديات والمتغيرات المستقبلية. كما تم عرض عددا من المبادرات والبرامج التدريبية المشتركة وآليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية وقياس أثرها على تطوير الأداء المؤسسي في دول المجلس. وفي ختام الاجتماع عرب رئيس جهاز الخدمة المدنية عن تقديره للجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون واللجان وفرق العمل المختصة في دعم مسيرة التعاون الخليجي، مؤكدا تطلعه إلى أن تسهم توصيات الاجتماع في تعزيز التنسيق بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس وتحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة. كما شهد بتكريم الكفاءات الخليجية المصاحبة للاجتماع تقديرا لإسهاماتها المتميزة في تطوير العمل الحكومي، مرحبا بدعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة الاجتماع 23 للجنة خلال العام المقبل. تتواصل فعاليات اليوم الثالث لمنتدى ومعرض صنع في الخليج 2026

0: الذي قاموا في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث يستعرض أحدث المنتجات والصناعات الخارجية، ويسلط الضوء على هذا القطاع المتنامي بمشاركة عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية في القطاعات الصناعية واللوجستية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ناقش سبل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال دعم الاستثمار والتصدير وتطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز التكامل الصناعي وسلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب ترسيخ أسس الاستدامة والمرونة في المنظومة الصناعية. وللمزيد حول مستجدات اليوم الثالث لمعرض ومنتدى صنع في الخليج، ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مركز البحرين العالمي للمعارض الزميل يحيى العمري. أهلا بك يحيى، لو تحدثنا عن أجواء اليوم الثالث والأخير من المعرض.
1: نعم، شكرا لكم زملائنا في الاستديو، ومستمرون في هذه التغطية الحية والمباشرة من أرض المعارض في مملكة البحرين التي تحتضن هذا المعرض والمنتدى الهام لصنع في الخليج 2026 بنسخته الأولى. جاء بمشاركة واسعة جدا من قبل أصحاب القرار والجهات المختصة في القطاع التجاري والصناعي، حضره الوزراء والمعنيون من مختلف دول الخليج، وحظي باهتمام واسع كذلك من مختلف الشركات والقطاعات التي طمحت أن تكون من ضمن هذه أو هذا الحراك الاقتصادي المميز الذي تحتضنه مملكة البحرين. سنتحدث أكثر عن أهمية هذا المعرض وعن يوم الختام الذي نحن فيه مع ضيفي على الهواء مباشرة الأستاذ بدر العنزي، مدير علاقات العملاء في شركة البابطين للطاقة. حياك الله طال عمرك.
2: الله يبقيك. حياك الله.
1: الله يحفظك.
2: الشرف لي. الله يحفظك.
1: طول العمر يعني أنت ما شاء الله البوث السعودي والمشاركات السعودية واسعة إلى جانب إلى شقاء من دول الخليج الموجودين في مملكة البحرين ومشرفين بشكل عام، إلى أي مدى اليوم مهم لكم أن تتواجدون في مثل هذه النوعية من المعارض والمنتديات؟
2: أشكر لك يعني كرم الاستضافة وإعطانا فرصة التعريف عن أهمية هذا المعرض، وهو يصب حقيقة في دعم الصناعة الخليجية وإبرازها للعالم، وهذا يعني أتوقع أنه هذه انطلاقة مبشرة بخير ونتمنى أنها تستمر.
1: أكيد هذه المشاركة الواسعة لها دلالات كبيرة، هناك شغف لمسناه من بعض الشركات الخليجية لإبراز منتجاتها، إبراز خدماتها، وأيضا طموحها للتعاون بشكل أوسع مع مختلف الشركات في دول الخليج العربي. كيف لمستم هذا الأمر؟
2: احنا شفنا الحمد لله تنوع كبير في الصناعات الموجودة هنا المعروضة في المعرض، وللأمانة أخذت جولة أنا في نفسي للمعرض ولقيت أنه في تشكيلة من الصناعات المنتشرة في المملكة وفي الخليج ومختارة بعناية بتوجيه المعينين هنا في المعرض والوزارات، وزارات الصناعة في البحرين وفي السعودية وفي دول مجلس التعاون، وفي التنوع هذا يخدم ويعكس التنوع الموجود في الصناعات الموجودة في الخليج وإبراز التطور اللي وصلنا له في الإنتاج الصناعي.
1: كل الشكر أستاذ بدر، ما قصرت.
2: حياك الله. الشرف لي وشكرا لكم مرة ثانية.
1: شكرا جزيلا لك. إذن كما تفضل ضيفي وأوضح، هناك مشاركة واسعة، هناك اهتمام كبير من قبل جميع الشركات المختصة في الخليج العربي، كل دولة خليجية تميزت في معرضها، تميزت فيما قدمته من شركات ومنتجات خليجية اليوم نفخر بها جميعا، هي ليست منتجات بحرينية أو سعودية أو إماراتية فحسب، إنما اليوم باتت منتجات خليجية ترفع شعار صنع في الخليج وينطلق من المنامة إلى مختلف دول العالم. هذا كل ما لدينا الآن من هذا المعرض، وعودة لكم في الاستديو.
0: إذن كان معنا على الهواء مباشرة الزميل يحيى العمري، شكرا لك على هذه التغطية. هذا ويجمع منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 القدرات الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت مظلة واحدة في مشهد يعكس تطور الصناعة الخليجية واتساع آفاقها. فاليوم تتجاوز الصناعة الخليجية حدود الأسواق المحلية وتتجه بثقة نحو مزيد من التكامل والتنافسية.

0: صناعة خليجية بطموح يتجاوز الحدود. هنا في مركز البحرين العالمي للمعارض يجمع صنع في الخليج 2026 صناع القرار والمصنعين والمستثمرين والخبراء ضمن منتدى ومعرض يضعان التكامل الصناعي في صدارة الأولويات ويفتحان المجال أمام فرص وشراكات جديدة تعزز حضور المنتج الخليجي وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. قدرات صناعية خليجية حاضرة على أرض المعرض، منتجات وتقنيات وحلول تمتد من الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والدوائية إلى المعدات الهندسية والصناعية المتقدمة في صورة تعكس اتساع القاعدة الصناعية لدول مجلس التعاون وتطور إمكاناتها الإنتاجية وتنامي قدراتها في التصدير. مستقبل الصناعة الخليجية محور لجلسات المنتدى. الاستثمار والتصدير وتكامل سلاسل القيمة والإمداد والتمويل والمصانع الذكية وتأهيل الكفاءات ملفات تلتقي تحت عنوان صنع في الخليج في مسار يجمع بين صناعة متطورة وشراكات تتوسع ورؤية خليجية مشتركة لبناء منظومة صناعية أكثر تكاملا وتنافسية وجاهزية للمستقبل.
1: إلى ذلك تتصدر فكرة تأهيل الكوادر الوطنية أولويات النهضة الصناعية الحديثة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم تعد الصناعة تقتصر على المصانع والآلات بل أصبحت استثمارا حقيقيا في رأس المال البشرية. ومن هذا المنطلق يأتي منتدى ومعرض صنع في الخليج ليطرح عبر جلساته ومبادرته عددا من القضايا المرتبطة بتمكين الكوادر الوطنية ورفع نسب توطين الوظائف وتهيئة جيل واعد قادر على قيادة هذا القطاع الحيوي.
2: جلسات منتدى ومعرض صنع في الخليج في يومه الثاني أكدت أن الكوادر الوطنية تقف في قلب الاستراتيجيات الصناعية الحديثة وتمثل شريكاً استراتيجياً في نقل المعرفة واكتساب المهارات الميدانية والتكنولوجية التي يتطلبها سوق العمل الصناعي، بما يعزز فرص توطين الكوادر الوطنية. ولا يقتصر هذا التوجه على توفير الفرص المهنية بل يمتد إلى بناء سوق عمل صناعي خليجي أكثر تكاملاً يتيح للكوادر الوطنية تطوير قدراتها وتحويل المعرفة والمهارات إلى فرص للابتكار والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. الاستثمار في الكفاءة الوطنية وتشجيع الشباب على التخصص في المجالات الصناعية خطوة رائدة تقوم عليها دول المجلس، بما يسهم في بناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة وقيادة مسارات التنمية والابتكار في القطاع الصناعي نحو المستقبل.
1: شارك سعادة السيد جمال محمد فخر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس وفد شعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التنسيقي لشبكة عدم الانجياز على هامش أعمال الجمعية 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي في تنزانيا. وناقش الاجتماع التنسيقي لشبكة عدم الانجياز عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير عمل الشبكة وتعزيز فعاليتها على الصعيد البرلماني الدولي على النحو الذي يسهم في توسيع مجالات التنسيق والتشاور بين البرلمانات الأعضاء وتوحيد المواقف تجاه القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز حضور الشبكة في المحافل البرلمانية الدولية. ألقى سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة رئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية كلمة مملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك خلال المناقشة العامة بعنوان تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الشمولية والثقة وإتاحة الفرص للجميع. وخلال كلمة أكد سعادة النائب السلوم أن التحديات التي تواجه المنطقة اليوم أصبحت عابرة للحدود وتلقي بتأثيراتها وتداعياتها على الجميع في كافة المجالات.

0: والمسارات، كما أن تعزيز الحوكمة الرشيدة لا يمكن فصله عن تعزيز التعاون متعدد الأطراف. وأضاف سلوم أن البرلمانات تقع على عاتقها مسؤولية حيوية في تعزيز التعايش السلمي والتسامح ومكافحة التعصب، ويمكن للبرلمانات أن تساعد في تحويل الخلافات إلى فرص للتقارب وإلى تعزيز احترام القانون الدولي. مشيرا السلوم إلى أن أهداف الجمعية البرلمانية الآسيوية تتفاعل من خلال تعزيز التعاون بين البرلمانات الآسيوية وتشجيع الدبلوماسية البرلمانية وتسهيل الحوار حول التحديات المشتركة. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة، وذلك ضمن عماد الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جمهورية تنزانيا المتحدة. وفي كلمة لها أكدت سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل أن مملكة البحرين تؤمن بأن الحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولي تمثل ركائز أساسية لبناء الأمن والاستقرار، وشددت على أن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية تمثل الخيار الأكثر استدامة، مشيرة إلى أن عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2026-2027 تعزز إسهامها في منع النزاعات وتسوية الأزمات ودعم السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات وتعزيز الحوار والوساطة واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الحلقة النقاشية بلجنة الدائمة للتنمية المستدامة تحت عنوان الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، وذلك ضمن عماد الجمعيات العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي في تنزانيا المتحدة. وفي كلمة له أكد سعادة النائب حسن إبراهيم حسن أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تكنولوجية تتيح فرصا واسعة للتنمية والابتكار، وتفرض في الوقت ذاته تحديات تشريعية واقتصادية وأمنية، مشيرا إلى أهمية مواكبة التشريعات للتطور المتسارع في تقنية الذكاء الاصطناعي ووضع سياسات لحماية الوظائف وإعادة تأهيل القوى العاملة لمتطلبات سوق العمل المستقبلية. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني ووضع أطر تشريعية ورقابية واضحة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يضمن توظيف هذه التقنيات لخدمة الإنسان وحماية المجتمعات. كما شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حلقة نقاشية بعنوان البرلمانيات والبرلمانيون متحدون من أجل سياسة آمنة على الإنترنت. وفي الحلقة النقاشية كدى سعادة النائب علي صقر الدوسري أن مملكة البحرين أرست منظومة تشريعية متكاملة لمواجهة المخاطر والاعتداءات الرقمية من خلال قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية، وشدد على أهمية توفير بيئة رقمية آمنة للبرلمانيين والبرلمانيات تحميهم من التهديد والتشهير وانتهاك الخصوصية مع ضمان حرية التعبير والمشاركة السياسية، كما دعا إلى تطوير التشريعات وتعزيز الأمن السيبراني وآليات الإبلاغ والاستجابة للمخاطر الرقمية، مؤكدا مسؤولية البرلمانات في حماية ممثلي الشعوب. هذا وحظي مقترح البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين خلال عمل الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي بدعم واسع من المجموعة العربية والبرلمانات الصديقة، حيث حصل على 877 صوتا مؤيدا. وتناول المقترح ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وتدفق التجارة الدولية عبر الممرات والمضائق البحرية والدعوة إلى تحرك برلماني عاجل وفقا للقانون الدولي. وأكد وفد الشعبة البرلمانية اعتزازه بالدعم الذي حظيت به المبادرة البحرينية واحترامه نتائج التصويت، مشددا على مواصلة الجهود البرلمانية لتعزيز أمن الملاحة الدولية وحماية سلاسل الإمداد والتجارة العالمية. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار.

عالم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. تقرير اللجنة.
1: يقصد بتقرير اللجنة البيان المكتوب الذي ترفعه اللجنة المختصة إلى رئيس مجلس الشورى عن كل موضوع يحال إليها وتلخص فيه عملها، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان إجراءات اللجنة في دراسة الموضوع المحال إليها ورأيها فيه والأسباب التي استندت إليها في رأيها ورأي اللجنة أو اللجان التي قد استأنست بملاحظاتها ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها، ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره فيه إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
1: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد

أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نتصفح سوا معجم الألفاظ والتعابير البحرينية ونختار ما يستوجب أن نختاره. لكن قبل لنبدأ هذه الحلقة وصلتنا رسالة من صديق الإذاعة محمد رمضان، في الواقع الأخ محمد يشكر في البرنامج وعنده أيضا سؤال يستفسر عن بعض المفردات. المفردة الأولى يقول إيش معنى القفد؟ العن قفدك. يقول دائما نسمع هذه من باب الشتم، الغير بذيء، الغير فاحش في تعابيرنا اللغوية الدارجة على ألسنة العامة. والسؤال الثاني يقول أيضا العن كلفاتك. إيش معنى الكلفات؟ وشنو الكلفات دي وليش يلعنونها العامة؟ الواقع كنت أتصفح قبل فترة كتاب حق الفنان الكويتي أيوب حسين، وأيضا وقف عند كلمة قفد المعروفة بالكويت، الكويتيين بعد يقولون ألعن قفده. ويقول حاولت أن أشوف لها معنى، يقول خلاص هذه كلمة متداولة ولا أعرف معناها، واللي أعرف معناها يتصل فيني يقول لي إيش تعني. في الواقع أيضا حاولت أنا أجد لها تفسير، فاطلعت على جميع قواميس اللغة وسألت أكثر من شايب شنهو إيش تعنون به، مثلا القفد شنو القفد، فما وجدت إجابة. ولكن أعتقد أن العامة نحو منح جميل جدا في استعارة بعض المصطلحات واستعمالها حتى تؤدي حاجة هما في مس الحاجة لها، تؤدي قرض هما في حاجة لها. يعني الآن إذا شفنا الشخص اللي أخواننا المصريين يسمونه الفوت، اللي ما ينضبط ولا يداوم ولا دائما الكذب على لسانه، يعني ما نعرف إيش نصف به. إن قلنا كذاب هو أكثر من كذاب، إن قلنا لص هو أكثر من لص، إن قلنا طرطنقي هو أكثر من طرطنقي. فالعامة اخترعوا كلمة تفلنزي، يقول لك هذا الشخص تفلنزي. تفلنزي ما لها معنى، ولكن معناها صار دارج عندنا. لما نقول هذا الشخص اللي تفلنزي ترك عنك، خلاص عرفنا إيش المقصود من كلمة تفلنزي. كذلك أنا يتهيأ لي أن اخترعوا كلمة القفد ذي، ما يبي واحد يعني يسب صديقه، لأن كلمة ألعن هذه لعنة، اللعنة لا تجوز. فشي يدور يلعن شنو؟ قام ألعن قفدك، شنو القفد ما حد يدري. وهكذا لا المشتوم يتضرر ولا الشاتم يتضرر. هذا تفسيري أنا الشخصي له. الكلمة الثانية يقول شنو ألعن كلفاتك، هذه أعتقد إحنا وجدنا لها معنى. لا شك أن معظم حكينا سابقا كان يعتمد على لغة البحر. البحر له دور عظيم في تكوين ثروتنا اللغوية. يعني عندنا احنا في ايضا في هذا المعجم عندي فصل كامل اسمه مصطلحات اهل البحر. احنا نعرف مثلا ان هناك امثال لا يغرك حمر حيابه، ايش يصف القب حلو، البحر سبعه والعمار سبعه، ناخذه وين طبعه مركب، البار على البيوار، اقول يا يوش يقول لي دائما هذا حد يوشك، طبعا دوس على تريتش، وعشرات الامثال الشعبيه المرتبطه بالبحر وبالسفينه ايضا. ماخذنا بشراع وميداف، الآن طبعا لا في شراع ولا في ميداف لأنه في مكاين، ولكن إلى الآن لما نتحكي ونشوف واحد يتلي على النتلي في الكلام ما يعطينا مجال حتى نتنفس، نقول ايش فيك يا أخوي ماخذنا بشراع وميداف. طبعا الشراع والميداف من مستلزمات السفن البحرينية القديمة، وأيضا الكلفتة، الكلفتة من مستلزمات السفن البحرينية القديمة. يقولون كلفات، احنا اهل محرق نطلق على العملية اللي هي ادخال خيوط القطن بين الواح السفينة، يقول يكلفة السفينة. يعني احنا نعرف لما يحطون لوح يملوح تصير هناك فتشة صغيرة، ولما يقطون السفينة في البحر هذه الفتشة تسمح للماء

الأندروزة وتتكون اليمة ونقطة نقطة نقطة نقطة حتى تقرق السفينة، لذلك يقومون يكلفتون السفينة. كلمة الكلفات كلمة عربية من جلفاط، جلفط السفينة، يعني أدخل خيوط القطن والكتانة بين دروزها. والخليفة عمر رضي الله عنه اقترح علي معاوية أن يسوي اسطول بحري للمسلمين على حتى يغزو الروم. قال لا أحمل المسلمين على أعواد نجرها النجار وجلفطها الجلفاط. إذن الجلفاط هي الكلفات، أخوان المصريين يقولون الفطة، الفاط هي الفط، استعاروها للرجل المتهندم الكامل الأناق، يقول لك يا وادي يا الفط. هذا أخوان المصريين. احنا قلنا شنو في لهجة أخواننا أهل الريف، هما في الواقع نحن عندما نقول مثلا ولدي نقول ولدي، نسكن اللام ولدي، هم يفتحون اللام مثل العرب، العرب يقولون ولدي، وأخوان أهل الريف يقولون أيضا ولدي. وعن البقرة احنا نقول بقرة، هم يقولون بقرة، فولدي بقرة. كلفات احنا نقول كلفات، هم يقولون كلفات، اللي هي عملية إدخال القطن بين دروز السفينة. فلما يجينا واحد، ولما يجيك يا أخ محمد رمضان واحد يقول ألعن كلفاتك، يقصد يعني يشبهك بالبانوش الكلفات طايح، يعني يعطي يمه، يعني إن شاء الله تعطي يمه. وأعتقد أن هي استعارة من باب الشتم القير فاحش، يعني لو واحد قال لي ألعن كلفاتك أقول له وكلفاتك أنت، وأضحك وهو يضحك وتنتهي السالفة. وأرجو أن أكون أجبت على أسئلتك، وننتقل الآن إلى الصفحات صفحة صفحة. عندي الآن فصل يقول التعابير الجارية على الألسنة، ونشوف إيش عندنا من هالتعابير.

الواقع في عندنا تعبير نسائي الآن قل استعماله، يقولون طاح نصك. هم عندهم أيضا النسوان عندهم أسلوب في الأدعية والشتم الغير فاحش، وأيضا طاح حظك أو طح حظك، يشيلون الألف طح حظك وطاح نصك. طبعا المقصود بالحظ الزواج وتكوين الأسرة والحياة الزوجية الهانئة. توصف الغير موفقة في زواجها بأنها مالها حظ. وأيضا عندهم مثل مشهور جدا في المجتمع النسائي يقول وين رايح يا حظ؟ قال للشلقة والبلقة وجبيحة الملقة، دلالة على هجران الحظ لإحداهن زمن طويل، بينما ترى من تقل عنها شأنا وجمالا وعلما وأصلا حتى يتم لها التوفيق والنصيب والزواج وهي قاعدة تنطر الحظ. هذه طاح نصك أنا أعتقد أيضا من ابتكارات العامة، ولكن عندنا في اللغة الفصحى النص بفتح النون نص. نص لها معاني كثيرة مرتبطة أيضا بالنسوان. يقال يعني نصت العروس، يعني أقعدوها على المنصة. نصت العروس، نصت مبنى للمجهول، نصت العروس قعدوها على المنصة ليراها المدعوون. والمنصة احنا نعرف شنو، عندما يقوم واحد خطيب يا ما يصعد منبر، وهذا معروف طبعا المنبر، أو يحطون له مثل الطاولة ومثل الدتش أرفع من غيره عشان يبين، نطلق عليها منصة. إذا نص الرجل يعني بان ووضح. وأيضا تعني النص تعني منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها، يعني مثل بنك. العرب تقول نص الشباب، يعني أي قايته الغصوة، يعني من 17 أعتقد ل 30 35 40 ممكن نقول عنه شباب. نص الشباب يعني في 30، عقب ذلك تي الرجولة مثلا من 40 ل 50، لما يوصل 50 نقول نص الرجولة.

عقب ذلك 60 الله يوصلكم ويوصل الجميع إن شاء الله لأعمار أطول من ذلك، تبدأ الشيخوخة وغيره ونص الشيخوخة. إذا طاح نصك أيضا، أنا أعتقد أنه مو معناها النص النصيفة يعني طاح نصك الأسفل أو نصك الفوقي، لا، يعني قد يكون سقط من يعني من باب أسلوب النسوان في الشتم القير فاحش مثل ما قلنا، والنص عرفنا معناها. والآن نشوف صفحة ثانية.

عندنا تحت مفردات منطقة من اللهجة احنا وصلنا الى قلنا حرف الالف وحرف الباء وقلنا حرف التاء، باقي في شوية حرف التاء. عندنا التولة، التولة من الأوزان القديمة المستعملة لوزن الأشياء الثمينة كاللؤلؤ والذهب وخشب العود الهندي ودهن العود والعطور الأخرى. يعني احنا كلنا نعرف ان الفحم والرمل والأشياء الرخيصة توزن بالقنطار، ولكن الشيء الثمين ما يوزنونه بال، يعني ما يقول أعطني كيلو لؤلؤ أو كيلو دهن عود، كيلو دهن العود بثروة ذي يكون. ففي هناك أوزان صغيرة جدا من ضمنها تولة من الهندية. طبعا الرطل الإنجليزي يساوي 40 تولة. الآن التولة غير مستعملة إلا في هالأمور ذي، في دهن العود، وأغلب شيء في دهن العود وفي خشب العود أيضا. الهندي نقول عطني تولة عود، عطني، ناخذ الزجاجة مع يد البايع نقول له كم تولة، يقول هذه نص تولة، هذه تولة، عندي بوتولتين وعندي، وهكذا. وعندنا أيضا التويم. لا، هذا التويم ما أعتقد الآن أنه في شاب من شباب هالوقت يعرف معنى التويم. في الزمن السابق كانت كان الفراش يصنع من القطن مو من الاسفنج مثل الوقت الحاضر. كان القطان يا أما أي البيت ينجد، يبون البيت يستدعونه ويعطون الفرش ينجده من جديد، أو يودون فرشهم لدكانه ويقوم هناك بالتنجيد. لكن المواسد كانت ناعمة جدا، الموسدة كانت ناعمة وكأن فيها ريش، وهو شيء مبريش، مادة تسمى التويم، عبارة عن مادة نباتية على شكل كرات صغيرة الحجم، الحبة في كبر حبة الماشو وأصغر، وايد خفيفة، كانوا يضعونها في المواسد فقط. تويم لو لاحظنا قد تكون تصغير لكلمة تومة، التومة في الفصحى تعني اللؤلؤة، التوم والتومة، توم تصغيرها تويم. هم سموها تومة على التشبيه، وهي هذا الواقع، هي العرب تقول أنها ثمار لشجرة تسمى الحريملة. قال ابن منظور في لسان العرب أن ثمارها إذا جفت انشقت عن ألين قطن، يحشى بها أو تحشى بها المخاد، فتكون ناعمة جدا خفيفة، تهدى إلى الأشراف، لأن مو بمادة رخيصة الواقع.

0: وأعتقد الآن أن حلقتنا انتهت، وأتمنى لقائكم في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. باب البحرين.
2: يقع باب البحرين في مدخل سوق المنامة، وقد شيد في العام 1949 للميلاد، وضم مكاتب الحكومة في ذلك الوقت. كان باب البحرين مطلاً على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة. من خلف واجهة باب البحرين يبدو مشهد مدينة المنامة حياً جداً من خلال سوق المنامة القديم، الذي يعتبر أحد أقدم الأسواق في مملكة البحرين، حيث العديد من الدكاكين والمنتوجات التي تبيع سلعاً شعبية وحديثة، والتي تقدم تجربة مغايرة للتسوق ما بين مجموعة من المنسوجات، البهارات، البخور والعطور، التذكارات، المصنوعات الخشبية واليدوية وغيرها من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجموعة من المقاهي الشعبية. تجربة التسوق في سوق المنامة القديم تجربة استثنائية تستعيد أجمل ملامح الحياة الشعبية واليومية، وتضيف إلى زيارتك ذاكرة لا تتكرر في أي مكان آخر.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملعب. برنامج نبض الملعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي.

نبدأ معكم مستمعينا أخبارنا المحلية. تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، استقبل سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر رئيس تنفيذي للهيئة العامة للرياضة اللاعبين المتميزين المستفيدين من الفرص التعليمية ضمن مبادرة مقعد خالد بن حمد لجيل الذهب، وذلك بمقر الهيئة في منطقة السيف بحضور عدد من مسؤولي الهيئة وأولياء أمور الطلبة. وفي مستهل اللقاء نقل سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر تحيات وتقدير سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى اللاعبين وتمنيات سموه لهم بالتوفيق في مسيرتهم الرياضية والأكاديمية، وأكد أن المبادرة تأتي تقديرا لما حققه اللاعبون من إنجازات وتميز رياضي وتجسيدا لحرص سموه على دعمهم وتمكينهم من مواصلة تحصيلهم الأكاديمي في الجامعات بمملكة البحرين وفق التخصصات التي تتناسب مع تطلعاتهم

وطموحاتهم الدراسية. وأوضح عسكر أن توفير هذه الفرص التعليمية يسهم في تحقيق التوازن بين الدراسة والرياضة ويمكن اللاعبين من مواصلة تميزهم في المجالين، مشيرا إلى أن رعاية الرياضيين المتميزين ودعم مسيرتهم التعليمية يمثلان جانبا مهما من مبادرات جيل الذهب. عقد الاتحاد البحريني لكرة القدم الاجتماع التنسيقي لدوري MBB الرديف للموسم الرياضي 2026-2027، وذلك في مقره بالرفاعة. ترأس الاجتماع عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات سيد نايف الماجد، وفي بداية الاجتماع رحب الماجد بالحضور مؤكدا أن إقامة الاجتماع يهدف التنسيق المشترك لخروج المسابقة بصورة تنظيمية مميزة تليق بالنسخة الأولى للدوري الذي يخصص للفريق الرديف بأندية الدوري ناصر بن حمد الممتاز، متمنيا التوفيق لجميع الأندية. قرر مجلس إدارة اللجنة البارا أولمبية البحرينية خلال اجتماعه الثالث لعام 2026 برئاسة سعادة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة تعيين الشيخ سلطان بن دعيج آل خليفة نائبا ثانيا لرئيس اللجنة. ويشغل الشيخ سلطان بن دعيج آل خليفة منصب رئيس الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، كما يشغل عضو مجلس إدارة اللجنة البارأولمبية البحرينية ويمتلك خبرة في مجال العمل الرياضي البارأولمبي من خلال إسهاماته في دعم وتطوير رياضة ذوي العزيمة وتعزيز مشاركات المنتخبات الوطنية في المحافل الرياضية المختلفة.

عقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية البحرينية اجتماعه الثالث لعام 2026 برئاسة سعادة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة في فندق الريجنسي انتر كونتيننتال، حيث تم استعراض محضر الاجتماع السابق ومناقشة عدد من الموضوعات والمستجدات المتصلة بالرياضة البارالمبية. وفي مستهل الاجتماع أشاد سعادة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة بالجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في دعم القطاع الرياضي، مثمنا النجاح الباهر في تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 والذي يقيم على حلبة سيبانج الدولية في ماليزيا.

أكد رئيس جهاز كرة السلة بنادي سماهيج عبد الله مشاخيل أن الجهاز الجديد وضع استراتيجية واضحة لإعادة بناء كرة السلة بالنادي، تقوم أساساً على الاهتمام بالفئات العمرية والمحافظة على أبناء النادي وتطويرهم، إلى جانب استعادة هوية الفريق الأول وبناء جيل قادر على تمثيل سماهيج خلال السنوات المقبلة. أوضح مشاخيل أن تسليط الضوء على كرة السلة يمثل دعما مهما للعبة، ويعكس أهمية الدور الذي تقوم به الصحافة الرياضية في متابعة الأندية والفرق والكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن هذا النوع من التغطيات يمنح كرة السلة مساحة أكبر للظهور والتعريف عن مشاريعها.

اختتم الاتحاد البحريني للبولينج منافسات بطولة رجل الشهر لشهر أكتوبر 2026 وواصل مشاركة واسعة ومنافسة قوية بين اللاعبين في إطار البطولات الشهرية التي ينظمها الاتحاد بهدف تعزيز النشاط التنافسي وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين للمحافظة على جاهزيتهم وتطوير مستوياتهم الفنية. وتمكن لاعب نادي الرفاع جام ميدين من حسم المركز الأول والتتويج باللقب بعدما سجل 874 نقطة، وحل لاعب أم الحصم أحمد الأنصاري في المركز الثاني، فيما جاء لاعب نادي البحرين عبد الله عبد الكريم في المركز الثالث. وشهدت المنافسات تقاربا في المستوى بين أصحاب المراكز الأولى، وجاء لاعب الرفاع فواز عبد الله رابعا برصيد 806 نقاط، تلاه لاعب أم الحصم زياد أمين في المركز الخامس.

انطلقت اليوم منافسات دوري خالد بن حمد لكرة اليد الموسم الرياضي 2026-2027 بإقامة 5 مباريات ضمن الجولة الأولى في بداية مرتقبة لموسم جديد تطلع الأندية من خلاله إلى المنافسة على اللقب وسط التطلعات بتقديم مستويات فنية قوية تعكس طموحات الفرق المشاركة. وتشهد صالة اتحاد اللعبة بملحصم إقامة 3 مباريات يلتقي في الأولى حامل لقب باربار مع الاتفاق، تجمع الثانية سماهيج والتضامن على أن تختتم المواجهات بلقاء الأهلي وتوبلي، ويوم غد 2 مباراة تجمع الأولى الاتحاد والنجمة فيما يلتقي الدير مع الشباب. وتقام منافسات الدوري في الموسم الجديد وفق نظام يتكون من 3 مراحل رئيسية، تنطلق المرحلة التمهيدية تخوض خلالها الفرق دوري من دوري واحد بهدف تحديد الترتيب العام على أن تتأهل الفرق 8 الأولى إلى الدور الرئيسي. في المرحلة الثانية توزع الفرق المتأهلة على 2 مجموعات وتخوض كل مجموعة منافساتها بنظام الدوري من دوري واحد لتحديد الترتيب على أن يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي. تقام مواجهتان نصف النهائي بنظام الأفضلية في 2 من أصل 3 لتحديد الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية والتنافس على لقب الدوري.

تختتم اليوم الخميس مباريات الدوري التمهيدي لكأس جلالة الملك لكرة القدم الموسم الرياضي 2026-2027 بإقامة مباراتين. يحتضن استاد النادي الأهلي مواجهة الحالة منبوري، فيما يستضيف ملعب نادي الرفاع لقاء أم الحصم ومدينة عيسى. وكان الحالة قد فاز في آخر لقاء جمعه بفريق بوري بنتيجة هدفين دون مقابل ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري الدرجة الأولى للموسم الجاري. في المواجهة الثانية تفوق مدينة عيسى على أم الحصم في آخر لقاء جمع الفريقين خلال الموسم الماضي بهدف دون مقابل.

اختتمت اللجنة البارا أولمبية البحرينية محاضرة حول الإعداد النفسي في مقر الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة بحضور عالي محمد الماجد الأمين العام للجنة. وقدم المحاضرة الدكتور نبيل طه مستعرضا عددا من المحاور المتعلقة بالإعداد النفسي والتهيئة الذهنية للرياضيين بما يسهم في تعزيز جاهزية وفد مملكة البحرين لخوض منافسات دورة الألعاب البارا أولمبية الآسيوية إيتشي ناغويا 2026. وتأتي هذه المحاضرة ضمن برامج اللجنة البارا أولمبية البحرينية الهادفة إلى توفير كل أشكال الدعم والتأهيل للوفد البحريني ورفع مستوى الجاهزية النفسية والذهنية لتمثيل المملكة بأفضل صورة في الاستحقاق القاري.

0: قادرة بعثت ممثل الوطن فريق المنامة الأول لكرة السلة إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في بطولة إلينغتون للأندية العربية للرجال في نسختها 38 والتي تقام خلال الفترة من 9 و21 أكتوبر بمشاركة 12 فريقا. ويستهل المنامة مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الحكمة اللبنانية يوم السبت 10 أكتوبر عند الساعة 9:30 مساء ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب أندية الحكمة وأهلي حلب السوري والسيبي العماني والريان القطري والمركزية اللبناني. ويفتقد المنامة خلال مشاركته العربية جهود نجميه محمد بوعلاي وعلي جابر بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة سترة ضمن الجولة الأولى، ومن المنتظر أن يلتحق المحترفان الأجانب بالفريق مباشرة في بيروت على يتم الكشف عن هويتهم خلال الفترة القريبة المقبلة في إطار تدعيم صفوف المنامة ورفع جاهزيته قبل انطلاق مشواره في البطولة. مستمعينا، وبالحديث عن مشاركة نادي المنامة كانت لنا هذه المداخلة الهاتفية من الكابتن سلمان رمضان مدرب نادي المنامة.
1: مرحبا أخوي، احنا تدريب نواجه أول المباراة صاحب الأرض والجمهور نادي الحكمة. نادي الحكمة يعني معروف بلاعبينا ويعني دائما موجودين في البطولات، بس هذا ما يمنع اللي احنا نقدم افضل شيء عندنا ونشرف كرة السلة البحرينية. بس احنا عندنا ظروف صعبة، يعني احنا عندنا مصابين، يعني اخر ليلة قبل ما نسافر 2 من اللاعبين الاساسيين في المنتخب بعد تعوره محمد وعلي جابر، والقبل بعد عندنا مصابين صباح وكابتن الفريق مو موجود ظروف العمل، وان شاء الله يعني اللاعبين اللي موجودين شوي صغار يعني يبوي لهم خبرة. كم واحد عندهم خبرة؟ أحمد سلمان حتى المحترف موجود، يعني وصل لنا اليوم أول تمرين يلعب. بس هذه ما يمنع إحنا نقدم أفضل شيء عندنا ونشرف كرة السلة البحرينية يعني والمنامة. يعني الخمسة اللي موجودين في الملعب دائما يعطون أفضل شيء عندهم، يعني نطلع بصورة أفضل شيء يكون عندنا. وألف شكر راديو البحرين، إن شاء الله نشرف البحرين في كرة السلة. Thank you.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وفي أخبارنا العالمية. وجه ليونيل ميسي تحية مؤثرة لدييغو مارادونا في رسالة وداع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، وذلك بعد يوم واحد من خوض مباراته الأخيرة بقميص بلاده. واستعرض ميسي مسيرته الدولية في منشور على إنستغرام مشيدا بعائلته ومتذكرا مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الأخرى الذي توفي قبل نحو 6 أعوام. وكتب ميسي: لا أريد أن أنسى دييغو الذي قاد بلادنا إلى المكان التي تستحقها، والذي كما قلت سابقا ساعدنا في كل خطوة على الطريق سواء كان هنا معنا أو من السماء. وعمل الأسطورتان سويا في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، حيث قام مارادونا بتدريب ميسي الذي كان شابا وقتها. وارتدى مارادونا شارة قيادة المنتخب الأرجنتيني وقاده الفوز بكأس العالم عام 1986، بينما قاد ميسي منتخب بلاده الفوز بكأس العالم عام 2022. أثار البيان الناري الذي أصدره كريستيانو رونالدو جدلا واسعا في الشارع الكروي البرتغالي بين متعاطف مع قائد المنتخب ومدافع عن قرارات المدرب جيسوس. وكان رونالدو قد غادر معسكر البرتغال في كوبنهاغن قبل مواجهة الدنمارك، وفي محاولة لرصد نبض الجماهير أطلقت صحيفة أبولا البرتغالية استطلاعا الرأي شارك فيه أكثر من 25,000 قارئ للوقوف على تداعيات هذه الأزمة. وأظهرت النتائج أن الأغلبية الساحقة من الجماهير لا ترغب في عودة رونالدو مجددا، حيث رأى أكثر من 70% من المشاركين أن اللاعب لم يعد يملك الظروف المناسبة للعودة إلى صفوف المنتخب، معتبرين أن ما حدث بمثابة نهاية لمسيرته الدولية.

في الخبر الأخير من ملاعب الكرة الصفراء، اختارت كوكو غوف إغلاق هاتفها والابتعاد عن الرسائل بعد تعرضها لإساءات عنصرية خلال بطولة الصين للتنس في تجربة أعادت تسليط الضوء على الضغط الذي يلاحق اللاعبين خارج الملعب. وقالت النجمة الأمريكية إن الأيام السابقة كانت مرهقة قبل خروجها من دور 16 أمام البلجيكية إليز، لكن تزامنت الإساءة مع الخسارة لا يثبت أنها تسببت فيها. وغوف نفسها أقرت بأنها لم تقدم أداء جيدا وأشادت بلعب منافستها في النقاط المهمة. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، أجمل تحايا الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. نستودعكم الله في أمان الله.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء يجمعنا معكم مجددا، نوثق من خلاله سيرة قامة من قامات إذاعة البحرين.

0: والتي كان لها من الإنجازات ما أوصل الإذاعة إلى مستواها الراقي في يومنا هذا. أرحب بكم جميعا مستمعينا الكرام، وأرحب بضيف هذا اللقاء الأستاذ أحمد حسين. حياك الله أستاذ أحمد.
1: الله يحييك. وأنا أتشرف بهذا اللقاء، أشكرك على هذا الكلمة الطيبة.
0: حياك الله أستاذ أحمد، وإحنا سعداء بتواجدك معنا مجددا بين أروقة إذاعة البحرين، ولطالما تعلمنا منك الكثير من خلال ظهورك في أثير الإذاعة وكذلك عبر شاشات تلفزيون البحرين، وسوف إن شاء الله نستعرض هذه الرحلة الإعلامية الجميلة بمعيتك. ولكن يعني بداية قبل أن يعني ندخل في الرحلة الإعلامية مع كل شخصية في هذه اللقاءات، لابد لنا من البدايات. ويعني لا شك بأن ميلاد حضرتكم كان في سنة 1942 حسب ما ذكرت الحكومة.
1: نعم، الحكومة هي اللي أرخت المولد من 1/1/1942.
0: نعم، وكانت النشأة في فريج الفاضل.
1: أي نعم.
0: نعم،
1: فريج الفاضل.
0: فريج الفاضل في الأربعينات وفي الخمسينات. إيه؟ كيف كانت الأجواء أستاذ أحمد؟
1: كانت الأجواء يعني مثل ما أجواء في يعني البحرين كلها، يعني طيبة، والناس يعني مثل أقرباء بعض، يعني ما في كان هذه جار ولا هذه، كان هذه أخوه وهذه ابنه، وهذه يعني كانت الحياة طيبة. الواحد يدخل إلى أي بيت كان بيته هو، يعني ما كان في أي يعني موانع، ولا كان في أي يعني تفوارق بين الناس، والناس كلهم كانوا ما يعني يعرفون بعضهم بعض، وإذا واحد مثلا تغيب كانوا دائما يسألون عنه ويحاولون يساعدونه إذا كان في مشكلة. يعني كانت الأمور كلش كانت طيبة.
0: نعم.
1: بعدين طبعا الحياة تعقدت وأصبحت الأمور تختلف عن هذه الأجواء الطيبة الحلوة اللي كانت، كنا نسميه زمن الجميل.
0: نعم. نعم.
1: فعلا كان زمن جميل في كل شيء.
0: نعم. ببساطة وبوساطة الناس. أيها. اللي فيه أيضا يعني. أيها.
1: بالحياة طيبة.
0: فما تفضلت تعقيدات الحياة يعني كانت قليلة، وهذا ما جعل الناس تقترب من بعضها أكثر.
1: أكيد.
0: المفارقة أن الآن يعني بوسائل التواصل الاجتماعي الحديث المفترض أن الناس تكون أقرب يعني، ولكن ما يحصل.
1: أيها. صارت أبعد.
0: صارت أبعد. أيها. هناك فجوات.
1: أيها. أكيد.
0: طبعا بداية أستاذ أحمد، تلقيتم تعليمكم في المنامة؟
1: أي نعم، كان في مدرسة الشرقية يسمونها في فريج الذهودة.
0: نعم نعم.
1: إيه، فكانت الشرقية، وبعدين الله يسلمك إلى مدرسة الثانوية اللي كانت في القضيبية.
0: نعم.
1: يعني وزارة التربية والتعليم.
0: نعم.
1: هناك كملت الدراسة الثانوية والتوجيهية.
0: نعم. الوالد رحمه الله طبعا كان إمام مسجد الذواودة.
1: كان إمام مسجد الذواودة.
0: مولى حسين رحمه الله.
1: كان يبيع قمشة، كان في السوق.
0: نعم. كيف كان يعني له دور في التربية وفي النشأة عندكم في البيت أستاذ أحمد؟
1: والله يعني احنا يعني كنا من العوائل المحافظة. أبوي طبعا كان دائما يحاول أن يعني خلينا دائما نصلي وفي أوقات في المسجد، وكان يعني حريص أن على التعليم، ما يخلينا أن يعني الواحد يتغيب، دائما كان يحرص على تعليمنا. لكن الشيء يعني المفارق أن احنا كنا نعتمد على نفسنا أكثر من الزمن الحالي. كان الواحد هو يعرف مصلحة نفسه، كان هو اللي يتعب علشان يذاكر وينجح.
0: نعم.
1: يعني معنا يعني كان في رقابة، لكن الرقابة كانت مو بشكل الحين اللي كانت يعني مباشرة، لا كانت يعني رقابة ذاتية أكثر كانت في أيامنا.
0: نعم. أي نعم. وعادة يعني بيت إمام المسجد يعني فيه نوع من المركزية بين الجيران.

0: بين الأهل.
1: نعم
0: نعم يطلب يعني عادة الاستشارة.
1: استشارة أي واحد مثلا عنده شيء مشكلة أو يبي يعني فتوى دينية شيء دائما يجي البيت ويسأل عن يسمونه أبوي مولى حسين.
0: نعم.
1: وهو يعني يحاول على قد يعني معرفتي يساعدهم.
0: نعم. هل هذا الشيء هو اللي يعني شجعكم فيما بعد لاختيار السلك حتى التدريس الديني أو الاعتناء بالشأن الديني أو الشرعي؟
1: أي نعم، يعني أنا اتجهت للدراسة الدينية، وكانت في البداية المدرسة الدينية اللي كانت في السوق هذه كانت ذي يعني
0: قبل ما تصير المعهد الديني الآن كانت المدرسة الدينية
1: في المدرسة الدينية كانت في يم سوق الخضرة اللي في السوق.
0: نعم نعم.
1: إيه هنا كان مبنى صغير وكان يعني كان التعليم كلش بسيط وذاتي، وكان يعني تقريبا مو يعني كان مدرسة حكومية معروفة، كانت تسمونها المدرسة الدينية، وكانت يعني تحت إشراف المغفور له الشخص المان طيب الله ترى.
0: نعم.
1: فكنا يعني نعيش حي يعني منهج بسيط، نحفظ الأحاديث الدينية والآيات القرآنية يعني عن ظهر قلب، وبعدين يسوون لنا امتحان آخر السنة بحضور المغفور له بإذن الله الشيخ سلمان، وكنا يعني نلقي هالأحاديث.
0: نعم.
1: وناخذ الشهادة.
0: نعم.
1: وكانت يعني تحت أمرة المدير كان الله يرحمه أبو القاضي عيسى أبو بشيت.
0: نعم.
1: كان هذه كان هو المدير، فكنا يعني تقريبا التلاميذ كلنا في تقريبا سن واحدة، وكان الأساتذة معدودين، كان مدرس كان المدرس الرياضيات طبعا والإنجليزي والمدرس الديني طبعا. فيعني ما كان ذيك المنهج مثل منهج المدارس الحكومية.
0: نعم.
1: يعني عشنا هناك كذا يعني سنتين ثلاث، وبعدين أبوي أصر أن أنا أن يسجلني مدرسة حكومية، فكانت المدرسة اللي هي اللي عند الوزارة اللي يسمونها وزارة المعارف الشرقية في المنامة. فسجلت هناك، وحتى لما أنا قدمت أساس أن أنا لازم أكون أول يعني الدراسة يعني صف أول، لما قدمت لهذه الامتحان قال لا أنت تصلحك صف رابع
0: ما شاء الله
1: أول. إيه.
0: نعم.
1: فدخلونا المدرسة الشرقية اللي في الذواودة.
0: نعم.
1: هو تميت هناك إلى آخر دراسة الابتدائية.
0: نعم. الجميل أن في هذه الحقبة أيضا وفي عهد المغفور له بإذن الله الشيخ سلمان بن حمد تم افتتاح إذاعة البحرين.
1: نعم.
0: في سنة 1955.
1: نعم.
0: لكن راح إن شاء الله ني لمرحلة التحاقكم بالإذاعة والقصة حوالين هذا الموضوع، لكن هل كان للإذاعة وللراديو وجود في البيت عندكم؟
1: كان وجود فعلا، بس أبوي الله يرحمه كان يحب، بس كان حتى يعتبر الراديو ما أدري شلون، قال لا هذا ما يدخل الراديو بيتي، بس لما سمعنا القرآن وذي موجود في القرآن وأخبار كان يحب الأخبار.
0: نعم.
1: فشرينا راديو في البيت على أساس أن أبوي يسمع فيه الأخبار والقرآن.
0: نعم.
1: بس فيعني تم عندنا لي يعني تم يتفهم القضية أن الراديو صار ضروري، خاصة يسمع أخبار أيام كانت الحرب وكانت أيام شوية مشاكل في الدنيا. فلكن بعدين قصة التلفزيون صارت شيء أصعب،
0: دخول التلفزيون كان أصعب،
1: دخول التلفزيون البيت صار أصعب. التلفزيون لما دخل أنا يعني كنت أخذت التلفزيون أساسا.

0: لأن الوالدة الله يرحمها كانت يعني متمللة في الليل تبي تشوف شيء وذي، فشريت التلفزيون. أبوي الله يرحمه لما عرف قال تلفزيون في بيتي بس خلاص، أما هو وأنا. فقلت يعني هذا التلفزيون صار حن كل اللي عندك؟ قال لا، ما قبل أبدا، راح رقت في المسجد كم يوم قال ما أدخل البيت. بعدين الخال الله يرحمه بعد حاول يعني يصلح بيننا، بس قال ما مش إلا أنا بودي التلفزيون إلى الوكيل برجع خلي أبوك يرجع. قلت له كيف؟ فعلى هالأساس رجع البيت. فيعني ليه بعدين شوي شوي تفهم الموضوع، دخل التلفزيون، بس هو طبعا ما كان يشاهد شيء تلفزيون شيء أبدا، كان عنده بس الراديو يسمع القرآن والأخبار بس.
1: في في وقت أستاذ أحمد شنهي الإذاعات اللي كانت يعني على مسمع الناس؟
0: والله كان أيام، كان طبعا البي بي سي الإذاعة لندن، وإذاعة صوت العرب كان الناس بعد، بعدين يحاولون يشوفون الأخبار الدنيا في هذه. صوت العرب كان قوية بحيث أن الناس كلها كانوا يستمعون لها، وطبعا مثل ما أذكر كان الناس يبون القاهرة. فحتى أذكر أنا قاعد في السوق يقول إذا يبي يشتري راديو يقول لازم إذا ما تطلع القاهرة أنا ما أبي.
1: إذا ما يطلع أحمد سعيد أنا ما
0: راح. لازم قال زين هذه في لندن، قال لا أبي القاهرة. فطبعا القاهرة ضعيفة كان يعني الإرسال، فكان يعني مشكلة يصير عندهم التجار اللي يحاولون يعني يعدلون الطريقة إنه بحيث إن الواحد يأخذ الراديو. فكان الناس عندهم هذا الحمية الوطنية والناس ما متحمسين حق القضايا العربية، فكانوا يحبون لما يسمعوا صوت العرب والقاهرة، وبعدين يعني دمشق، يعني هذه الإذاعة اللي كانت يعني موجودة عندنا في البحرين.
1: نعم، دخولك استاذنا لإذاعة البحرين كان عن طريق المدرسة.
0: اي نعم.
1: كنت في حينها يعني تدرس أم تدرس؟
0: يعني كنت أدرس.
1: نعم نعم.
0: اي هاي اللي هي قصة، كنت أدرس الله يسلمك في مدرسة السلمانية.
1: نعم.
0: وحتى كان هذه السنة بالذات المفتش اللي كانت عندي قواعد اللغة العربية، فكنت أنا أدرس اللغة العربية قواعد حق الإعدادي بطريقة المفتش، كان عندنا مفتشين شاف الطريقة، كتب لي في التقرير أن أنت سيد أحمد لازم أرقنيك إلى الثانوية على الطريقة اللي أنت طرقت، فكتب لي أن هذه أن أرفع إلى المرحلة الثانوية.
1: نعم.
0: أدرس في ذاك، في ذيك اللحظة أنا كنت يعني مدرس مواد اجتماعية، فالله يرحمه المدير إبراهيم المهزع قال لي نبي نسوي لنا نشرة يومية، نشرة حق الناس يعرفون الأخبار ذي، أنت المسؤول عنها.
1: نعم.
0: فشلون؟ قال أول شيء تسوي خريطة العالم ترسمها على لوحة كبيرة، وبعدين تحط لوحة ثانية تحتها سودة وتكتب فيها الأخبار الصباحية كل يوم. فأنا طبعا دي ساعدني الأستاذ سلمان سهوان وواحد الأستاذ عبد الجليل الحليبي، فسوينا هاللوحة.
1: لوحة عالمية. كنت تأخذون الأخبار من الإذاعة ولا؟
0: إيه، كنت أنا في الليل قبل أرقد آخر الأخبار من لندن، كانت آخر نشرة الساعة 12، كنت آخذ آخر الأخبار وأكتبها عندي.
1: نعم.
0: أكثر شيء ثلاث أخبار مهمة على قد اللوحة. وبعدين لما لصقناها في مسألة السلمانية وخلينا لهذه، أي كل يوم خط طباشير ملونة. وكان عندنا بعد كل عاصمة في الخريطة حطينا عليها مسمار.
1: جميل.
0: بحيث أن

0: الخيط، نحط خيوط النايلون ملونة من المسمار إلى الخبر.
1: للخبر نعم. فاليوم الخبر هذا يخص العاصمة الفلانية.
0: العاصمة هذه القاهرة، دمشق، بغداد، الرباط، يعني مثلا أوروبا مني. فهذه كلها كان مربوط بخيوط. لما في خبر عن مثلا فلسطين نكتب المصدر من هذه، وأشوف آخر خبر أو أكتبه، وبعدين أروح لهون أذيع في الإذاعة المدرسية الصبح في طابور الصباح. إنزين ذاك اليوم واللي يجيني يصطاد وأنا قاعد عندي إشراف لذي الفسحة، يقول لي قم أوديك الإذاعة أنت مذيع. قلت لا أنت تمزح أنت. قال شو نمزحكم يعني؟ خذني بالقوة. قلت له كان اسمه أستاذ علي الله يرحمه، علي محمد حسن، كان يدرس إنجليزي، كان يعني إنسان يعني مرح مع الأساتذة وذي. قال قوم أقول لك أنا عندي زميلي الأستاذ إبراهيم كان الله يرحمه، والأستاذ أحمد سليمان الله يرحمه، هذه كلهم أصدقائي، الحين أنا أوديك لهم وأنت تصلح كمذيع. حاولت أتملص منه، قلت أنا ما عندي سيارة. قال أنصب سيارتي بوديك. قلت ما عندي زين إجازة. قال أنا بروح حق المدير بأخذ لك. وفعلا راح حق المدير وخذ الإجازة. قال يلا قوم بالزور. خذاني وداني إلى الإذاعة. الإذاعة كانت وين؟ كانت في وزارة العمل، كان قديمة مؤقتة عشان يعدلون الإذاعة اللي في العدلية بعدين. إيه فكنا هناك، كان مبنى يعني مثل ما تقول من خشب وذي، كانت قديمة يعني مؤقتة.
1: هاي الكلام سنة كم كان أستاذ؟
0: هذه أبد كان 61. لا كان عقب شوي، كان 70s اللون. فوداني سيدي، هو قابل طبعا صديقة الله يرحمه أحمد سليمان إبراهيم كان والله يرحمه، قال له كان عندي هذه وشوفوا أنتوا إذا كمذيع يعني. يا أحمد سليمان رحمه قال لي خذ هذه النشرة وروح الاستوديو داخل وقراها، والحين بسجل لك من الأستاذ عبد الواحد درويش كان المخرج. فالله يجزاه خير دخلنا الاستوديو وقريت النشرة. قال يوم سمعها الرحمة إبراهيم كانوا ويا أحمد سليمان، قال أحمد سليمان قال أنت يا أستاذ أحمد أنت مو مكانك هناك الوزارة التربية، أنت هني عندنا. قلت له إيش قصدك؟ قال الحين أنت هني مذيع. قلت له زين. قال أنت وين من خش عنا؟ قلت له يعني ما أدري يعني. قال أنت لا أنت مذيع، الحين أنا بكتب لك رسالة إلى وزارة التربية ينقلونك عندنا، هذه الحين عندنا هني
1: الإذاعة. انضمامك للإذاعة ما كان في الحسبان بتاتا؟
0: لا كلش ما كان ولا كنت في الخيال. فقال قلت له زين استاذ خلينا انا بارت. قال لا بارت ما عندي، ابي انا ابيك الصبح عندي. فقلت قلت له كيفك؟ فكتب الرساله وفعلا نقلوني الى وزاره الاعلام الاذاعه، فتمت يعني مذيع سيد. اعطونا طبعا النشرات الاخباريه وذي، وبعدين كان في هناك نقص في نقل صلاه الجمعه. اي فقالوا لي الحين تنقل صلاه الجمعه بعد. فبعد تمت من ذاك السنه انقل صلاه الجمعه وصلاه العيدين، وبعدين بعد تطور الى الرساله الاعلاميه من الحج. كنت اروح دائما في الحج كل سنه.
1: راح ان شاء الله نيتي باعا لمثل هاني هذه المراحل. لكن لو بقينا شوي في اذاعه البحرين.
0: ايوه
1: لك برامج كثيرة أستاذ أحمد في الإذاعة، وأغلبها عليه الصبغة يعني التربوية أو الصبغة الدينية. يعني إلى من تعزو يعني هذا الميول أو هذا الاهتمام؟
0: والله هو طبعا أنا كنت أستمع إلى إذاعات العربية، وذي كان يعني يهويني إن هذه البرامج السياسية. وأنا أخذت المنحة، كان أول برنامج لي من أعمدة الصحف.
1: نعم.

0: طرحت الفكرة ورحبوا فيها، قالوا خلاص أنت الحين فكر. فقاموا سووا لي دي يومية أن يجيبوا الصحف كلها لي، وأنا أختار الأعمدة، لأن كل رئيس تحرير يكتب رأي الجريدة في
1: افتتاحية الصحيفة. نعم
0: في الصحيفة. فكنت أخذ هذه وأذيعها كل يوم.
1: نعم.
0: من أعمدة الصحف سميها. وتمت هذه الطريقة. وبعدين أنا كنت أنا أحب القصص والروايات وهذه، فقمت سويت بعد برنامج اسمه قصة الأسبوع. بس هالقصة يعني البرنامج كان يختلف عن القصة، أنه تسرد القصة بالصوت بس، كان في تتغللها إذا كان في تمثيل، في يعني نجيب ممثلين بدل ما يقولنا البطل قال كذا
1: وهو يكون بصوته يعني،
0: وكذلك الثانية إذا كانت فتاة تجاوبه. فكنا نجيب الممثلين في القصة، فأنا أحكي القصة وهما شو اسمه يقومون يمثلونها.
1: نعم.
0: بهالطريقة قصة الأسبوع. وبعدين كانت أنا لي ميول، يعني ميول سينمائية، كنت أحب الأفلام وأشوف. فسميت يعني سويت برنامج الفن السابع.
1: نعم.
0: اللي هو السينما. ف قمت أشوف فيلم وأكتب قصته وأقوم أذيعها، ولكن المشاهد القوية اللي فيها تأثير أحطها تسجيل الفيلم نفسه، أسجل الفيلم نفسه. بعدين أنا صرت مشكلة يعني، وأنا شلون أسجل الأفلام وأنا ما عندي يعني الطريقة اللي أسجل فيه الفيلم. ف يوم طرحت المشكلة على رحمة الوزير طارق المؤيد، توسط لي عند سينما الأول كان يحطون الأفلام العربية، فقال لهم إن بيجيكم كذا كذا سهلوا له تسجيل الفيلم. وفعلا أعطوني مسجل سبيشال كان خاص أركبه مع الجهاز وسجل الفيلم كامل
1: بشكل واضح
0: وواضح من نفس المصدر. فكنت أقعد، كان في صالة صغيرة يرون الفيلم، هذا الصالة خاصة حق المراقبين اللي يشوفون الفيلم قبل لا يعرض.
1: نعم.
0: فكنت أنا أشوفها قبلهم يعرضون للفيلم والتسجيل يسجل الصوت، وبعدين أخذه وأسوي مونتاج وأكتب القصة وأدخله في الشسمة الفيلم. فالناس وايد يعني كانوا يسمعون الفيلم، يعني كان الناس راغبانين في هذا البرنامج، وايد يعني كان نجاح. حتى في واحد من المخرجين عندنا في التلفزيون قال أنا أسمع لك الفيلم ولحين ما خلصت، أروح أدور في الفريج لين يخلص الفيلم عقب أباركن البيت. فمشينا على هالطريقة يعني. وبعدين أنا عندي البرنامج اللي تم معي قضايا إسلامية.
1: نعم. إذن هي برامج شاملة يعني، وليست متخصصة فقط في يعني شأن ديني أو شأن، وإنما يعني أيضا يعني فيها جانب صحفي وفيها جانب يعني سينمائي. فحسيت أستاذ أحمد بأن للإذاعة سحر.
0: نعم.
1: يختلف عن التلفزيون، ويعني أنت ذهبت إلى التلفزيون فيما بعد. شو اللي يميز الإذاعة عن غيرها من وسائل الإعلام؟
0: والله هو الإذاعة تعتبر أحسن يعني، خاصة من ناحية القصة أو من ناحية الواحد يعني يعطونا مجال لما يسمع القصة هو يتخيل الجو، يتخيل الحدث بنفس، عنده حرية في الخيال. لكن التلفزيون الخيال محدود لأنه بيصور له الفيلم، الخيال كان في هالمكان. فالتلفزيون عندي أقول إذاعة أكثر حرية في تخيل الأحداث والأشياء اللي تصير في القصة وفي حتى في البرامج. بس التلفزيون لا، محكور.

0: في صورة معينة.
1: نعم.
0: أنا يعني كنت من هالناحية إن الناس يعني يحبون يشوفون يعني قصة في الإذاعة، يعني عندهم حرية الخيال والإبداع في المشهد.
1: نعم.
0: بس التلفزيون أنا بالحقيقة كذا يعني بعد ما كان لي يعني ما كان لي يعني طريقة أن أروح للتلفزيون أو أقدم وكذا. الحمد لله يعني ما أدري يعني كنت ساعات أفكر شلون صارت لي، هل أن كل خطوة كانت أتي سلسة بدون أي تدخل مني. ذاك اليوم أقرأ من أعمدة الصحف الله يرحمه طارق المؤيد وزير الإعلام، انتبه لي قال لي عندنا واحد في قسم الأخبار بالتلفزيون ماخذ إجازة أو ظل مسافر بهذه، أنا ما في أحد العين يحرر الأخبار بالتلفزيون، تروح أبيك تروح هناك تعطيهم دي يعني تساعد معهم وتحرر الأخبار بالتلفزيون، تبي أنقلك الأخبار هنا تبي أنقلك هناك أو أتخليك في الإذاعة. قلت له لا تشوف طال عمرك. قال خلاص أنت الحين تروح وتتم بارت تايم هني في الإذاعة، تتم في الإذاعة رسمي وعندك في التلفزيون بارت تايم. فرحت قعد مع الزملاء نحرر الأخبار وبعدين نعطيها المذيعين يروحون يقرونها يعني كالعادة. أنا كان معي اثنين من محررين حرر الأخبار. ذاك اليوم في مذيع غاب ما أدري إيش كان فيه، في كانت مذيعة بس لأن كان مذيع ومذيعة في الأخبار. الحين قالوا حق الوزير أولا الوزير الله يرحمه كل العصرية يمر علينا يشوف إيش صاير، فقالوا له ترى اليوم ما عندنا مذيع بس عندنا مذيعة وما يصير نطلع أخبار بدون مذيع. هي شافني قالت لا أحمد بس ما أنا ما عندي أي خلفية من عشان التلفزيون، قال أنت بعد تبي خلفية ولا أمشي أمرني أن أخذ النشرة وأدخل الاستوديو إلى سيدة بدون ما لا تمرين ولا أي شيء. قلت له ما عندي يعني أي، قال أنت بعد تبي تمرين يلا تفضل روح.
1: بحكم خبرتك في الإذاعة
0: إيه والله ما كان يعني لي هل فسيد خدت النشرة ودشيت الحمد لله. يوم سألت هذي قال والله شيء عادي طبيعي كنت عادي يعني تقرأ الأخبار، فبس أتميت على ليسة الأخبار في إذاعة أو تلفزيون.
1: نعم.
0: أحرر الأخبار في التلفزيون وأخذ النشرة يعني فأخذوني كمذيع بعد غير محرر ومع الإذاعة عادي. فتمت يعني مثل ما كنت أي يعني عندي نية أن أدخل لا الإذاعة ولا التلفزيون.
1: فهي أقدار.
0: هي أقدار.
1: نعم.
0: توفيق من الله.
1: نعم.
0: هو اللي سهل لي هذه كل شيء بدون ما أنا أختار شيء.
1: جميل.
0: فالحمد لله يعني.
1: نعم.
0: مشيت وذي. ما الحمد لله يعني ما كان ذاك يعني اللي تقول مثلا صعوبة ولا شيء.
1: أستاذ أحمد يعني راح نرجع الإذاعة يعني مرة أخرى، ولكن مسألة انضمامك للتلفزيون سؤال يتعلق بالإعلام، هل يفضل لمذيع التلفزيون أن يتأسس في الإذاعة أولا؟
0: هو فعلا الإذاعة هي اللي تأسس حق التلفزيون، لأن مذيع الإذاعة يعني ياخذ اهم المواصفات المذيع، وبعدين لما يعني يروح التلفزيون حتى الله يرحمه كان طارق المؤيد وزير الاعلام السابق يقول شوفوا اللي عندكم يجيبوا لنا احنا تلفزيون، يعني هو يعتبر الاذاعه هي تدرس هذه ونجيب لما يشوفونها زين يقول يجيبوا لنا في التلفزيون.
1: جميل.
0: فكانوا يعتبرون

0: بر الإذاعة هي الأساس عشان يبي التلفزيون يعني يطلع النبوغة اللي درسها في الإذاعة.
1: نعم.
0: فكان هذه نظرة، وفعلا كانت نظرا أن اللي في الإذاعة كان يعني ينجح في التلفزيون.
1: طبعا انتقلت أستاذ أحمد من قراءة نشرات الأخبار في الإذاعة إلى تقديم عدد من البرامج، وذكرت أيضا بعض هذه البرامج في لها يعني صبغة تمزج بين التمثيل وبين الرواية. حقيقة فريق الإعداد يعني مشكورا الأستاذ سيد حسين، جهز لي قائمة من البرامج الموجودة عندنا في الأرشيف، ويعني هي بعض البرامج وليس كل البرامج، يعني مثل برنامج كلمة خير، ويعني هذا كان في سبعينيات القرن سنة 77 يعني تحديدا، برنامج الكلمة الطيبة كان إنتاج سنة 81، هذه يعني أستاذنا كان من إخراج المخرج الكبير الأستاذ محمد الجابر، طبعا من أعدادكم وتقديمكم. برنامج أيضا صفحات مضيئة من تاريخنا، ويعني هذا البرنامج كان من إعداد وتقديم طبعا الأستاذ أحمد حسين وأيضا الأستاذ جاسم الهاشمي. نعم، أيضا من إخراج الأستاذ محمد حسن. ويعني عديد من البرامج، منها من أهمها هي طبعا المسلمون والإسلام، كان من إعداد الدكتور عوض هاشم رحمه الله، ومن إخراج الأستاذ محمد الجابر. أيضا برنامج قالوا في الإسلام، ويعني هذا كان من إعداد الأستاذ راشد أبو أحمد، ومن تقديمكم أيضا قطوف من أدب النبوة من إخراج الأستاذ نبيل العلوي، كان الأوائل في حضارة الإسلام، كان من إخراج الأستاذ محمد جابر. هذه البرامج لا شك بأن يعني جمعتكم مع أطقم العمل فيها ذكريات جميلة.
0: هو بعد ما ذكر قضايا إسلامية.
1: قضايا إسلامية، نعم،
0: هذا كان من إعدادي وتقديمي.
1: نعم.
0: وكان إخراج محمد الجابر.
1: نعم.
0: وبعدين صار من يعني أظن لما محمد الجابر كان يسافر ولا عنده ياخذ إجازة، ياخذ الأخ عبد النصر نعار.
1: نعم.
0: فقضايا إسلامية يعني أنا ما بقى شيخ في البحرين رجل دين شيخ أو واحد زائر إلا استضافته في البرنامج هذه. نعم. فيعني تعرفنا على يعني مجموعة كبيرة من المشايخ فيها القضايا الإسلامية. كانت القضايا دائما القضية اللي تهم المجتمع وتهم الناس، ونستقبل الأسئلة من المستمعين.
1: نعم.
0: فيعني ناس كثيرين يعني كانوا يتصلون فينا فيجاوب الشيخ اللي كان. فبعدين صار كان تطوير في قضايا إسلامية تفسير أحلام. من نفس القضية صار في تفسير، وهذا بعد زاد من البرنامج يعني الشعبية. فاحنا ما كان عندنا نية ان نسوي تفسير الأحلام، بس واحد من رجال الدين عنده الجسم فكان يفسر الأحلام. فيعني لنا ذكريات في برنامج قضايا إسلامية، حتى سجلنا مرة واحدة قضايا إسلامية مع الأستاذ عبد الناصر النعار إلى السعودية، رحنا مع شيخ سجلنا هناك معاه، ويعني تعرفنا عليهم، فيعني عشنا يعني مع المشايخ، وهذا زين يعني.
1: نعم.
0: وقت طيب واستفدنا منهم.
1: جو الإذاعة مع الزملاء ومع المخرجين شلون كان أستاذ أحمد؟
0: والله يعني يتروالي جو عائلي أكثر منه من جو عمل، يعني الكل كان متفهم الثاني وساعده، ويعني عشنا يعني كأسرة واحدة.
1: يذكر طبعا الأستاذ عبد الناصر النعار بأن أول برنامج مباشر على إذاعة القرآن الكريم 106.1 كان من إعدادك أستاذ أحمد، وهو برنامج قضايا الإنسان في آيات القرآن.
0: أيوة صح.
1: نعم.
0: هذه كان برنامج مميز.

0: هي هذه القضايا اللي تهم الإنسان. ولما نشوف الآيات القرآنية اللي تعطينا النصائح والإرشادات في هالقضية هذه، يعني فعلا من واحد من القضايا اللي أنا أعدت فيها. بعدين كان عندي برنامج اللي هو أسباب النزول.
1: أسباب النزول
0: إيه. فكان يعني عشان تعرف الآية دي شنو معناتها، نشوف أسباب النزول فيها عشان يعني واحد تتوضح الآية أكثر للإنسان اللي يسمعها. فهذه بعد أسباب النزول في تنزيل القرآن. فيعني بعد كان من البرامج اللي أنا أعددتها. بعدين أنا أعددت برنامج يعني بس في رمضان ليالي مكة. يعني خد كم من حلقة بس وهذه. فكانت يعني من هاي البرامج الدينية، بالإضافة إلى طبعا نقل الصلاة.
1: مسألة الإذاعة الخارجية هنا، نقل الصلاة وصلاة الجمعة وصلاة العيدين أيضا، يعني هذه يعني مسألة أو موضوع يمزج بين الإذاعة وبين التلفزيون. ويعني مهمته طبعا المذيع بأنه ينقل الصورة كما هي إلى المستمع والمشاهد. ويمكن العديد من اللي يسمعنا الآن يعني لا يستشعر هذا الشيء يعني نظرا للتقدم الحاصل، ولكن يعني سابقا هذا يعتبر أيضا نوع من أنواع الفن الإذاعي والتلفزيوني، ليس كذلك سيد أحمد؟
0: إيه طبعا كانت أنا كنت أن أصور الموضوع كله حق الإذاعة على أساس أن يعني أخذ قضية معاصرة مثلا عن اليتيم. هذه قضية يعني إنسانية، فأول يعني أجيب الصورة علشان بعدين أجيب الشرح. فهذه القضية صارت على أساس أن الإذاعة هو التلفزيون، ما كان في بالي هي صارت التلفزيون بعدين نقل ويانا كيعني نفس الصوت.
1: طبعا اختيارك للموضوع أستاذ أحمد هذه ليملأ الوقت اللي ما قبل الخطبة.
0: اي
1: ما قبل صعود
0: المنبر في خطبتين أقول في أذانين.
1: نعم.
0: الأذان الأول في طبعا مهلة للأذان الثاني، فأنا في هالحالة دي عندي شو اسمه القضية اللي أطرحها، حتى ساعات هي الخطيب يقول لي يعني أنت ما خليت لي شيء، أنت عن شرحت القضية كلها. هو كان بيلقي نفس القضية
1: اليتيم.
0: فكنت يعني أخذ القضية وبعدين أشرحها بين الأذانين، وبعدين لما الخطيب يلقي الخطبة أنا ألخص الخطبة بعد لما يعني ما أختم اللقاء، ما أختم يعني
1: رأساً نعود للاستوديوهات
0: وننتقل، أقوم ألخص القضية وألخصها وأخذ منها الدروس وأذكرها في التعليق. فكان حتى الخطيب استانس بهناء من هالناحية يعني. فيعني كأن أنا يعني أأكد على هالخطبة في النقاط اللي أذكرها. وحتى ساعات المخرج يقول يلا بننتقل فأنا ما أخذ راحتي في هالبعض الأشياء. فهذه كلها يعني لها ذكريات مع الخطب.
1: كنتوا تنقلون من بداية مسجد الفاتح ولا كنتوا بداية في مسجد آخر؟
0: هذا الصم كنا في القضية أول شيء مسجد القضيبية. كان الله يرحمه الشيخ يوسف الصديقي. من تالي شيخ يعني عقب ما كم خطبة يعني أخذنا من جامع القضيبية، بعدين برز مسجد الفاتح
1: سنة 88
0: يعني مسجد. فصار عندنا هناك خاصة حق التلفزيون أوسع وأشراح وأجمل. فصرنا ننقل من مسجد الفاتح حتى كان نقل أول مصار كان في الفاتح يعني الروح كان هناك يعني حق صلاة الجمعة أقوى صلاة العيد تالي.

0: قال لا في مسجد الشيخ عيسى في الرفاع.
1: نعم.
0: هنا العقب من بنوا ذي، فانتقلنا إلى مسجد الشيخ عيسى.
1: نعم.
0: وهناك كنت أنا أنقل، أنا معطين الحجرة مالت الإمام نفسه. أنا قاعد ويا الإمام في نفس الصف والمصلين وراء، فكنت أنا أنقل الصلاة من الحجرة هنا.
1: نعم.
0: مع الخطيب. فتمنى والله مدة. بعدين صار عندنا النقل فوين في الـ في الـ في الصخير.
1: نعم.
0: عند جلالة الملك.
1: في عهد جلالة الملك. نعم.
0: فقالوا هناك يصير النقل.

0: صار إنه يعني قدامي أنا المشهد كله، فأنا أصف المشهد من السيارة.
1: نعم.
0: وعندي يعني مونيتور أشوف إذا كان فيه يعني شو اسمه أي حركة أنا سأسجلها وأعلق عليها.
1: الأشياء اللي ما تنسى يعني أستاذ أحمد. هاي من الذكريات اللي ما تنسى. لا أيضا هناك يعني.
0: إيه في ذكريات في الحج. في الحج مرة أنا طبعا أنقل كلمة البحرين في المناسك الحج.
1: نعم.
0: طبعا كان إحنا نقعد في حجرة زجاجية مجابل الكعبة المشرفة.
1: نعم.
0: الكلمة الله يسلمه مكتوبة نعطيها حق رئيس المذيعين السعوديين.
1: نعم.
0: أعطينا كل الكلمة على أساس أنه هناك يعطيني إياها مسلمها. ورحنا يعني خذتنا السيارة من جدة إلى الحج إلى مكة وقعدنا ننتظر، وصارت عفسح الملك بيوصل ملك فهد.
1: نعم.
0: صار العفسة نحن ننتظر الكلام إني أنتينا الأوراق السكريبت. ما يعني قال أكو رفيجكم اللي عنده الأوراق ما يخلونا يدش لأن الملك بيوصل. الحين شو نسوي؟ قال لازم ننتقل. ما يصير. فقاموا انت قال ننتقل. قال يلا. قال اول شيء الاردن اساس حرف الحروف الابجديه. زين الحين يا هذه كان الله يسر الله يذكره بالخير بدر كريم المذيع رئيس المذيعين. ها احمد انت الحين البحرين بس ما عندي اوراق. كيف تبي ذي تلقي الكلمه ولا نخلي تونس؟ قلت له بلقي، وفعلا الله وفقني بلقيت الكلمة. كنت حافظ الآيات والأحاديث ووصفت المشهد
1: كل ارتجالي
0: وارتجالي.
1: نعم.
0: ايه ارتجالي وطولت وقام يهوس علي ريلي قال بس يا أحمد خلاص أكون منتظر التونسي. فالحمد لله يعني أنقذنا الموقف.
1: ذكرت أستاذ أحمد أسماء طبعا الأساتذة الكبار أستاذ إبراهيم كونو والأستاذ أحمد سليمان الله يرحمهم ويغمر روحهم الجنة، وذكرت أيضا الأستاذ عبد الواحد درويش، وذكرت أيضا الأستاذ محمد الجابر والأستاذ عبد الناصر النعار. في وقت في تقديمك في أخبار الإذاعة وكذلك للبرامج، من تذكر من زملاء التقديم الإذاعي؟
0: يعني ذعت برنامج مع المرحومة كريمة زيداني
1: الله يرحمها.
0: الله يرحمها إن شاء الله. إيه كان في برنامج، وفي برنامج على الهواء كان مع المرحوم عوض هاشم.
1: نعم.
0: كان مشوار الظهيرة وياه، كان حتى الناس وايد استانسوا من المشاركة لأن المفروض كان واحد. فوايد استانسوا قالوا يعني وايد طريقة حلوة بيني وبين المرحوم عوض هذه. والله يرحم نبيل علوي المخرج.
1: نعم.
0: الله هذه لما أنا أذكر القصة هو كان مخرج ويبي تمثيل، يقام ياب ممثلة هي أمين القفص.
1: نعم. هي
0: كانت
1: القفص. نعم.
0: كانت هي عندها الصوت هذه، فهو كان يخليها هي اللي تمثل المشهد اللي في القصة.
1: هل تذكر أيضا يعني ممثلين كانوا معاك أيضا في مثل تقديم هذه البرامج اللي تجمع بين التقديم الروائي وأيضا التمثيل أستاذ أحمد؟
0: لا هذه
1: اللي كانوا يؤدون الصوت أصوات الشخصيات الموجودة.
0: إيه أصوات الشخصيات.
1: في صورة يذكر الأستاذ عبد الناصر النعار بأن هناك الصورة عندنا في الإذاعة تجمعك مع يعني عدد من الشخصيات، الأستاذ أحمد يتيم، الأستاذ برية كمال، أيضا الأستاذ فتحي عبد الله، والأستاذ إبراهيم عيسى كذلك.
0: بلى.
1: طبعا يعني أستاذ عاصرت الإذاعة من لما كانت في العدلية.
0: أي نعم.
1: قبل ذلك أيضا يعني.
0: أي كان أنا أول ما هذه كان في المؤقتة اللي هي في وزارة العمل.
1: نعم.
0: هذه كانت مبنى من خشب كذا.

0: ويعني كان مقسمة على أساس إنه مؤقت لننتقل إلى العدلية. نعم. أنا هني هني أنا دخلت الإذاعة وقدمت الامتحان وقال لي عن النقل وعن هذيك هني في وزارة العمل. نعم. تمينا في هذه المعادلين عقب كذا سنة وشيء قالوا كبار الإذاعة.
1: انتقالكم للعدلية كان بعد صيانتها وتطويرها.
0: بعد الصيانة.
1: وقبل أن تكون هني في مدينة عيسى.
0: إيه كنا قبل في مبنى وزارة العمل وبعدين في العدلية بعدين إني في مبنى هني مدينة عيسى. نعم. فصار شوي المرة تصير أحسن وقت وتتطور أكثر.
1: المواد اللي كنتوا تأخذون منها يعني المعلومات اللي تستقونها للبرامج، ذكرت أستاذ أحمد بأن هناك البرامج اللي فيها الصبغة السينمائية كانت بتخويل أيضا من الوزير بأن هناك تسهيلات. البرامج الثقافية أو الدينية حتى اللي فيها القضايا هذه، من وين كنتوا تأخذون المواد اللي تعينكم؟
0: أنا كل الأشياء اللي أحدثتها كل مجهود يعني ذاتي، ما كان عندي ما شاء الله عندي مكتبة، كنت أنا وايدها والقراءة، يمكن عندي وايد كتب في كل شيء، كنت أنا أحب أقرأ من سياسة إلى ثقافة إلى دين إلى فلسفة. فكنت لما أجمع المعلومات فأعد البرنامج. يعني ما كان يعني عندنا قسم أعداد، ولا كان نفس اللي بيعد البرنامج هو نفسه، يعني مثل ربما يعد واحد وأنا قدمه.
1: نعم.
0: أو يعد المهام المذيع إذا عنده شيء هو يقدمه.
1: نعم.
0: فكان ذاك الأيام ما كان في عندنا، ربما في برامج ثانية مشوار الظهيرة ربما في كان معدين يعدونها أساس الناس يقدمونها ثانيين.
1: نعم.
0: بس البرامج العادية مثل اللي أنا كنت أعدها قصة الأسبوع وهذه من عمدة الصحف، هذه كل كنت طبعا من عمدة الصحف، من
1: الصحف اليومية،
0: الصحف اليومية التي تيني إلى هذه عشان أنا أخذ منها المادة. كل من يعني مجهود ذاتي أقرأ الكتب وأعد الموضوع.
1: يذكر محبوك أنه يعني عندك مكتبة كبيرة في البيت.
0: أنا حتى مرة كنت بسوي برنامج اسمه في بيتي مكتبة كذي.
1: نعم.
0: في بيتي مكتبة.
1: نعم.
0: قلت أنا بتصل بالناس اللي أعرفه مسألة عن يعني هذا عندك كتب. ففي واحد أذكره والله توفى الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: أعرف إنه هو يحب الكتب. اتصلت فيه، تدري ذاك الأيام كان شتوى الأيام صعبة. أقول أبي فلان، واحدة أظن زوجته ما أدري أخته، قالت أنت من؟ قلت أنا أحمد حسين، أبي عندي برنامج اسمه في بيت مكتبة وأنا أبي أخذ فكرة عن مكتبة فلان. أنت من؟ شنو؟ قاموا خافوا، قالوا لا لا لا ما عندنا. قلت يا جماعة لازم أبي هذه، قالوا لا ما عندنا هذا الشخص. إيه من برنامج من برامج اللي قدمت برنامج حق الداخلية اسمه طريق الأمن والسلامة.
1: نعم.
0: اسم البرنامج يعني نساعد مع الداخلية علشان نوضح الأشياء الأمنية حق الجمهور.
1: جميل.
0: هذه على طريق الأمن والسلامة أنا يعني قدمتها بمساعدة الرحمن أبو أحمد، فهذه كمان علاقات العامة قال لي أحمد نبي نسوي برنامج حق الداخلية كذا كذا، سوي مقابلات مع المسؤولين في كل جهاز، يعني مثلا جهاز المرور، جهاز الأمن وكذا، يعني مخدرات يعني عاد دخلت أنا الجهاز.
1: العمل في التلفزيون أستاذ أحمد يختلف عن العمل في الإذاعة أكيد. خلاصة تجربتك الآن بعد هذه السنوات الثرية بما تحمله من العديد من البرامج والعديد من المراحل الجميلة اللي يعني جمعتك مع العديد من الأشخاص وكذلك عصرت فيها العديد.

0: إذن الأحداث. أستاذ أحمد الله يعطيك الصحة والعافية، شو اللي تقدمه من نصيحة للإعلامي المبتدئ أو الإعلامي الجديد فلنقل، بوجود كل هذه المسهلات الآن، يعني من يعني إنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سهلت على الجميع، حتى اللي كان عسير بالنسبة أو يعني اللي كان يحتاج إلى يعني مشقة بالنسبة للجيل السابق الآن أصبح عندهم سهل.
1: أي لا والله، يعني الجيل هذه في الحقيقة محظوظ، يعني كل شيء عنده موجود ويقدر يطلع أي شيء بكل سهولة، عكس الجيل اللي كنت أنا منهم قديمة، لأن كل شيء كان بصعب أنك تطلع المعلومة وتطلع. وبعدين يعني الإنسان خاصة المذيع بالإضافة إلى الصوت لازم هناك يعني ثقافة، الثقافة لازم تعرف كل شيء عن شيء وتعرف شيء عن كل شيء. هذه الثقافة مع الأسف يعني ما موجودة هالأيام، الكل يعني انشبك مع السوشيال، يشوف الموبايلات ويشوف بدون ما يعني يركز أو شوي تعب روحه على كتاب. الناس قليلين اللي اليوم يعني يشترون الكتاب ويتعمقون فيه ويقرون. فهذه أنا أهم شيء عندي أن المذيع يكون مثقف، يكون يعرف كل شيء، خاصة يعني بيقابل ناس ولازم يعرف عنهم، مثلا بيقابل مثلا شخص لازم يعرف هذا الشخص من وشنو شغله وتعمق في شغله، مثلا إذا كان مثلا إنسان يعني عنده في المجال معين يروح يقرأ عنه عشان يقدر يفتح عند بابا الحوار وياه، وعشان يثري المستمع بالمعلومات اللي. لكن مع الأسف تشوفه يعني هو المذيع إذا هاللون ضح للثقافة ما يقدر ينجح في الشغلة.
0: نعم، نقلتكم إلى العدلية حسيتوا يعني بتغيير أم بقي جو الإذاعة كما هو؟
1: إيه لا والله حسينا بالتغيير، عدل يعني انتظمنا أكثر، صار الإقبال على العمل أكثر. إيه لأن هناك شوي كان كئيب مسيرة العمل، يعني كانت يعني المبنى مو مبنى إذاعة.
0: نعم، وما زالت العدلية موجودة وشغالة.
1: إيه شغالة. كانت العدلية المبنى اللي يعني الله يرحمه إبراهيم كانوا صج قال هذه الإذاعة.
0: نعم سب.
1: إيه فيعني الكل يعني ارتاح، يعني في بين فرق ما بين العدلية وما بين وزارة العمل القديمة. هني يعني صارت الأجواء يعني لطيفة يعني شيء منظم، كل شيء منظم، وكان عندنا المذيعين طبعا الأستاذ حسن كمال والله يرحمه عبد الرحمن عبد الله، وطبعا المخرجين نفسهم عبد الواحد درويش، وعندنا طبعا عبد النبي حسين،
0: أمينة حسن، عتيق سعيد،
1: أمينة الشملان، الله يرحمه سعيد الحمد.
0: نعم،
1: هذه كلنا هنا يعني موجودين، كنا
0: بروين زينل،
1: تالي بعدين جاتنا بروين حبيب.
0: نعم، كان معاكم الأستاذ عتيق سعيد.
1: إيه طبعا الله يرحمه أبو هاني أستاذ عتيق سعيد، هذه كان معي في الحجرة.
0: نعم،
1: أنا وهو في حجرة معطينا في اسمه في مبنى العدلية،
0: كان مبنى وفي استوديوهات وفي
1: كان في استوديوهات في مكان حق الهندسة خاصة، في بعد مقصف هو يعني شو اسمه للمأكولات وذي الخفيفة، كله في نفس المكانات يعني حلو. في استوديوهات، في استوديو اللي هو حق الأخبار، في الاستوديو حق الدراما، وفي استوديو حق التسجيل.
0: نعم،
1: خاص صغير. فهذه الاستوديوهات يعني كانت معدودة، بس يعني كنا يعني معروفين. طبعا قسم الأخبار حق النشرة الأخبارية.
0: نعم،
1: فأذكر أنا مرة واحدة أن عندي افتتاح الصبح الساعة 5، طبعا لازم أن أكون موجود.

0: في نشرة الساعة 7. كان أظن أيام شتاء، جينا نبي الحين نشر جريب ذي الساعة 7، ولا قالوا اللي حرر نشرة ماي، ما أدري شو صار فيه. حاول سوي له تليفون، ما أدري راقد، ما أدري إذا كان شتاء. فالحين نشرة شنو، ما صار بدون نشرة الإذاعة
1: تطلع الساعة 7 بدون نشرة.
0: بدون نشرة رحت أنا، رحت عند التليبرنتر، شلت الأخبار اللي فيها وجبته وعدلته، سويت لنا أدي عدلت الأخبار وسويت لها موجز، قلت له يلا حق النشرة ودشت. قال شلون ما يصير، قلت له بعد قاد ما يصير بعد بدون نشرة الإذاعة،
1: انقاذ موقف.
0: دخلت وقريت النشرة، يعني انقذت الموقف والحمد لله مزعت.
1: على ذكر هذه الأمور، هذه يعني ما ماخذ المعلومة من الأستاذ أمين حسن. يعني على أيام ما كان الأستاذ إبراهيم كونو هو مدير الإذاعة، فحزت اللي كانوا يعني يحتاجون أن يكون موجود في الإذاعة وكان هو خارج الإذاعة، كانوا يشغلون أغنية النهر الخالد.
0: أي صح.
1: إن
0: في مشكلة.
1: يرجع مرة.
0: يرجع أي صح. إيه كان هذه النهر الخالد معناته إن في شيء. لا مو يعني كان الإذاعة ذاك الأيام، يعني تدحين التلفزيون ما كان موجود. إحنا كان في يعني نقعد يعني مسموع عن كذا، هذه يعني برنامج كذا، كان في تمثيلية الأسبوع.
1: تمثيلية الأسبوع.
0: كان الله يرحمه عتيق صعيد يحر يسويه، يبا شو اسمه يعني يكتبها ويمثلونها المذيعين اللي عندنا. كان كل أسبوع كان أظن ماشي هذه مسلسلة.
1: من كانوا الممثلين الموجودين في عادة في تمثيلية الأسبوع؟
0: والله كان يعني اللي يشتغلون في الأخبار بعد مكان كانوا يساعدوننا، عبد الرحمن الرئيس الله يرحمه، وفي بعد أظن حسن بوشيري مثلًا. أنا ساعات بعد أنا قعدت وياهم أمثل، نبيل علوي كان عبد يعني كذي هذه، يعني أمينة حسن
1: نفس البيت يعني ما حد من خارج الإذاعة.
0: لا ما الحين ما استعنا بالناس اللي برا. ف يعني كنا نمشي زين. ذاك اليوم عتيق صعيد ما عد حلقة، ما عاد حلقة، وصار يعني حطينا أغاني بدال. قال لي أنا تلفون. ألو؟ قال نعم. أي أنتوا ما كان عندكم تمثيلية في هذه، ليش ما سمعناها؟ قال والله ما اللي يكتب هذه ما قدر يكتبها المرة. قلت من معنا؟ من اللي يتكلم؟ شوف المفاجأة. قال عيسى بن سلمان،
1: سمو الأمير.
0: يا الله. يعني شوف شلون الله يرحمه، إن سمو الأمير كان يسمع كل شيء في الإذاعة وذي. أي فيعني مسموع على الإذاعة.
1: وكانت ميزة الأستاذ عتيق سعيد إنه هو يأخذ القصص من يعني من من من حياة الناس عموما، يعني
0: من حياة الناس،
1: من السوق، من ال
0: إيه
1: ويحولها إلى يعني اللي يأخذ القضايا هذه يحولها إلى
0: دراما،
1: إلى دراما إلى قصص جميلة.
0: هي كانت يعني لها تأثير في الناس.
1: انتقالكم أستاذ من العدلية، طبعا العدلية كان فيها الإذاعة إذاعة البحرين فقط،
0: يعني
1: ما كان فيها موجات أخرى يعني مثل اليوم، يعني كانت موجة إذاعة البحرين فقط، يعني ما كان في مثلا الإذاعة الإنجليزية أو يعني موجة القرآن الكريم مثلا أو
0: لا. هذه بعدين الإذاعة القرآن الكريم جات في المدينة،
1: أو البرنامج الثاني مثل ما يسمونه،
0: البرنامج الثاني أيضا. مدينة عيسى طبعا تطورت أكثر وذي صارت في أقسام أكثر، البرنامج 55 اللي هو الفرنجي.
1: نعم.
0: إيه هذه كلها صار في مدينة عيسى.
1: نعم. نقلتكم من العدلية إلى مدينة عيسى.
0: إيه كنا في المدينة وايد يعني منظمين أكثر

0: والإقبال على الشغل والعمل أكثر، وصار يعني الروح الأسرية أكثر في المبنى.
1: نعم.
0: إيه أحسن من أول، لأن الأول كان يعني المبنى صاير على طول، يعني ما في مثل المدينة صار كلها ملتم على بعض.
1: نعم.
0: فصار شوي
1: الارتباط يعني المعد والمقدم لا شك أيضا يعني أنه مع مكتبة الإذاعة ارتباط وثيق، ومع موظفين مكتبة الإذاعة.
0: عندنا نسمك مكتبة الإذاعة وايد يعني محظوظ اللي اشتغلوا فيه، مثل عندنا الزميل إبراهيم مصطفى.
1: نعم.
0: إبراهيم مصطفى هذه يعتبر هو المسؤول عن مكتبة الإذاعة، وهو اللي يعد البرنامج اليومي حق الإذاعة.
1: نعم.
0: فيعني إبراهيم مصطفى ما شاء الله عليه كان يعني يعرف يعني إذا ضاع شريط يعرف أن يقول هذه الشريط رقم 3514
1: ما شاء الله،
0: في مطرب كذا، في مطرب كذا، مطرب كذا، عارف يعني حافظ كل شريط والمحتوى اللي فيه
1: ما شاء الله.
0: إيه يعني هذه يعني صدق كان محتوي المكتبة يعني في قلبه،
1: يمكن يعني عارف. يمكن يتنافس هو مع أيضا يعني الأستاذ فيصل الرويعي. أيضا
0: فيصل هاي مساعد اللي كان وياه.
1: نعم.
0: نعم. أنا اعتمد عليه، وهو وش اسم هذه.
1: نعم.
0: بدرية كمان كانوا مع بعض يعني أسرة واحدة، هم اللي يعدون البرنامج اليومي والأشرطة يعني يقومون يجهزونها حق البرنامج على طول اليوم 24 ساعة. فكانوا يعني هما مثل ما تقول مطبخ الإذاعة، معتمد عليهم في كل شيء.
1: نعم.
0: هما المسؤولين مثلا حن برنامج يسجلون اليوم، يروحون يدورون المذيع تعال شو وين الحلقة حق اليوم، إن لازم يبون الحلقة عشان تكون متكاملة البرنامج.
1: نعم.
0: فيعني لهم جهود يعني في الحقيقة حق الإذاعة.
1: في السابق طبعا الإذاعة كانت يعني ساعات عملها أو ساعات البث من الافتتاح اللي هو زام الافتتاح الساعة 5.
0: أيوة.
1: إلى منتصف الليل أو وخلاص.
0: هو كان لمنتصف الليل لكن بعدين صارت 24 ساعة.
1: متى كان هاي التغيير أستاذ؟
0: هاي التغيير أظن كان أيام الحرب الخليجية الثانية اللي صار فيها شوي الخطر وذي إنه لازم ذي، فتمت إنه حتى احنا ايام الحرب كنا نرقد في الاذاعه. كنا في الاذاعه يعني ما قال لازم يعني تعملون حسابكم انتم في الاذاعه 24 ساعه.
1: نعم.
0: بعدين يعني برنامج الاذاعي كان مره واحده يوم كان يعني نغلق الساعه 12 صار ظرف يعني صج يعني الواحد يعني ضاع فيها، يعني صار شهر رمضان والعادة إن الناس إن تعرف إن ليه الساعة 12 لازم يعرفون إن بكرة العيد ولا لا، وصار أيوة. مرة واحدة إن قالوا لا ما ثبت هذه عاد عقب الناس رقدوا وخلاص الساعة 12 بلدت الإذاعة
1: باشر بيصومون،
0: وقالوا باشر بيصومون.
1: أيوة.
0: ما ثبت باشر الحين عش شلون تروح تخبر الناس الإذاعة بلدت تلفزيون بلد كل الساعة 12. فجاء الوزير الله يرحمه طارق ايش نسوي الحين، قلنا والله ما ادري الكل راقد شلون نبطل الاذاعه، ما سالنا طلب نبطل الاذاعه عقب ما بندت. فاظن بعدين قالوا ان ان ان يتم 24 ساعه
1: على اساس
0: يعني على اساس انه صار شيء ولا شيء.
1: بالنسبه لبرامجك استاذ،
0: عندي برنامج كان مع البلديه اسم البحرين الجميله، هذه تعاونت انا مع البلديه وقدمت البحرين الجميلة، أظن كان تلفزيون بعد إيه، فيعني أخذنا الأماكن الجميلة ونصورها ونتكلم عن الأمان والذي في البحرين، هذه كان أيام التلفزيون.
1: كان لكم زيارات حق دول الخليج أستاذ إيه؟ أحمد؟
0: أوه. طبعا أنا كنت يعني مرشح في كل دورة من مجلس التعاون، كنت أنا أمثل البحرين في الإذاعة
1: ما شاء الله.
0: فقالوا يعني في عندنا هناك تبادل مذيعين.
1: نعم.
0: تبادل مذيعين يعني طبعا أرسلونا حق مجلس التعاون حق طبعا كل

0: دول الخليج. ف يعني وكان مذيع من عندهم إيه عندنا في الإذاعة
1: أو التلفزيون. نعم.
0: إيه وأنا أروح هناك. فأنا قريت النشرات في كل دول مجلس التعاون.
1: ما شاء الله. وبالنسبة لي تغطية القمم الخليجية أيضا.
0: إيه.
1: كان لك حضور فيها أيضا.
0: إيه. نعم. كنت في كل قمة أنا كنت أذيع على الهواء الجلسات الافتتاحية والختامية. فأنا قرأ كل البنود اللي صارت في الجسمة في الجلسة فكنا نغطيها يعني كامل. طبعا كان في مذيعين ثانية من دول الخليج كل دولة بروحها وذي كنا نقدم هذه الجلسات.
1: صارت بينكم معرفة وزمالة أيضا يعني بينكم بين يعني المذيعين دول مجلس التعاون خلال هذه الرحلات.
0: اي صار طبعا من طبعا المذيعين السعودية سعود إمارات كلها زملاء كانوا قطر الكويت.
1: هل في موقف من المواقف من خلال هذه الرحلات والتغطيات يعني ما تنسى لحد الحين؟
0: يعني موقف أنا يعني كنت يعني مذيع كان في عمان مسقط.
1: نعم.
0: في إذاعة عمان كان في عندنا طبعا الأخبار قالوا لي عليك الأخبار اليوم. وكان ذاك اليوم بالذات في كلمة حق جلالة السلطان قابوس.
1: نعم. رحمه
0: الله يرحمه. فكانت يعني معقدة. قالوا لي قراها على الهواء. قريتها على الهواء.
1: كانت مكتوبة.
0: مكتوبة إيه. لا زين إن أنا قريت يعني هذه. يا المذيعين قاموا حنوني مبروك يا أستاذ أحمد. إحنا ما قرينا نقراها. أنت الحمد لله تمام قريت عدل. قلت الحمد لله الله وفقني وأني. قال يعني كانت طويلة وكانت معقدة. هذه واحدة كانت يعني من المواقف. يعني صارت ما أدري كان في الكويت كان مجلس التعاون. زين كان مفروض أن أقرأ الأخبار ذاك اليوم جلسة البداية الأولية هذه الأول ولا كل ساعة. كان مدير التحرير مصري بالدقيقة يسوي لي تلفون يا أستاذ أحمد جاهز أنت أكو عليك الأخبار. وبالدقيقة قلت لا أنا جاهز يا أستاذ أنا. وقال أكو جايك السيارة تعال على عصابة. أنا خلاني متوتر ويا هذه بسرعة بسرعة ودون يتحن تعال هذه شنو ذي. تدري أن كل رئيسي لكلمة يمكن ورقتين للتصريح قبل الجلسة.
1: قبل ما كانت مسجلة
0: الكلام. لا كله لازم كلام. قلت له هذه شنو هذه وين لازم وياي مذيع. أنا ما أقدر أقرأ كل ذي لازم وياي المذيع العماني. قال أي مذيع عماني روح شوف أشوفك وقاعد ويا سلطان هناك في الجلسة اشتبي أكل مذيع هناك قاعد. فقلت له حن هذا استاذ أنا شقرأ ذي. قال تقرأ كله وتميت أقرأ يمكن جريب الساعة ولا. وخذ الشيء الثاني بعد دخلت الاستوديو تقول هذه فريزر مو استوديو. قلت لي هذه شوي نزلوا. وقال ما نقدر ننزل البرودة هذه برودة لأن الأجهزة عندنا تخترب. قلت احنا هذا أنا ما أقدر أقعد في الفريزر. قلت كيفك. قعدت في الفريزر أقرأ لك ساعة من تصريحات الرؤساء لين هذه. قال احنا بيروح الفندق. قال والله ما عندنا حد يوصلك ساعة 12 في الليل أقوم بخلص كل شيء. قلت له ما قال ما عندنا ما في
1: يعني على البرود اللي حصلته.
0: ايوه على هذا. ف يعني كان موقف
1: تتعدد المواقف يعني وتتكرر لكن الجميل انه تبقى في الذاكرة.
0: اي الحمد لله. إيه.
1: نعم.
0: كل شيء كان الحمد لله ما كان في أي يعني كنا شيء صعب أو مشكلة كأنه مشينا الحمد لله.
1: الحمد لله. إحنا الآن يعني وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الجميل حقيقة أستاذ أحمد حسين.

0: لو كان هناك من كلمة أخيرة تود توجيهها عبر إذاعة البحرين.
1: والله أنا أنتهز هذه الفرصة لأشكر طبعا الإذاعة التلفزيون وكل العاملين اللي فيها وكل الزملاء على تعاونهم معي، وطبعا أتمنى من الله سبحانه وتعالى في عهدنا هذا الزاهر برعامة جلالة الملك حمد بن عيسى المعظم أن تتبوأ الإذاعة والتلفزيون المرتبة المتقدمة على كل الدول، وإن شاء الله لنا أمل كبير في تقدم الإذاعة والتلفزيون في خطوات أكبر وأحسن إلى المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد حسين الإعلامي القدير، وشكرا لجهودكم الدؤوبة طوال هذه السنين التي أنارت الآن للأجيال القادمة والأجيال الحالية المنهج المنضبط في الإعلام والثري بالثقافة. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد، وشكرا لمستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر يجمعنا مع قامة من قامات الإذاعة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين.
10: إذاعة البحرين تقدم
11: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
12: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
9: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
13: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
14: يتألف المجلس الوطني في مملكة البحرين من مجلسين، مجلس الشورى ومجلس النواب، وهو ما يعرف بنظام المجلسين، الذي يتيح المجال أمام الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة في مجلس الشورى المعين، إلى جانب الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها مجلس النواب المنتخب انتخاباً مباشراً.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً.

0: بركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لنتعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريق.

0: من هان نفسه للملأ هان قدرا حتى تشوف الذر يسعى بغاربة. حذراك تبقى راسم من هان قدرة، فكم فارس أفناه من لا يقاسمه. وترى أبرك ساعات الفتى ما بها الفتى، وما فات مات، وساعة الغيب غايبة. فاغنم متى لاحت من الوقت فرصة، ونهبنس ناس فذر في سوايبة. وحياة بلا عز محلة حظها، حياة الفتى ما فاتها العز خايبة.
1: صح الله لسانك ولسان من قال هالكلام الجميل. صدق ش قيمة حياة فاتها العز؟ والعز أعزائنا المستمعين يرتفع ويصعد. تحياتنا في بداية لقاء اليوم، مشوار جديد من مشاوير صحبتكم الليلية الممتعة الطيبة، فأهلا وسهلا بكم.

0: تدرين ان الانسان الذكي هو اللي يتعلم من الدنيا ويتعظ من تجارب غيره؟
1: بالتاكيد، اللي ما يتعلم يخسر اشياء كثيره، يحس بقيمتها بعد فوات الاوان.
0: انا معاك في كل كلمه قلتيها.
1: هي معنى كلامك انك اتعظت من الدنيا؟
0: جدا جدا.
1: ممكن نعرف شيء من هالعظات؟
0: علمتني نفسي ان احب اللي يمقت الناس واصافي اللي يحبونه، وبينت لي الدنيا ان الحب مو ميزه في المحب بل في المحبوب.
1: وانا تعلمت من قبل، تعلمت ان الحب مثل الخيط الدقيق جدا المشدود، وبين وترين متقاربين. اما الحين فتحول الحب عندي الى هاله، اولها اخرها واخرها اولها. هاله تحيط بكل كائن وتتوسع ببطء، وتحاول ان هي تقيم كل اللي بيكون.
0: وشلون تشوفين الجمال قبل تجربه الدنيا؟
1: قبل كنت اشوف الجمال مثل الشعل المرتعش بين أعمدة من الدخان اللي قاعد يضمحل، وما كنت أشوف

0: غير بس اللي يشتعل.
1: والحين شلون تشوفين الجمال؟
0: الحين تعلمت أشوف الجمال المحجوب بالشكل واللون والبشرة، وأتم أتمعن وأتبصر في اللي يشوفون الناس غير جميل، وبعد أتمعن وأتمعن وأكتشف أنه جميل.
1: الظاهر أنك تحبين تخالفين كل ما يحب الناس.
0: أبدا، مو بكل ما يحب الناس أنا أخالفه. أحيانا الناس تجمع على شيء معين ويكون صحيح،
1: وأحيانا تجمع الناس طبعا على خطأ ويتبين أنه صحيح.
0: المحسوس يعني أعتقد نص المعقول، وأن اللي نقبض عليه بيدنا هو بعض ما نرغب أن نتملكه.
1: أما أنا فأكتفي بالحار إذا كنت بارد، وبالبارد إذا كنت حار، وبأي واحد منهم إذا كنت فاتر.
0: إيش رأيك نقول غير هالكلام تماما؟
1: تفضلي أنت قولي، حتى لو كلام مو بكلام.
0: أنا بقول كلام الشاعر محمد متعب.
1: طيب أنت إيش قلتي؟
0: قلت الهمام ولا بقى بالسماطير، قلت السلام وشب همي شبوبه، أصبح ما كني من الوقت في خير، مدري وش الدنيا عليهم حسوبة، ساقت شمام وزاغ صبح المسايير، يلا عسى ما هي مواري عقوبة، الجرح توه والنواية مغاتير، وشاهد الله واصدق العلم دوبة، وشنت مني يا سمي المذايير، من كبر ذنبي يوم كثرت عيوبة، عمر الجفا ما أي بس شفاه الغنادير، لوبة من الهقوات لا رحم لوبة.
1: دوب المشاعر تستشف المحاذير، نوبة تعذر وتنكر العذر نوبة، عسى البخت ما يلحق العمر تقصير، لا قصرت هاك الوجيه الكذوبة، مالي ومال مصالفات المقادير، الله ولا ريع تصافق دعوبة، لابو التعب لابو الليالي المدابير، ما عاد ياسع ضايق البال ثوبة، تبشر دروب ضاميتها التباشير، على النقا فجر انتهبها بهبوبة، يهب الظلام وتسفهل المظاهير، ما ذيرت غير الهجوس محبوبة. النفس زهرة لينا في مهب ريح التقادير، تزهى نسيمات الصباح وقطرات الندى تخليها تنحني.
0: الله، أنا أشبه كلامك ذي مثل تغريدة عصفور تنبه الإنسان من غفلته فيصغي لها، ويستشعر حكمة الخالق اللي عطاها نغمة الإبداع العذبة.
1: بس ليش هالطائر الصغير المغرد يحرك فينا مشاعر كثيرة، ويهز أوتار عواطفنا، ويوحي لنا بمعاني ما حواتها كل الكتب؟
0: بس العصفور لما يغرد شي ناجي، هل يناجي الحقول أم أنه يحاكي أغصان الأشجار، ولا يقلد خرير الماي،
1: ولا يمكن يحاول أنه ينادم الطبيعة كلها لكنه ما يقدر يحصل على جواب لتغريده؟
0: لكن هل الإنسان يدري باللي يقول العصفور فوق أطراف الأغصان ولا الجداول ولا الأبواج إذا وصلت إلى الساحل بطيئة وهادئة؟
1: أنا شخصيا ما أعتقد أن فيه من يفهم تغريد العصافير، لكن بمجرد سماعه لصوته يشعر أن قلبه يفقه ويفهم، فيتنهد لها إذا كان طربان، ويمكن يتنهد إذا كان حزنان.
0: حكمة الخالق سبحانه وتعالى جعلت عند هالطائر ذي أصوات تناجي الإنسان بلغة خفية وساحرة.
1: إذن خلينا نسمع لغة أخرى، لغة إنسان مو بلغة طير. عتمة الروح وكرهي للمصابيح، والأحاسيس قربي وابتعادي، من حصل قلب من رمل التباريح، من جفاف الكلام ومن رمادي، شلي يهد الصمت ويزيح عن عيوني ظلام في فؤادي، المشاعر ثعابين وتماسيح، والعصافير أحلام ومبادي، قالوا الشعر تضميد المجاريح، وانت جرحي وانا صمتي ضمادي.
0: عادي يكون طاري حبك شحيح،

لكن انساك شيء ما هو بعادي. ما انقفل باب إلا له مفاتيح، ومن فتح قفل والمفتاح غادي. القلم طفل وأوراقي مراجيح، يا القصايد على ضحكة تهادي. آه يا الحب ما تحتاج توضيح، لو تتوه المعاني عن مرادي ما تحرك شير، ما اهتزت الريح، ما صرخ موج، ظل البحر عادي.

0: أحيانا أحس أن فكرك ما يتفق مع قلبي، حتى ينقطع فكرك عن أن يعيش بالأرقام ويتوقف قلبي عن الحياة بالأحلام.
1: ذي معناه أن ما راح نفهم بعضنا البعض حتى لو نحول اللغة إلى 7 كلمات فقط.
0: لأنك ما راح تقدر تفض ختم قلبي إذا ما انسحق.
1: لأن الحق اللي في الإنسان ما يظهر إلا في حالتين.
0: شو هالحالتين؟
1: أما الألم العظيم أو الفرح العظيم.
0: تصور أنت هالمواعظ اللي إحنا نقولها في كلامنا يوميا،
1: إيش فيها؟ هي نتيجة خبرة الدنيا وحكمة الزمان.
0: أدري، لكن لو أصغت الطبيعة إلى مواعظنا في القناعة لما جرى في الطبيعة نهر إلى البحر، لما تحول الشتاء إلى ربيع.
1: كل إنسان طبعا في حر في ما يريده.
0: صحيح، علشان كذي أنت حر أمام شمس النهار،
1: وأنت حرة أمام قمر الليل وكواكبه.
0: أنت حر حيث لا شمس ولا قمر ولا كواكب، بل أنت حر أن ما تغمض عيونك عن الكون كله.
1: لكنك عبد لمن تحب لأنك تحبه،
0: وعبد للي يحبك لأنه يحبك.
1: ابشر زماني لك رفعت الأيادي، خلاص ما باقي من الحيل مهدود، فيك استوى فرحي وباقي سهادي، ما عاد أفكر لو غدا السعد معدود، صار الألم من كثرة لو جاع عادي، وش لي أدور والفرح درب مسدود، يلي تعزيني ترى الهم بادي، حظا عرفته ما يجي منه مردود، لو ياخذ الأسود لسان 1000 شادي يبقى بعين الناس مقرود مقرود.

0: عزيزنا المستمع، في نهاية حلقة الليلة نقول لك شكرا على هذه الصحبة الجميلة، ولكم طبعا جميعا نقول شكرا على المتابعة.
1: تصبحون على خير. همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: كلمني؟ انزين شلون اقدر؟
1: نازلي تطبيق تلفزيون واذاعه البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني اقدر اسمع الاذاعه حتى لو طلعت من السياره؟
1: حتى لو طرتي من السياره، حتى لو كنتي في كوكب اخر، اكيد على تطبيق تلفزيون واذاعه البحرين تقدرين تتابعين قنوات الاذاعه، قناه مملكه البحرين العربيه اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية والإذاعة الشعبية والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مملكة البحرين ماضية في دعم المبادرات الرامية إلى توسيع مجالات العمل المشترك بما يعود بالخير والنماء على دول مجلس التعاون ويحقق تطلعات أبنائها.
2: الشيخ خالد بن عبد الله يكرم المشاريع والشخصيات الخليجية الرائدة في مجالات الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية، ويؤكد أن مملكة البحرين تتبنى نهجا تكامليا لبناء الإنسان ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
1: الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد يؤكد أهمية توظيف التكنولوجيا المالية بوصفها رافدا واعدا لتوسع الأعمال.

0: وخلق الفرص النوعية أمام الكفاءات الوطنية.
1: وزير الداخلية يشيد بدور التنسيق الأمني بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في مواجهة المتغيرات والتحديات الأمنية التي برزت خلال الأوضاع الإقليمية الطارئة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ماضية في دعم مختلف الجهود والمبادرات الرامية إلى ترسيخ الشراكة وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يعود بالخير والنماء على دول المجلس ويحقق تطلعات أبنائها.
0: وأشار سموه إلى أن ما تشهده مسيرة العمل الخليجي المشترك من تطور متواصل وما تحقق خلالها من مكتسبات وإنجازات على مختلف الأصعدة عكست متانة الروابط التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا سموه أهمية استثمار ما تحقق من نجاحات في فتح أفاق جديدة للتعاون والتنسيق بما يترجم رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله إلى مزيد من المنجزات التي تعزز مسيرة التنمية والازدهار. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 22 للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والاجتماع 12 للجنة وزراء العمل والاجتماع 12 للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين. ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما حملهم سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، مؤكدا سموه على دور هذه اللقاءات في تعزيز مسارات التعاون والتكامل الخليجي وبلورة المزيد من المبادرات والبرامج المشتركة التي تحقق الخير والنماء لدول مجلس التعاون وأبنائها. وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الحرص على مواصلة تطوير أوجه التعاون والتنسيق الخليجي المشترك في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية والبناء على ما تحقق فيها من منجزات بما يعزز من كفاءة منظومات العمل ويدعم تحقيق الأولويات والأهداف التنموية المشتركة، لافتا سموه إلى أهمية مواصلة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة والممارسات الرائدة بين دول المجلس في مختلف المجالات وخاصة في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية والاستفادة منها في تطوير البرامج والمبادرات بما يعزز من كفاءتها وفعاليتها ويحقق الأهداف المنشودة. كما أكد سموه حرص مملكة البحرين على مواصلة جهودها في تطوير منظومة سوق العمل والخدمة المدنية والتنمية الاجتماعية بما يسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية أمام أبناء دول المجلس ويدعم مسارات التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات عن خالص شكرهم وعميق تقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدين بما يبديه سموه من اهتمام وحرص مستمر على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والدفع بمختلف مسارات التعاون نحو أفاق أرحب بما يلبي تطلعات دول المجلس، متمنين لمملكة البحرين وأبنائها دوام التقدم والنماء والازدهار. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار

0: المسؤولين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني قداسة البابا مروان مار باسيليوس مارثوما ماثيوس الثالث الرئيس الأعلى للكنيسة الأرثوذكسية الهندية.
1: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على نهج مملكة البحرين الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه القائم على التعايش والتسامح والتعددية، مشيرا سموه إلى ما حققته مملكة البحرين من إنجازات رائدة في هذا الجانب الإنساني وما تمثله من نموذج حضاري يعكس نهج المملكة الراسخ في تعزيز الاحترام المتبادل والانفتاح على الثقافات. كما أكد سموه على الدور الذي تطلع به دور العبادة في مملكة البحرين في علاء المبادئ التي تقوم على الاحترام والتأخي بين مختلف الأديان والثقافات. من جانبه أشاد الرئيس الأعلى للكنيسة الأرثوذكسية الهندية بما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة متقدمة في مجال التعايش والتسامح بفضل رؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم في قصر القضيبية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد إدواردو بولسونارو.
0: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أهمية مواصلة تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية والبناء على ما تشهده من تقدم وتطور. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين القطاع الخاص في البلدين وتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بما يسهم في فتح أفاق أرحب للشراكات النوعية ويحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. كما جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن إيمان مملكة البحرين الراسخ بأن الإنسان هو غاية التنمية ومحركها الأساسي يتجلى فيما توليه من رعاية واهتمام بقطاعات الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية بوصفها أركانا متكاملة تتضافر فيها الجهود لبناء الإنسان وتمكينه على نحو يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: وأشار معالي إلى أن هذا النهج الذي تتبناه المملكة يمثل منطلقا لالتزامها بدعم كافة المبادرات والمشاريع الهادفة إلى رفض مسيرة العمل الخليجي المشترك ودفع بها نحو أفاق أرحب من التكامل والتنسيق بما يحقق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم ويلبي طموحات أبناء المنطقة نحو مستقبل أكثر رخاء وازدهارا. جاء ذلك لدى تفضل معالي بتكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجالات الخدمة المدنية والعمل والتنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في احتفالية أقيمت هذا اليوم بحضور معالي السيد شريدة عبد الله سعد المعوشرجي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود الخليجية المشاركة في الاجتماع 22 للجنة وزراء رؤساء أجهزة الخدمة المدنية والاجتماع 12 للجنة وزراء العمل والاجتماع 12 للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية والتي تستضيفها مملكة البحرين. وعبر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة عن الاعتزاز بالمشاركة في هذا الملتقى الخليجي الذي يحتفي بنخبة من أبناء دول مجلس التعاون كنماذج مضيئة أحدثت فارقا ملموسا في مجتمعاتها، مؤكدا أن هذا التكريم يحمل رسالة

0: شكرا وعرفان لكل يد تبني وتخلص في عملها، وحافزا مسمرا لترسيخ قيم الابتكار والريادة. وعرب معالي عن طيب التهاني والتبريكات للمكرمين أفرادا ومؤسسات، مشيدا بما قدموه من عطاءة مخلصة تعكس حجم الإمكانيات والقدرات العالية التي يزخر بها أبناء الخليج العربي. كما شان معالي بالجهود الحثيثة التي تطلع بها الأمانة العامة لمجلس التعاون واللجان الوزارية والفرق التنفيذية في التنسيق والمتابعة وتوحيد الرؤى بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وخلال الحفل ألقى سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج الخليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية كلمة الدولة المستضيفة، أكد فيها أن الاحتفاء بالكفاءات والمشروعات الرائدة يشكل حافزا لمواصلة العطاء والإبداع ويسهم في نشر ثقافة التميز وتبادل التجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون. من جانبه أكد معالي السيد جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له خلال الحفل أن الإنجازات التي حققها المكرمون تمثل نماذج خليجية مشرفة أسهمت في تطوير بيئة العمل الحكومية والخاصة وتعزيز المبادرات الاجتماعية والتنموية. كما ألقى سعادة الشيخ الدكتور نمر فهد مالك الصباح وكيل وزارة النفط بدولة الكويت الشقيقة كلمة نيابة عن المكرمين، أشاد فيها بما يليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم من اهتمام بدعم الكفاءات الوطنية والاحتفاء بالإنجازات والمبادرات الرائدة التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية والعمل الخليجي المشترك، مؤكدا أن هذا التكريم يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع المكرمين. بعد ذلك تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بتكريم الأفراد والجهات والمشاريع الخليجية.
1: في خطوة تعكس التقدير الخليجي المتبادل للجهود الوطنية المتميزة من أبنائها، تم تكريم الكفاءات الإدارية والمشاريع الرائدة في مجالات الخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باحتفالية استثنائية سلطت الضوء على العطاءات المتواصلة للعاملين في مختلف القطاعات الاجتماعية.
2: أرفع اسم آيات الشكر والعرفان والولاء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على ما يوليانه من جهد وتكريم لأبناء الوطن المتواصل في تقدير وعطاء وإخلاص أبناء الوطن.
3: التكريم شيء طيب، دل على اهتمام الجهات المسؤولة بدعم نشاطات العمل الاجتماعي، وخاصة احنا نتكلم عن جمعية مثل جمعية السرطان. حقيقة سعد جدا بأن معالي نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله الله يحفظه هو اللي يعني راعي الحفل وهو شخصيا متواجد. دل تكريما للجهود اللي كنا نقوم فيها سواء احنا او مؤسساتنا، هذا كله ينعكس على المجتمع وليس فقط على على على منطقة معينة. واليوم احنا نحتفل لانه على مستوى دول مجلس التعاون، فهذا شيء حقيقة يعني يسعدنا.
4: التكريم هذا تكريم يعني يشجع العمل الخيري ويشجع الطبيعة اللي عايشين عليها دول الخليج سابقا وحاليا، وهو الاهتمام بكل من حولهم وكل مقيم عندهم. واليوم احنا متشرفين ونتمنى طبعا هذا التكريم يكون مستمر ويكون في زيادة، لانه محافز للعمل الخيري في دول الخليج كما هو يعني موجود.
1: ويأتي هذا التكريم ليجسد الحرص المشترك على تحفيز الأفكار المبتكرة ودعم المؤسسات والشركات التي أسهمت بشكل فاعل في توظيف الكوادر الوطنية. كما شكل هذا الحدث منصة لإبراز قصص النجاح التي أثبتت كفاءتها في التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
5: هذا التكريم يشكل طبعا نقلة نوعية بالنسبة للمكرمين، وسيكون دافع أساسي في مزيد من الإنجازات سواء على في بلادهم أو على المستوى الإقليمي أو الدولي.
6: هذا التكريم وأعتبره تكريما لجميع فرق العمل اللي عملت معي طوال السنوات الماضية، وأرفع شكري وتقديري إلى مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة وديوان الخدمة المدنية ودول مجلس التعاون ودول الخليج العربية، وتمنى أن

0: أن يعني أكون عندي حسن الظن وأن أواصل خدمة وطني والمساهمة في تطوير العمل التقني الإعلامي.
1: هذا بيشجعنا زيادة عشان إحنا نثمر ونثابر نحافظ على التكريم هذا، نكون من ضمن المنظومة هذه. هذا الشيء بيخلينا نتابع مع فرق العمل اللي وصلتنا للجائزة هذه، وهذا التكريم بالعكس هذا بيضيف علينا يعني مثل ما تقول هدف زيادة، ونجد البار أعلى إن إحنا نجيب ما هو الأحسن والأفضل إن شاء الله.
2: تكامل خليجي تتوحد فيه الرؤى نحو بناء بيئة عمل مرنة وداعمة للإبداع والعطاء والابتكار، ليظل هذا التكريم حافزا مستمرا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والتميز في مختلف المجالات.
3: أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير الديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أهمية مواصلة دعم الابتكار وتبني الحلول التقنية الحديثة باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
4: وأشار سموه إلى ما يمثله قطاع التكنولوجيا المالية من رافد واعد لتطوير نماذج الأعمال ورفع كفاءة المؤسسات وفتح أفاق أوسع أمام الكفاءات الوطنية للإسهام في نمو القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك لدى زيارة سموها اليوم منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026، حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما حققته مملكة البحرين من تقدم في القطاعات القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة، وتوظيف ما توفره التكنولوجيا المالية من حلول وفرص بوصفها رافدا واعدا لتوسع الأعمال وتعزيز قدرة مؤسسات القطاع الخاص على تطوير خدماتها ورفع إنتاجيتها، بما يسهم في خلق فرص نوعية ومستدامة أمام الكفاءة الوطنية. ولفت سموه إلى أن التحولات المتسارعة في القطاع المالي وما يرتبط بها من تقنيات رقمية متقدمة تتيح فرصا واسعة أمام المؤسسات لتطوير أدواتها وخدماتها وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة، مؤكدا أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لمواصلة دعم بيئة أعمال محفزة للابتكار وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأكد سموه أن الفعاليات والمنتديات المتخصصة تطلع بدور مهم في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف واستشراف التوجهات المستقبلية والاطلاع على أحدث الحلول في القطاع المالي، بما يسهم في توسيع أفاق التعاون والشراكات ودعم قدرة المؤسسات على مواكبة التحولات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة. وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى اطلع خلالها على أبرز الحلول والتقنيات المبتكرة التي تقدمها المؤسسات والشركات المشاركة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، وما تعرضه من تطبيقات حديثة تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأعمال ومواكبة التحولات المستقبلية في القطاع المالي. ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الاجتماع الخامس للجنة الأمنية المنبثقة عن مجلس التنسيق البحريني السعودي، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
3: وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير الداخلية بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية السعودي والوفد المشارك بالاجتماع، منوها معالي إلى أنه كان يتمنى عقد هذا اللقاء في مملكة البحرين، لكنه يقدر الظروف الأمنية الطارئة التي تشغلنا جميعا والتي حالت دون ذلك. وأكد معالي على تضمن مملكة البحرين الكامل بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، ودعمنا التام لما تتخذه من إجراءات

0: حماية سيادتها وأمنها واستقرارها ودفاع عن أراضيها ومنشآتها المدنية والحيوية، انطلاقا من وحدة المصير وعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين. وأكد معالي إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد للهجمات الإرهابية السافرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثية الإرهابية، واستهدفت خلالها يوم أمس مطاري أبها والملك خالد الدوليين، ونتج عنها استشهاد وإصابة عدد من الأبرياء، معبرا عن خالص التعازي للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولأهالي وذوي الضحايا ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل. وخلال كلمة عرب معالي وزير الداخلية عن تطلعه لأن يشكل الاجتماع الخامس للجنة الأمنية المنبثقة عن مجلس التنسيق البحريني السعودي، إضافة بناء لمسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين في إطار مجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، متمنيا أن يسهم الاجتماع في تعزيز آفاق التعاون وتحقيق المصالح المشتركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومشيدا بدور التنسيق الأمني بين البلدين في مواجهة المتغيرات والتحديات الأمنية التي برزت خلال الأوضاع الإقليمية الطارئة، ومنوها إلى أهمية المضي قدما في إنجاز المزيد من المبادرات الأمنية بما يحقق التكامل الأمني بين البلدين. وفي ختام كلمة عرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء فرق العمل الأمني بالجانبين على ما قاموا به من أداء مهني وجهود مخلصة، مشيدا بما تم إنجازه من مبادرات أمنية منذ انطلاق عمل اللجنة بجانب تحقيق مستويات متقدمة في المبادرات الجاري تنفيذها.
1: من جهته أشاد وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بالعلاقات الأخوية والتاريخية المميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا سموه أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين والتنسيق في مجالات العمل الأمني المشترك. وأشار سموه إلى الجهود التي بذلتها فرق العمل بالجانبين لتحقيق المبادرات التي تم التوافق عليها ومضاعفة الجهود لإنجازها، متمنيا التوفيق والسداد لمملكة البحرين ولشعبها المزيد من الأمن والاستقرار. هذا وقد تم خلال اجتماع اللجنة الأمنية بحث عدد من الموضوعات الأمنية المهمة والبناء على ما تم إنجازه من مبادرات بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية. ومن بين المبادرات المنجزة مبادرة تعزيز التعاون في مجال الأمن السبراني، فيما حققت مبادرات أخرى مستويات متطورة من الإنجاز، منها تطبيق نظام النقطة الواحدة في كل بلد وتسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر جسر الملك فهد، حيث تم الاتفاق على تنشين المرحلة الثانية والعمل على إنجاز المرحلة الثالثة بما يسهم في تسهيل إجراءات السفر. كما تمتد هذه المبادرات إلى تعزيز التعاون في مجالي أمن الحدود ومكافحة المخدرات. وخلال الاجتماع تم مناقشة الآليات اللازمة لتنفيذ عدد من المبادرات التي تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق الأمني، وتكليف فرق العمل بإعداد تقرير يتضمن ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الأخيرة منذ انطلاق اللجنة الأمنية ورفعه إلى مجلس التنسيق البحريني السعودي. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما حيال ما تم تحقيقه من نتائج ومنجزات في إطار علاقات التعاون الأمني القائمة، مؤكدين أهمية الاستمرار في تعزيز العمل الأمني بما يسهم في حفظ أمن واستقرار البلدين. وفي ختام الاجتماع قام معالي وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بالتوقيع على محضر الاجتماع الخامس للجنة الأمنية، مشيدين بما تم التوصل إليه وبالعزيمة المشتركة لمواصلة العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين. أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أهمية العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون.

0: التعاون بين البلدين الشقيقين، لا سيما في المجالات الزراعية والغذائية.
1: وأكد سعادة الوزير خلال مشاركته في فعالية القمة العالمية للأمن الغذائي في أبوظبي بتزامن مع فعالية الأسبوع العالمي للغذاء 2026 ومعرض أبوظبي الدولي للتمور في دورته الثانية عشرة المقام بأبوظبي على أهمية القمة العالمية للأمن الغذائي التي تعزز التعاون الدولي وتتيح تبادل الخبرات واستعراض الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الغذائية. وأوضح سعادة الوزير أن تعزيز الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد يتطلبان تعاونا دوليا وتوظيف التقنيات الحديثة وتنويع مصادر الغذاء. وأضاف سعادته أن الأسبوع العالمي للغذاء يشكل منصة مهمة تجمع المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمستثمرين والمبتكرين من مختلف دول العالم، ويتيح تطوير الشركات واستعراض الحلول الداعمة لاستدامة القطاع الغذائي. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد عبد الله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع 57 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0: وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة ضرورة مواصلة العمل الخليجي المشترك وتعزيز مرونة القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن التطورات الراهنة أثبتت أن التكامل الصناعي أصبح أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الأمن الاقتصادي ورفع جاهزية دول المجلس في مواجهة التحديات والأزمات. وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون تمتلك جميع المقومات لمواصلة تعزيز مكانتها على الصعيد الصناعي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد هذه المقومات ضمن منظومة خليجية متكاملة تتحول فيها الفرص الصناعية من مبادرات وطنية إلى مشاريع خليجية مشتركة. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية أعمال الاجتماع 22 للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس.
1: وفي مسهل الاجتماع أكد رئيس جهاز الخدمة المدنية أهمية دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي ورفض منظومات الخدمة المدنية والموارد البشرية. وأوضح أن بناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة ومرونة يتطلب الاستثمار المستمر في الكفاءات الوطنية وتمكينها من أدوات المستقبل، مشيرا إلى ما حققته دول مجلس التعاون من تجارب نوعية في مجالات تطوير الإدارة الحكومية وتنمية الموارد البشرية، كما أكد أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء. وناقش الاجتماع اعتماد استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية للفترة 2026-2030، كما تم عرض عددا من المبادرات والبرامج التدريبية المشتركة وآليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية وقياس أثرها على تطوير الأداء المؤسسي في دول المجلس. وفي ختام الاجتماع رب رئيس جهاز الخدمة المدنية عن تقديره للجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون واللجان وفرق العمل المختصة في دعم مسيرة التعاون الخليجية، مؤكدا تطلعه إلى أن تسهم توصية الاجتماع في تعزيز التنسيق بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس. كما أشاد بتكريم الكفاءات الخليجية المصاحب للاجتماع مرحبا بدعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة الاجتماع 23 للجنة العام المقبل. اختتمت فعالية منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي قيم في مركز البحرين العالمي للمعارض.
0: وقد استعرض المنتدى والمعرض على مدى أيامه الثلاثة أحدث المنتجات والصناعات الخليجية، وسلط الضوء على هذا القطاع المتنامي بمشاركة عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية في القطاعات الصناعية واللوجستية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش المتحدثون والمسؤولون المشاركون في المنتدى سبل تعزيز تنافسية القطاع

0: الصناعي وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال دعم الاستثمار والتصدير وتطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز التكامل الصناعي وسلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب ترسيخ أسس الاستدامة والمرونة في المنظومة الصناعية.
1: 3 أيام من الحوارات والشراكات واستعراض القدرات الصناعية، تختتم مملكة البحرين النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي جمع صناع القرار والمصنعين والمستثمرين في حدث جسد الطموح المشترك نحو صناعة خليجية أكثر تكاملاً وتنافسية.
2: طبعاً سعيدين جداً بتواجد أشقائنا من دول مجلس التعاون اليوم في مملكة البحرين. اليوم نشهد ختام فعاليات منتدى ومعرض صنع في الخليج. اليوم عندنا أكثر من 120 عارض في هذه الفعالية، ونتطلع اليوم إلى الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات اللي تم توقيعها ما بين القطاع الخاص الخليجي ما بينهم وبين بعض. طبعا في ايضا مجموعه من مذكرات التفاهم اللي تم توقيعها في مجالات التصنيع المستدام، وايضا في تقديم بعض الحلول المصرفيه لزياده مرونه المنظومه الصناعيه بشكل عام.
3: كان الحقيقه تنظيم رائع وعمل جبار على كافه الاصعده. اشكر كافه الزملاء والزميلات بوزاره التجاره والصناعه بالجهات الاخرى ذات الصله المشاركه معنا. عزيزي، اجابه لسؤالك، تعمل الامانه العامه على مخرجات هذا المنتدى والمعرض، وتشكل لها لجان طال عمرك من كافة الدول المشاركة ويجري متابعتها. كان دور الأمانة العامة الله يسلمك خلق هذه البيئة اللي جمعت متخذين القرار من الحكومات الوطنية بالدول الأعضاء جنبا إلى جنب مع المستثمرين في القطاع الصناعي الخليجي.
1: 8 جلسات حوارية وأكثر من 40 متحدثا ناقشوا مستقبل الصناعة الخليجية من الاستثمار والتصدير وسلاسل الإمداد إلى المصانع الذكية وتأهيل الكفاءة. وعلى أرض المعرض حضرت المنتجات والتقنيات الصناعية الخليجية إلى جانب فرص التعاون والشراكات الاستثمارية.
4: والله الحمد لله، يعني المعرض هذه كنسخة الأولى، معرض جدا طيب، تجمع خليجي يبين الصناعات الخليجية في دول مجلس التعاون، وبين الحمد لله يعني كل قسم في دول الخليج عندهم ما شاء الله يعني رايدين في الصناعات اليوم، وإن شاء الله نشوف بعد التطور يكثر سنة بعد سنة إن شاء الله في النسخات القادمة.
5: مهم جدا المشاركة في معارض مثل معارض اليوم ميدن جي سي سي، مهم جدا للتعارف مع الشركات الخليجية بشكل عام تصنيع، المشاركة في المصانع أو تصنيع في دول الخليج والتركيز على التصنيع في دول الخليج.
1: ومع إسدال الستار عن المنتدى والمعرض تتجه التطلعات نحو تحويل هذه الفرص إلى مشاريع صناعية مشتركة تعزز التنويع الاقتصادي وتوسع حضور المنتج الخليجي عالميا، لترسخ صنع في الخليج هوية صناعية موحدة وعلامة للجودة والابتكار والتنافسية.
0: بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لأمناء التظلمات، أكدت سعادة السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات أن هذا اليوم يشكل مناسبة ثرية للتأمل في ركيزة أساسية من ركائز الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الفردية والتعزيز المستمر للثقة العامة في الأنظمة الإدارية. كما أكدت سعادتها إذ تستمد مؤسسة أمين التظلمات الحديثة شرعيتها ومعايير عملها التشغيلية من صكوك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وتعد مبادئ البندقية من أبرز المعايير الموجهة لهيئات الرقابة المستقلة، وترسي هذه المبادئ معايير واضحة لا غنى عنها لضمان الفعالية المؤسسية لأمين التظلمات، تضمن إمكانية الوصول وسرية في حقهم على حد سواء. وأضافت سعادتها أن إنشاء أمانة عامة مستقلة للتظلمات بمملكة البحرين عام 2013 بهدف إرساء الرقابة الإدارية والتحقيق في الشكاوى وضمان المساءلة التكاملية تعكس جهدا دؤوبا لترسيخ قواعد وآليات الرقابة المستقلة. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة

0: عادت السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الجلسات العامة لأعمال الجمعية 53 للاتحاد البرلماني الدولي.
1: وشهدت الجلسات مناقشة الموضوع العام للجمعية من خلال كلمات رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات بشأن تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية من خلال شمولية وثقة وإتاحة الفرص للجميع. وتضمنت الجلسات استعراض مقترحات البند الطارئ وإجراء عملية التصويت وإعلان النتائج، فيما نظرت الجلسات في الجزء الخاص بشأن تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي والمقررات الأخرى والاطلاع على مشروع قرار لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان بجانب تقارير اللجان الدائمة، بالإضافة إلى الموافقة على البند المعني باللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان وتعيين المقررين المشاركين، بجانب التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي وقواعده. وقع سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية وسعادة السيد روجو إدواردز سيلفا رئيس مجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي اتفاقية بشأن آلية التعاون بين المجالس التشريعية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبين المجموعة الجيوسياسية لدول أمريكا اللاتينية والكاريبية.
0: وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر الصداقة بين الطرفين لتحقيق الاستقرار والاستمرارية والتعددية في علاقاتهما ووضع آلية مشتركة للتعاون المتبادل وتبادل المعلومات والخبرات وتبادل زيارات الوفود البرلمانية للحفاظ على التعاون بين الطرفين وتعزيزه، بجانب تعزيز التواصل في مجالات الحوار السياسي والسلام والأمن الدوليين وتعزيز الديمقراطية والتعليم والطاقة وموارد المياه، فضلا عن أي مجال آخر قد يكون موضع اهتمام مشترك للطرفين، بالإضافة إلى زيادة الفرص التجارية وتبادل الاستثمارات من خلال فتح أسواق جديدة وتوسيع أفاق المفاوضات التي يعززها البرلمانيون من الجانبين بغرض تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع التجارة المشتركة. شارك سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التنسيقي لشبكة عدم الانحياز على هامش أعمال الجمعية 53% للاتحاد البرلماني الدولي.
1: ناقش الاجتماع التنسيقي لشبكة عدم الانحياز عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير عمل الشبكة وتعزيز فعاليتها على الصعيد البرلماني الدولي على النحو الذي يسهم في توسيع مجالات التنسيق والتشاور بين البرلمانات الأعضاء وتوحيد المواقف تجاه القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز حضور الشبكة في المحافل البرلمانية الدولية. ألقى سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية كلمة مملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال المناقشة العامة بعنوان تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية من خلال شمولية وثقة وإتاحة الفرص للجميع.
0: وخلال كلمته أكد النائب السلوم أن التحديات التي تواجه المنطقة اليوم أصبحت عابرة للحدود وتلقي بتأثيراتها وتداعياتها على الجميع في كافة المجالات والمسارات، كما أن تعزيز الحوكمة الرشيدة لا يمكن فصله عن تعزيز التعاون متعدد الأطراف. وأضاف أن البرلمانات تقع على عاتقها مسؤولية حيوية في تعزيز التعايش السلمي والتسامح ومكافحة التعصب، ويمكن للبرلمانات أن تساعد في تحويل الخلافات إلى فرص للتقارب وإلى تعزيز احترام القانون الدولي، مشيرا إلى أن أهداف الجمعية البرلمانية الآسيوية تتفعل من خلال تعزيز التعاون بين البرلمانات الآسيوية وتشجيع الدبلوماسية البرلمانية وتسهيل الحوار حول التحديات المشتركة. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي.
1: وفي كلمة لها أكدت سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل أن مملكة البحرين تؤمن بأن الحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولي تمثل ركائز أساسية لبناء الأمن والاستقرار، وشددت على أن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية تمثل الخيار الأكثر استدامة.

0: ما مشيرة إلى أن عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن تعزز إسهامها في منع النزاعات وتسوية الأزمات ودعم السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات وتعزيز الحوار واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. شاركت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي.
1: وقرر مكتب اللجنة اختيار سعادة السيدة هالة رمزي فايز مقررا لمشروع القرار الذي ستتم مناقشته في الجمعية العامة 54 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان دور البرلمانات في حماية السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في أوقات النزاعات المسلحة وانعدام الأمن، الردع والمساءلة وجبر الضرر. وأكدت سعادة السيدة هالة رمزي فايز خلال مداخلتها في اجتماع اللجنة أن جوهر مشروع القرار ينطلق من حقيقة أن حماية المدنيين لا تعني فقط منع استهدافهم، وإنما حماية الظروف التي تجعل حياتهم وحقوقهم ممكنة. وأشارت إلى أن حماية البنية التحتية المدنية ليست مسألة فنية أو اقتصادية هامشية، وإنما هي جزء أصيل من حماية الحياة والكرامة الإنسانية، موضحة أن البرلمانات تملك أدوات التشريع والرقابة وإقرار الموازنات والدبلوماسية البرلمانية، وهي أدوات قادرة على بناء بيئة وطنية تجعل احترام القانون الدولي الإنساني أكثر فاعلية. كما شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الحلقة النقاشية باللجنة الدائمة للتنمية المستدامة تحت عنوان الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي.
0: وفي كلمة له أكد سعادة النائب حسن إبراهيم حسن أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تكنولوجية تتيح فرصا واسعة للتنمية والابتكار، وتفرض في الوقت ذاته تحديات تشريعية واقتصادية وأمنية، مشيرا إلى أهمية مواكبة التشريعات للتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ووضع سياسات لحماية الوظائف وإعادة تأهيل القوى العاملة لمتطلبات سوق العمل المستقبلي. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني ووضع أطر تشريعية ورقابية واضحة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يضمن توظيف هذه التقنيات لخدمة الإنسان وحماية المجتمعات. وشارك وفد الشعبة البرلمانية في جلسة نقاشية بعنوان البرلمانيات والبرلمانيون متحدون من أجل سياسة آمنة على الإنترنت، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي.
1: وأدار سعادة النائب حسن إبراهيم حسن الجلسة النقاشية حول أربعة محاور رئيسية استعرضت نتائج تقرير الاتحاد البرلماني الدولي، كما ناقشت الجلسة مخاطر العنف السياسي الرقمي والأطر التشريعية للتصدي له وسبل حماية البرلمانيين والبرلمانيات. وأكد المشاركون أهمية تطوير التشريعات وتعزيز آليات الحماية والإبلاغ بما يسهم في توفير بيئة رقمية آمنة تدعم المشاركة السياسية والعمل البرلماني. كما شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في حلقة نقاشية بعنوان البرلمانيات والبرلمانيون متحدون من أجل سياسة آمنة على الإنترنت.
0: وفي الحلقة النقاشية أكد سعادة النائب علي صقر الدوسري أن مملكة البحرين أرست منظومة تشريعية متكاملة لمواجهة المخاطر والاعتداءات الرقمية من خلال قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية. وشدد على أهمية توفير بيئة رقمية آمنة للبرلمانيين والبرلمانيات تحميهم من التهديد والتشهير وانتهاك الخصوصية مع ضمان حرية التعبير والمشاركة السياسية. كما دعا إلى تطوير التشريعات وتعزيز الأمن السيبراني وآليات الإبلاغ والاستجابة للمخاطر الرقمية، مؤكدا مسؤولية البرلمانات في حماية ممثلي الشعوب. هذا وحظي مقترح البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية خلال أعمال الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني.

0: العلمانية الدولية بدعم واسع، حيث حصل على 877 صوتا مؤيدا.
1: وتناول المقترح ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وتدفق التجارة الدولية عبر الممرات والمضائق البحرية، والدعوة إلى تحرك برلماني عاجل وفقا للقانون الدولي. وأكد وفد الشعبة البرلمانية اعتزازه بالدعم الذي حظيت به المبادرة البحرينية واحترامه نتائج التصويت، مشددا على مواصلة الجهود البرلمانية لتعزيز أمن الملاحة الدولية وحماية

0: ثانية. سعادة السيد علي صقر الدوسري عضو الوفد البرلماني المشارك، نرحب بك أستاذ. بداية لو تحدثنا أكثر عن جهود الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين من خلال مشاركتها في أعمال الجمعيات العامة 53% المستمرة حتى يوم غد الجمعة.
1: مساء الخير وشكرا لكم على هذا الاتصال. بداية أود أن أؤكد أن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في مثل هذه الاجتماعات تأتي انطلاقا من حرص السلطة التشريعية في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبرئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. واصل وفد الشعبة البرلمانية مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة. وقد شارك وفد الشعبة البرلمانية في الأيام الماضية في الاجتماعات التنسيقية للمجموعة الخليجية والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية والمجموعة الأسيوية، كما وشهدت الاجتماعات مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في منتدى النساء البرلمانيات ومكتب ومنتدى البرلمانيين الشباب واجتماعات اللجان الدائمة في الاتحاد البرلماني الدولي. وقد ألقى سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية كلمة مملكة البحرين أمام الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي، وأكد خلالها موقف مملكة البحرين الراسخ في العديد من القضايا المحورية انطلاقا من السياسة الدبلوماسية الحكيمة لمملكة البحرين وجهودها في دعم الأمن والاستقرار والسلام والتنمية الشاملة والمستدامة. كما شارك وفد الشعبة البرلمانية في ورشة عمل حول تعزيز الاستجابات البرلمانية للإرهاب، وورشة عمل حول الرقابة على الصناعات الاستخراجية، وورشة عمل حول الصحة النفسية عبر الأجيال، وورشة عمل حول تعزيز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي الداعم لحقوق الطفل، وورشة عمل حول ضمان توفير غذاء صحي في ظل مناخ متغير، وورشة عمل مناقشة متكافئة الفرص حول العنف الرقمي في السياسة، والعديد من الحلقات النقاشية، بالإضافة إلى اجتماعات الجمعية الوطنية للأمناء العامين.
0: نعم، من مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا سعادة السيد علي صقر الدوسري عضو الوفد البرلماني المشارك، شكرا لك.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي

على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

ما زال طير الفرح أيها الأحبة يرفرف على هامة صارية محمل البحرين الذي يرحب بجمعكم.

الأصيل كي يتعرف معنا على بقية باقية من السيرة الحياتية والفنية الطويلة لفنان البحرين الشعبي الكبير محمد بن حربان.

يا بن حربان يا سكان محمل في العمر سنان، طوى بحر الشقة وخلى طفل موج الصبر سنان. على دربك غدا حلمك لفن أهل الوفا سنان. إذا كان الزمن هدك وما عاد الحجر دارك، معاني الصوت في برك وفي بحرك وفي دارك. جميع اللي حصدوا فنك دروا وش حجم مقدارك. ترى من سن مشاعر ناس يبقى للدهر سنان.

0: تمر علينا هنا في البحرين الذكرى السنوية الرابعة لرحيل الفنان الشعبي محمد بن جاسم الحربان، وتستدعي الذكرى أهمية الالتفات للموروث الغنائي والموسيقي والشعبي الذي سعى الفنان الراحل محمد بن جاسم الحربان إلى تأديته وتأصيله بصورة مبدعة، مذكراً الوجدان والذاكرة الثقافية المشتركة لأهل البحرين بمعاني تلك الألحان والأنغام والكلمات المؤداة، على أن الذكرى السنوية الرابعة لرحيل الفنان محمد بن جاسم الحربان تتطلب التذكير ولفت أنظار الجهات الرسمية الراعية للثقافة والمؤسسات الاقتصادية والمالية وكذلك الجمعيات الأهلية والمدنية إلى أهمية مضاعفة الرعاية والدعم لما كان يسعى الفنان محمد بن جاسم الحربان للإبقاء عليه، سواء فنون البحر أو غيرها، أو الفنانون الشعبيون أنفسهم، أو الدور الفنية الشعبية التي كانت تحتضن هذه الفنون.
1: وبالرغم مما تبديه الجهات الرسمية من رعاية واهتمام بالفنون الشعبية جنباً إلى جنب مع الرعاية والاهتمام الذي تظهره المنظمات الدولية في العالم، سواء عبر الاتفاقيات أو برامج رعاية الثقافات الوطنية وتراثها الإنساني، إلا أن الفنون الشعبية باعتبارها أحد أبرز عناصر الثقافة الوطنية الحية في البحرين لجديرة بأن تتلقى المزيد من الدعم والرعاية، خاصة أن البحرين تشهد اليوم انطلاقتها الحضارية ضمن المشروع الإصلاحي الكبير الذي يقوده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، بأن يتم الالتفات الجدي والمخطط له، خاصة أن هذه العناصر الثقافية تشكل الجزء الأهم من التراث الوطني للبحرين.
0: لقد عاش الفنان محمد بن جاسم الحربان ليشهد كيف أن تلك الفنون الشعبية تستطيع أن تواصل البقاء والعطاء رغم مزاحمة الفنون المعاصرة لها، وكيف أنه بجهود بعض من محبي هذه الفنون ومن المهتمين بها حتى على المستوى الفردي كالفنان والباحث جاسم بن محمد الحربان ابن الفنان الراحل، استطاع تطوير تلك الفنون التي ورثها عن والده وحافظ عليها، بل وتمكن من استقطاب تلك الأعداد المتزايدة من الشباب البحريني للالتحاق بها بالرغم من الصعوبات العديدة التي كانت تواجهه. إلا أن روح الأصرار والمثابرة التي كانت لدى الفنان محمد بن جاسم الحربان قد انتقلت إلى الفنان والباحث الابن جاسم الحربان، فتحية تقدير وإكبار للفنان الراحل محمد بن جاسم الحربان في ذكراه الرابعة، ولتتواصل كل الجهود الوطنية في دعم ورعاية الفنون الشعبية ومبدعيها.

0: نحن أمام سيرة أحد كبار الفنانين الشعبيين في البحرين، فهو فنان كبير نما فنه تدريجيا عبر محطات كثيرة في حياته الحافلة بروعة الموسيقى، واستطاع أن ينتقل عبر جهوده المخلصة في حفظ التراث الشعبي الأصيل من محطة إلى أخرى، فيبدع ويتفنن ويحفظ ذاكرة البحرين الفنية والموسيقية من الضياع في طوفان الحياة المادية والاستهلاكية.
1: حين بدأ محمد بن جاسم بن حربان مشواره الفني صبياً، يلاحق فرقة عيدان ويتقرب من حمايات الطيران في هذه الفرقة، كان يشعر في قرارة نفسه إنه يحمل عبء مسؤولية كبيرة في الحفاظ على تاريخ وتراث موسيقانا الشعبية، وهذا ما دفعه لتكوين فرقة شعبية شبابية سرعان ما تحولت إلى أول دار شعبية في مدينة المحرق، عرفت بالدار العود الشمالية بالمحرق. دار بن حربان ذائعة الصيت التي ظلت حوالي نصف قرن من الزمان أو أكثر تدخل البهجة والفرح في نفوس أهل البحرين، وتحفظ لهم ذاكرتهم المعرضة للاندثار.
0: محمد بن حربان فنان يستحق الاحتفاء به، وإعلام النشأ بسيرته الفنية وريادته ودوره كفنان كبير مخلص لفنه ولوطنه، وما كان تكريم قطاع الثقافة والتراث الوطني لهذا الفنان في مهرجان التراث التاسع المخصص لفن الفجري إلا تقديرا وعرفانا من شعب البحرين، واعترافا باستحقاقه لهذا التكريم وبسيرته الفنية.
1: إننا نشعر بضرورة وأهمية الاحتفاء بسيرة الفنان الكبير وسيرة بقية الفنانين الذين بذلوا كل جهدهم وطاقتهم وأعطوا عصارة روحهم من أجل الحفاظ على تراث هذا البلد الأصيل في زمن يشهد انحسار فنون أكثر المهن انتشاراً في تاريخ البحرين، ألا وهي مهنة ركوب البحر، حيث ذلك الصراع القاسي بين الحياة والموت، بين اليأس والأمل، بين القهر والصبر. فعبر موسيقى هذا الفن الذي حفظه لنا محمد بن حربان، نستحضر تلك اللحظات لنزيد من إعادة النظر في تاريخنا وتراثنا، وفي شجاعة وتحمل وجلد الإنسان البحريني.
0: عندما بدأت تتبلور موهبتي الفنية وأنا في سن 14 من العمر، كنت أستمع إلى فنون البحرين الشعبية الجميلة ذات الإيقاع الراقص من مجموعة فنية من شباب البحرين، كان على رأسها والدينامو المحرك لها ذلك الشاب البحريني الذي يحرك بصوته وأدائه الشجي وضربه المميز على الطار وحركات جسمه كل من يستمع إليه في حفلات الزواج والقرقاعون والوداع في شهر رمضان المبارك في مدينة المحرق. ذلك هو الفنان الراحل محمد بن حربان الذي جعلني أعشق هذه الفنون وأهتم بها. وعندما سافرت إلى القاهرة لدراسة الموسيقى في سنة 1967 للميلاد، عدت في الإجازة أبحث عن مكان حضور تلك المجموعة والتي عرفت بعد ذلك أنها دار بن حربان، فذهبت إلى هناك في إحدى الليالي، لكني لم أستطع الدخول بسبب الزحمة وكثرة المترددين، فأخذت أستمع إلى ما يقدم من فنون

0: خارج الدار. عدت مرة ثانية وكذلك لم أستطع الدخول. وعندما علم محمد بن حربان بوجودي، وكنت وقتها قد سجلت بعض الأغاني بإذاعة البحرين، خرج لي وأدخلني في صدر الدار وناولني العود وطلب مني أن أشارك بالغناء، فشاركت وفرح بي كثيرا وشجعني. وتعرفت هناك على الكثير من الفنانين الشعبيين الذين تعلمت منهم طرق الأداء الغنائي البحريني الأصيل. وقد داومت طوال سنوات دراستي على زيارته في الدار والتعرف إلى ابنه جاسم وإخوانه، لكي أستزيد من تعلمي وتمكني من حسن الأداء لفنوننا الشعبية. رحم الله فناننا الكبير، فقد كان أستاذا ومعلما لجيل من الشباب الذين ما يزالون يسيرون على خطاه، فهو من جعلني أعشق الفنون الشعبية.
1: تلك شهادة بمثابة اعتراف بالفضل يرد لأصحابه الحقيقيين، لذلك جاءت تلك الشهادة من فنان البحرين الكبير أحمد الجميري.

0: لكل مدينة ذاكرتها التي تشكل نفسها في وعي أبنائها باكراً، وتشكل وعيهم الأول والذي سيبقى أيضاً وعيهم الأخير. أشهر أماكنها، مبانيها الشهيرة، مساجدها، مدارسها، ساحاتها، أحياؤها ورجالاتها. من بين هؤلاء كان محمد بن حربان، أحد المكونات الأساسية لذاكرة وذاكرة أجيال، وهي تتشكل في تلك المدينة التي تملك من الخصوصيات ما يجعلها مدينة تبدو لنا اليوم أشبه بالمدينة الخرافية، ونعني مدينة المحرق.
1: بين المحرق والخرافة صلة أجدها تقوى وتتعاظم يوما بعد آخر، لا لشيء سوى أنها مدينة حالمة. الحلم ليس سوى وسيلة ينشد بها الناس عالما آخر غير موجود. في المحرق ليس من حلم أشد تأثيرا واستحواذا من الفن. إنها نفس البيوت الكالحة المتهالكة التي ستجدها في أي مكان آخر بالبحرين، ونفس الأزقة الضيقة وبقية عناصر الصورة النمطية لمدينة بحرينية، أعني الصبية الصغار والنساء المتشحات بالسواد اللواتي يعبرن الطرقات بتؤدة. لكن المحرق بعين أخرى تحلم وتطلق الأحلام التي تعتمل في صدور أهلها في ساحاتها وبراحاتها الشهيرة، ومن أسماء لا تحصى سيتذكر أهل المحرق وأهل البحرين لعقود من السنين أسماء أولئك الذين كانوا يحولون ساحاتها إلى ساحات للفرح والفن الأصيل، ويطلقون الأحلام من صدور الجموع التي تحتشد من حولهم.

0: إن القائمة طويلة والأسماء أكثر من أن تحصى، لكن من بين هؤلاء فإن محمد بن حربان هو واحد من الأسماء التي لا يمكن أن تنسى. أهل المحرق ساخرون بالسليقة، ولكل موقف وحدث ثمة تعليق جاهز لديهم يتوارد على اللسان. فإن شاهدوا تجمعاً وحشداً من الناس تساءلوا بسخرية:
1: شاست زكوات حسين بن مطار.
0: وإذا أرادوا أن ينهروا صبياً صغيراً يغني زجروه قائلين:
2: ها دشيت عدة بن حربان.
0: لن نقدم تفسيراً سوسيولوجياً عن ارتباط القائمة

0: قولي المتداول بالشخوص، لكن المدلول واضح في تعليقات من هذا النوع. فابن حربان وفرقته كانا أحد الوجوه الألف لمدينة مسكونة بالفن الشعبي الأصيل، وفيها من الفنانين والفرق الفنية الكثير والكثير. ودون أدنى ريب لم يكن محمد بن حربان ليحظى بمكانة الارتباط بين الفن واسمه في أذهان أهل البحرين وذاكرتها الصغيرة، لولا أنه كان يملك شيئا من التميز.
1: في طفولتي كنت أسمع اسمه يتردد كلما شرعت أنا أو أقراني في الغناء في حضرة الكبار أو في وقت غير مناسب مراعاة لأصول الرصانة، أو كلما شرعنا في صنع طبول من ورق أكياس الأسمنت وعلب الحليب لمناسبات مثل القرقعون.
0: فيما بعد قيض لي أن أشاهد بن حربان ورجاله يبعثون الحياة بفنهم في أجساد رجال لم يكن يخطر ببالنا يوما أن أجسادهم يمكن أن تتمايل بمثل هذه الرشاقة والانسجام والخفة في حلقات الأعراس مثلا. كنت أقف مذهولا أمام أولئك الرجال الذين كانت أجسامهم تتمايل مع إيقاعات عدة بن حربان وفرق أخرى أيضا، ويدفعهم الوجد إلى الدخول في الحلقة والمشاركة فيها بحركات متلازمة ورشيقة مع أفراد الفرقة.
1: لم يكن عقلي الصغير قد استوعب بعد تلك العلاقة الخفية بين الفن والحلم. فأولئك الشبان والرجال الذين لم تقع عيناي عليهم في يوم إلا وكانوا عنوانا للرصانة والوقار، يبدون أشخاصا آخرين وهم في حضرة الفن. وأولئك الذين ينشدون بحناجرهم ويضربون الدفوف والطبول والصاجات ويطلقون تلك الإيقاعات الآسرة، وأولئك الذين يشاهدونهم هم أنفسهم الرجال الوقورين الذين يؤدون الفروض والذين يربون أبناءهم تربية صارمة ويصطحبونهم صغارا إلى المساجد ويضربونهم إنهم أخلوا بفرض واحد.

0: للمدينة أكثر من وجه، وللناس أحلام كامنة في الصدور وفي المخيلة، وليس سوى الفن الأصيل هو الوسيلة التي تطلق الوجد والشجن. كنت أستغرب مثلاً كيف أن كل هؤلاء الذين يؤدون ألوان الفجري هم من كبار السن، وما سر هذا الانسجام الصوتي في حناجرهم وهم يؤدون تلك الهمهمات الغريبة التي تبدو مثل أصوات آتية من عالم آخر.
1: كان بن حربان هو أول من أدخلني إلى هذا العالم، وأنا أتابع مذهولا ذلك الخليط المعقد من الإيقاعات والأصوات. ذات مساء في دار بن حربان عبر شرائط الكاسيت كنت قد سمعت العظماء الآخرين، سالم العلان، أحمد بطبنية رحمهم الله، وأيقنت كم هو صعب أن يحفر فنان اسمه في ذاكرة مدينته مثلما كان حال بن حربان. في تلك الليلة من عام 1977 للميلاد في دار بن حربان في فريق المري استمعت إليه جيدا، ورأيته كيف يتقافز وهو الرجل الكهل في خفة شاب. كانت الفرقة تقدم وصلات من الفن الشعبي في حفلة تسجيل لشركة أجنبية، كان الكهول كلهم هناك والشباب أيضا، لكن شخصية محمد بن حربان وتأثيرها ليس من الممكن أن يخطئها المرء.
0: كان تأثيره يتعدى كونه رئيسا للفرقة، إنه التأثير الذي يملكه فنان حقيقي، فهؤلاء يملكون القدرة على التأثير.

0: التأثير في الآخرين ودفعهم إلى مستويات قصوى من الانطلاق والعطاء، وأطلاق كل إبداعاتهم إلى الحد الذي يتحول معه الأداء الجماعي إلى ما يشبه الطقس ذا اللغة الخاصة، وحساسية يتشارك بها المؤدون بدرجات عالية من الانسجام والصفاء. لقد قيل لي أن ابن حربان في شبابه كان قادراً على الاستحواذ على العقول وشدها للاستماع إلى فنه، وعندما يبدأ بالغناء تلتصق النساء بالنوافذ للاستماع إليه.
1: لمست شيئاً من ذلك عندما استمعت إليه وهو يحيي مع فرقته حفلاً في منزل إحدى العائلات، فبعد وصلات عدة من الفرقة تناول الطار وراح يدق عليه إيقاع العاشوري، ثم أطلق حنجرته ليغني حس السهارة يوم مروا علي عصرية العيد.
0: كان ذلك نوعا من التحدي لذاكرة المستمعين، لأن حس السهارة ارتبطت في الذاكرة مغناة وموسقة بصوت عوض الدوخي، كانت أغنية جميلة على أي حال، لكن ملاحظة التأثر على وجوه بعض الحاضرين والسهوب الذي اعتراهم وانتفاء ذلك النوع من المشاركة الذي ينطوي على مشاغبة أحيانا لا يمكن رده إلا إلى تأثير واضح للأداء.

أدون هذه الملاحظات بصفاء لسبب بسيط، هو أن المرحوم محمد بن حربان يستوطن ذاكرتي وذاكرة أجيال من أبناء المحرق كواحد من رواد الفن الشعبي الأصيل في البحرين. إن ريادته تكتسب معانيها باستذكارنا للفترة التي ظهر فيها بن حربان وأسهم مع الرواد الآخرين في صياغة وجدان وأحاسيس أجيال بأكملها عبر فنه وعطائه اللذين لم يتوقفا. وحدهم الفنانون الحقيقيون الذين يملكون تأثيرا من هذا النوع، تأثيرا يجعلنا نحفظ مواويلهم وكل سكناتهم ولفتاتهم، وهم يؤدون فنهم ويدفعون بمشاعرنا إلى الحدود القصوى من الانطلاق نحو عوالم الحلم. وعندما أدون أسماء لن أخطأ أبدا في اسم سالم العلان وأحمد بطبنية ومحمد بن حربان، أي كل أولئك الذين عندما تراهم لا تميزهم بشيء عن الآخرين لفرط تواضعهم وبساطتهم ووقارهم، لكن التيه يأخذك عندما تستمع إليهم في فنهم العظيم. عظماء يستوطنون الوجدان على مر السنوات.

تلك شهادة وفق صياغة أدبية راقية هي بمثابة ذاكرة حيوية راصدة لأدق لمحات محمد بن حربان الصوتية والجسدية والحضور اللافت، قد كتبها الناقد والكاتب الصحفي المرموق الأستاذ محمد

فاضل، لافتاً إلى أننا أمام سيرة أحد كبار الفنانين الشعبيين في البحرين، فهو فنان كبير نما فنه تدريجياً عبر محطات كثيرة في حياته الحافلة بروعة الموسيقى، واستطاع أن ينتقل عبر جهوده المخلصة في حفظ التراث الشعبي الأصيل من محطة إلى أخرى، فيبدع ويتفنن ويحفظ ذاكرة البحرين الفنية والموسيقية من الضياع في طوفان الحياة المادية والاستهلاكية وتنامي النشاطات الفنية الهزيلة. فحين بدأ محمد بن جاسم بن حربان مشواره الفني صبياً، يلاحق فرقة عيدان السهالو ويتقرب من حمايات الطيران في هذه الفرقة، كان يشعر في قرارة نفسه أنه يحمل عبء مسؤولية كبيرة في الحفاظ على تاريخ وتراث موسيقانا الشعبية، وهذا ما دفعه لتكوين فرقة شعبية شبابية سرعان ما تحولت إلى أول دار شعبية في مدينة المحرق، عرفت بالدار العودة الشمالية بالمحرق، دار بن حربان، ذائعة الصيت التي ظلت حوالي نصف قرن من الزمان أو أكثر تدخل البهجة والفرح في نفوس أهل البحرين، وتحفظ لهم ذاكرتهم المعرضة للاندثار.

محمد بن حربان فنان يستحق الاحتفاء به وإعلام النشء بسيرته الفنية وريادته ودوره كفنان كبير مخلص لفنه ولوطنه. ومهما كان تكريم قطاع الثقافة والتراث الوطني لهذا الفنان في مهرجان التراث التاسع الذي خصص لفن الفجري إلا تقديرا وعرفانا من شعب البحرين واعترافا باستحقاقه لهذا التكريم وبسيرته الفنية، إننا نشعر بضرورة وأهمية الاحتفاء بسيرة الفنان الكبير وسيرة بقية الفنانين الذين بذلوا كل جهدهم وطاقاتهم وأعطوا عصارة روحهم من أجل الحفاظ على تراث هذا البلد الأصيل في زمن يشهد انحسار فنون أكثر المهن انتشارا في تاريخ البحرين، ألا وهي مهنة ركوب الغوص، ركوب البحر، حيث ذلك الصراع القاسي بين الحياة والموت، بين اليأس والأمل، بين القهر والصبر. فعبر موسيقى هذا الفن الفجري الذي حفظه لنا محمد بن حربان نستحضر تلك اللحظات لنزيد من إعادة النظر في تاريخنا وتراثنا وفي شجاعة وتحمل وجلد الإنسان البحريني.

0: يقدمها بصدق وأمانة الفنان الرائد الأستاذ أحمد الفردان في حق الفنان الشعبي الكبير محمد بن حربان. وأحمد الفردان لمن لا يعرفه فنان هادئ رصين الطبع دمث الأخلاق، له ريادية وفضل في تأسيس الفرق والتجمعات الفنية الموسيقية، وضع مجموعة من الألحان الجميلة لعدد من مطربي البحرين، وساهم مساهمة فعالة في حفظ وتوثيق الفنون الشعبية الغنائية وأصولها الإيقاعية، وهو هنا يشهد بالتالي.
1: كان المرحوم فنانا كبيرا، له شهرته وصيته في فنه، وله قلب كبير مع أخوانه الفنانين في البحرين ودول الخليج العربي عامة. كانت تربطني به صداقة قديمة، حيث كنا نسهر في ليلة الجمعة بداره المعدة لهذه الفنون الجميلة، وله الفضل في جمع الفنانين الممتازين وخاصة فناني البحر والنهامين مثل سالم العلان ومسفر بن سعد وملا مرزوق وخميس بن نافل، وكذلك الطبالين الممتازين مثل مرزوق بن بلال وسعد بن عواد وبخيت بن إدريس وغيرهم الكثير. لقد كان رحمه الله ملما بجميع الفنون الشعبية الجميلة. في عام 1961 للميلاد سافر إلى دولة الكويت لإحياء حفلات الاستقلال مع الفنانين المختصين بفنون البحر، كما قامت داره بالاشتراك مع فرقة أسرة هواة الفن الموسيقية في إحياء حفل زفاف أحد أعيان البلاد، وكنت معه في هذه السهرة الرائعة. وكان من الحاضرين عن طريق الصدفة الأستاذ حمد المؤمن مدير إذاعة الكويت آنذاك، حيث أعجب بفن زفاف المعرس، فصور تلفزيون الكويت ذلك في تصوير موثق لفرقة بن حربان وجماعته. وعند افتتاح الدار بعد أن بنيت من جديد طلب مني محمد بن حربان أن تقوم فرقة الأنوار بحفلة الافتتاح.

لقد كان محمد بن حربان مشجعاً لإقامة جمعية البحرين للموسيقى والفنون الشعبية، لأنه يرى في التجمع خير وسيلة للحفاظ على كل الموروث الشعبي، حتى أنه كان أول المتحفزين والمشجعين لموضوع دمج الفرق الشعبية الذي طرحته وزارة الإعلام قبل 10 سنوات. للمرحوم أبناء فنانون وهم جاسم وعبد الله وسعد وعيسى وخالد، وجميعهم فنانون من الفئة الممتازة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم الفني. رحم الله الفنان محمد بن جاسم بن حربان، وكما يقول المثل الشعبي: من خلف ما مات.

0: آخر المشوار في نهاية الدرب، محمد بن حربان في محنته الصحية.
1: كان رحمه الله مؤمناً بقضاء الله وقدره، فلم يكن يهتم بالمرض، بل كان يردد مقولته الشهيرة: المرض لا يقتل، ولكنه القضاء والقدر واليوم المحتوم، ولا مفر من قضاء الله. الابتسامة والسؤال عن القريب والبعيد لم يفارقاه طيلة مكوثه بالمستشفى.

0: وعندما يخرج من المستشفى فإنه يكلف أبناءه باصطحابه إلى زيارة الأهل والأصدقاء. كان وفياً، لا يسمع خبر وفاة أو فرح إلا وأمر أبناءه بالقيام بالواجب إذا لم يكن باستطاعته هو القيام به.
1: باغته المرض قبل 20 عاماً من وفاته، فقد أصيب بمرض السكر. تابع على أثره العلاج بالمراكز الصحية الحكومية، وبعد مدة قصيرة أصيبت عيناه، فعمل عمليتين تكللتا بالنجاح. ثم أصيب بتقرح في القدم إثر انسداد في الشرايين، فتقرر بتر رجله، لكن أبناءه لم يوافقوا على البتر، فقرروا أن يعالج بالخارج. قضى في هذه الرحلة 4 أشهر بمدينة أخن بألمانيا الاتحادية، ورجع بعد إجراء عملية زرع للقدم تكللت بالنجاح بمساندة بعض من دور البحرين الشعبية وجمعية البحرين للفنون الشعبية وأبنائه ومحبيه.
0: بعد فترة أصيب بفشل كلوي أرقده في المستشفى مدة طويلة، كما أصيب بضعف في عضلة القلب، ومن ثم أصيب بجلطة في الدماغ أودت بحياته بتاريخ 24 من شهر فبراير من عام 2002 للميلاد.
1: طاح السبع، طاح الأبي الغالي، سمو النجم زج العم والخالي. أنا دريبك عزيز النفس للموت ما تبالي، قوي الباس متين الساس، عشقت النبت عشقت الناس، وعشقت أرضك بدون قياس.

هوى طير الفرح، لكنه لم يمت، فهو حي في وجداننا وفي وجدان الضمير الشعبي لهذا الوطن، وستبقى ذكراه تحدثنا عن فنان أصيل من أبناء البحرين قدم لوطنه ولأهله ما تميز به عن الآخرين. رحل محمد بن حربان، وبقيت دار بن حربان معلماً شعبياً فنياً أصيلاً بمدينة المحرق، معبراً عن كل ما عرفناه من ألوان الفنون الشعبية. لقد رحل لرحمة الله ومغفرته تاركاً مسؤولية الحفاظ على أصول فنوننا الشعبية لأبنائه وتلامذته وهواة الفنون، ومسجلاً اسمه في تاريخ البحرين كفنان أصيل.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، ورة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
1: هنا البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

هناك خلف الأفق بين كثبان الصحراء عالم رحب، أعرف أنه عالمي، عالم من الرؤى المجنحة. هذا العالم أشعر أنه خلق لمن كان.

هذا العالم ينكرني، ربما لأنه لا يعرفني، لذا تثور نفسي وتصفع ضعفي. يصوغ الحزن المترسب في أعماقي أشباحاً تلبس نفسي، تلبس وجهي، تلبس تصرفاتي. أشعر أنني مقنعة، مقنعة بألف ألف قناع، وهناك خلف الأفق تهيم نظراتي كل مساء.

0: أيتها الناظرة إلى ما خلف الصحراء، إلى حيث لا كائنات بشرية، لماذا تتعبين نفسك بالتفكير والعالم جميل والواقع أجمل؟ لماذا لا تستسلمين للواقع؟
1: الواقع هو كل السلبيات على الأرض. انظر معي إلى المدى، حيث تختلط سماء المدينة الصافية برمال الصحراء الممدودة. ستقول أن لا شيء هناك غير السلبيات، وعلى أرض المدينة فقط كل الإيجابيات. أقول لك بملء الفم أنت مخطئ، لأن الطهر كل الطهر في الأبعاد، والضياع كل الضياع في تخبط الناس والأرض.

أيتها المتفلسفة الصغيرة، ماذا يثيرك في البعيد وهو صعب المنال؟ لماذا لا تلمسين سطحية الأمور المعاشرة؟ لماذا لا تكوني بسيطة ومجنحة بخيال سهل المنال؟

ثمة شيء أكبر مني، أكبر من طموحي، شيء لا أدري كنها، شيء ينقصني وأنا واثقة أنه موجود هناك خلف الأفق حيث لا أستطيع الرؤية الواضحة فيما يحيطه. أجل، هناك بين طيات الرمال عالم أعرف أنه خلق من أجلي، عالم لا زمن فيه ولا أبعاد، لا حدود لا تفرقة. الموت متقهقر في لا حدوده، هناك عالم أذاب عقده فانهارت دونه الأقنعة. فهل أدركت ما أفكر فيه وما أريده؟

0: المعرفة التي تعري الأشياء والأشخاص، ونار الأقنعة التي تلبسينها كي تستمري في الحياة. فماذا لو أحرقت الزيف وخلعت الأقنعة؟ ماذا لو عشت ببساطة وقوة معا؟
1: أنت تطلب المستحيل. بين رغبات الإنسان وطموحه ألف عقبة، لذا يضطر لتسييج نفسه بالأقنعة. الآن أريد منك إجابة صادقة، ألا تلبس أنت أيضا كما كل الناس وكل يوم قناعا جديدا كي تكون ناجحا ومحبوبا وسعيدا؟

0: لقد أضعت الحب، لذا تحاولين تعرية نفسك والناس؟
1: وهل الحب في هذا الزمن موجود؟
0: الحب موجود في كل زمان وفي كل مكان، لكن لا يحصل عليه إلا من يبتغي.
1: إلا أن الناس والمادة وطبيعة الحياة قلصت الحب، حجمته، قتلته.
0: لا تقولي هكذا، كي لا نمحو معالم هذا الليل الجميل، وليكن حوارنا فقط لليل والنجوى.

0: لن أسكت، لن أغير الموضوع حتى تقنعني بأنه ليس غير القناع يمد الذات بالقوة، القوة الرهيبة المدمرة أحياناً. القناع يقاقر الموت، يخترعه أحياناً. القناع وحده يلبس الشفاه لتفتر عن ابتسامات المجاملة والضحك الأجوف. ليس غير القناع يلبس النظر حللاً جميلة تظهر الألوان الفاحشة والفاقعة. ليس غير القناع يدركنا بالفرح إلى حيث تنتهي المهمة.
1: سأقنعك بأن أي قناع يلبس إن هو إلا فراشة ترقص حول النار لتحترق، إن هو إلا قفاز يخفي شبح الجريمة، إن هو إلا ثوب سرعان ما يتسع. الحقيقة يا صغيرة المتفلسفة أن الضعفاء فقط يلبسون مثل هذه الأقنعة كي يتسترون بها، ولكن سرعان ما تذوب وتتلاشى مع أول هبة ريح وانبثاق فجر وغروب شمس.

0: يا صديق الليل والنجوى، أنا أدرك الحقيقة لذا أذكرها ليرددها الليل على مسامع الناس، وبالذات ضعفاء النفوس، كي يموت الشر ويولد الخير وينتعش الحب، كي تبقى للحياة معانيها السامية وللوجود حلاوة أسراره الطيبة المخزونة في أعمق أعماقنا.
1: سيبتسم الناس للمدى، وستنبلج شمس الحقيقة رغم اليأس والفشل، فالحق كالقوة دوما ينتصر، ونحن سنعرف السعادة الحقيقية عندما ننتصر على خوفنا من ضعفنا من أوهامنا.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ماضية في دعم مختلف الجهود والمبادرات الرامية إلى ترسيخ الشراكة وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يعود بالخير ونماء على دول المجلس ويحقق تطلعات أبنائها.
2: وأشار سموه إلى أن ما تشهده مسيرة العمل الخليجي المشترك من تطور متواصل وما تحقق خلالها من مكتسبات وإنجازات على مختلف الأصعدة عاكست متانة الروابط التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا سموه أهمية استثمار ما تحقق من نجاحات في فتح أفاق جديدة للتعاون والتنسيق بما يترجم رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله إلى مزيد من المنجزات التي تعزز مسيرة التنمية والازدهار. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 22 للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية، والاجتماع 12 للجنة وزراء العمل، والاجتماع 12 للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين. ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما حملهم سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس

0: التعاون، مؤكدا سموه على دور هذه اللقاءات في تعزيز مسارات التعاون والتكامل الخليجي وبلورة المزيد من المبادرات والبرامج المشتركة التي تحقق الخير والنماء لدول مجلس التعاون وأبنائها. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني قداسة البابا مروان مار باسيليوس مارثوما ماثيوس الثالث الرئيس الأعلى للكنيسة الأرثوذكسية الهندية.
1: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على نهج مملكة البحرين الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه القائم على التعايش والتسامح والتعددية، مشيرا سموه إلى ما حققته مملكة البحرين من إنجازات رائدة في هذا الجانب الإنساني وما تمثله من نموذج حضاري يعكس نهج المملكة الراسخ في تعزيز الاحترام المتبادل والانفتاح على الثقافات. كما أكد سموه على الدور الذي تطلع به دور العبادة في مملكة البحرين في علاء المبادئ التي تقوم على الاحترام والتآخي بين مختلف الأديان والثقافات. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في قصر القضيبية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد إدواردو بولسونارو.
0: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أهمية مواصلة تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية والبناء على ما تشهده من تقدم وتطور، وأشار سموه إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين القطاع الخاص في البلدين. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن إيمان مملكة البحرين الراسخ بأن الإنسان هو غاية التنمية ومحركها الأساسي يتجلى فيما توليه من رعاية واهتمام بقطاعات الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية بوصفها أركانا متكاملة تتضافر فيها الجهود لبناء الإنسان وتمكينه على نحو يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: وأشار معالي إلى أن هذا النهج الذي تتبناه المملكة يمثل منطلقا لالتزامها بدعم كافة المبادرات والمشاريع الهادفة إلى رفض مسيرة العمل الخليجي المشترك ودفع بها نحو أفاق أرحب من التكامل والتنسيق بما يحقق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم، ويلبي طموحات أبناء المنطقة نحو مستقبل أكثر رخاء وازدهارا. جاء ذلك لدى تفضل معالي بتكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجالات الخدمة المدنية والعمل والتنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في احتفالية أقيمت بحضور معالي السيد شريدة عبد الله سعد المعوشرجي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود الخليجية المشاركة في الاجتماع 22 للجنة وزراء رؤساء أجهزة الخدمة المدنية والاجتماع 12 للجنة وزراء العمل والاجتماع 12 للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية والتي تستضيفها مملكة البحرين. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير الديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أهمية مواصلة دعم الابتكار وتبني الحلول التقنية الحديثة باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
0: وأشار سموه إلى ما يمثله قطاع التكنولوجيا المالية من رافد واعد لتطوير نماذج الأعمال ورفع كفاءة المؤسسات وفتح أفاق أوسع أمام الكفاءات الوطنية للإسهام في نمو القطاعات الاقتصادية المستقبلية بما يدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

0: جاء ذلك لدى زيارة سمو منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026، حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما حققته مملكة البحرين من تقدم في القطاعات القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة، وتوظيف ما توفره التكنولوجيا المالية من حلول وفرص، بوصفها رافدا واعدا لتوسع الأعمال وتعزيز قدرة مؤسسات القطاع الخاص على تطوير خدماتها ورفع إنتاجيتها، بما يسهم في خلق فرص نوعية ومستدامة أمام الكفاءة الوطنية. فرأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الاجتماع الخامس للجنة الأمنية المنبثقة عن مجلس التنسيق البحريني السعودي، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
1: وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير الداخلية بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية السعودي والوفد المشارك بالاجتماع، منوها معالي إلى أنه كان يتمنى عقد هذا اللقاء في مملكة البحرين، لكنه يقدر الظروف الأمنية الطارئة التي تشغلنا جميعا والتي حالت دون ذلك. وأكد معالي على تضامن مملكة البحرين الكامل بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، ودعمنا التام لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ودفاع عن أراضيها ومنشآتها المدنية والحيوية، انطلاقا من وحدة المصير وعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين.
0: أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أهمية العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لا سيما في المجالات الزراعية والغذائية.
1: وأكد سعادة الوزير خلال مشاركته في فعالية القمة العالمية للأمن الغذائي في أبوظبي بالتزامن مع فعالية الأسبوع العالمي للغذاء 2026 ومعرض أبوظبي الدولي للتمور في دورته الثانية عشرة المقام بأبوظبي على أهمية القمة العالمية للأمن الغذائي التي تعزز التعاون الدولي وتتيح تبادل الخبرات واستعراض الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الغذائية. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع 57 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0: وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة ضرورة مواصلة العمل الخليجي المشترك وتعزيز مرونة القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن التطورات هنا أثبتت أن التكامل الصناعي أصبح أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الأمن الاقتصادي ورفع جاهزية دول المجلس في مواجهة التحديات والأزمات. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية أعمال الاجتماع 22 للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس.
1: وفي مسهل الاجتماع أكد رئيس جهاز الخدمة المدنية أهمية دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي ورفض منظومات الخدمة المدنية والموارد البشرية. اختتمت فعالية منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي قيم في مركز البحرين العالمي للمعرض.
0: وقد استعرض المنتدى والمعرض على مدى أيامه الثلاثة أحدث المنتجات والصناعات الخليجية، وسلط الضوء على هذا القطاع المتنامي بمشاركة عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية في القطاعات الصناعية واللوجستية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش المتحدثون والمسؤولون المشاركون في المنتدى سبل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية.

0: من خلال دعم الاستثمار والتصدير وتطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز التكامل الصناعي وسلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب ترسيخ أسس الاستدامة والمرونة في المنظومة الصناعية. بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لأمناء التظلمات، أكدت سعادة السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات أن هذا اليوم يشكل مناسبة ثرية للتأمل في ركيزة أساسية من ركائز الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الفردية والتعزيز المستمر للثقة العامة في الأنظمة الإدارية. كما أكدت سعادتها إذ تستمد مؤسسة أمين التظلمات الحديثة شرعيتها ومعايير عملها التشغيلية من صكوك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وتعد مبادئ البندقية من أبرز المعايير الموجهة لهيئات الرقابة المستقلة، وترسي هذه المبادئ معايير واضحة لا غنى عنها لضمان الفعالية المؤسسية لأمين التظلمات، تضمن إمكانية الوصول وسرية في حقهم على حد سواء. وأضافت سعادتها أن إنشاء أمانة عامة مستقلة للتظلمات بمملكة البحرين عام 2013 بهدف إرساء الرقابة الإدارية والتحقيق في الشكاوى وضمان المساءلة التكاملية تعكس جهدا دؤوبا لترسيخ قواعد وآليات الرقابة المستقلة. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الجلسات العامة لأعمال الجمعية 53% للاتحاد البرلماني الدولي.
1: وشهدت الجلسات مناقشة الموضوع العام للجمعية من خلال كلمات رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات بشأن تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية من خلال شمولية وثقة وإتاحة الفرص للجميع. وتضمنت الجلسات استعراض مقترحات البند الطارئ وإجراء عملية التصويت وإعلان النتائج، فيما نظرت الجلسات في الجزء الخاص بشأن تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي والمقررات الأخرى والاطلاع على مشروع قرار لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان بجانب تقارير اللجان الدائمة، بالإضافة إلى الموافقة على البند المعني باللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان وتعيين المقررين المشاركين، بجانب التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي وقواعده. وقع سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية وسعادة السيد روجو إدواردز سيلفا رئيس مجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي اتفاقية بشأن آلية التعاون بين المجالس التشريعية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبين المجموعة الجيوسياسية لدول أمريكا اللاتينية والكاريبية.
0: وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر الصداقة بين الطرفين لتحقيق الاستقرار والاستمرارية والتعددية في علاقاتهما ووضع آلية مشتركة للتعاون المتبادل وتبادل المعلومات والخبرات وتبادل زيارات الوفود البرلمانية للحفاظ على التعاون بين الطرفين وتعزيزه، بجانب تعزيز التواصل في مجالات الحوار السياسي والسلام والأمن الدوليين وتعزيز الديمقراطية والتعليم والطاقة وموارد المياه، فضلا عن أي مجال آخر قد يكون موضع اهتمام مشترك للطرفين، بالإضافة إلى زيادة الفرص التجارية وتبادل الاستثمارات من خلال فتح أسواق جديدة وتوسيع أفاق المفاوضات التي يعززها البرلمانيون من الجانبين بغرض تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع التجارة المشتركة. شارك سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التنسيقي لشبكة عدم الانحياز على هامش أعمال الجمعية 53% للاتحاد البرلماني الدولي.
1: وناقش الاجتماع التنسيقي لشبكة عدم الانحياز عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير عمل الشبكة وتعزيز فعاليتها على الصعيد البرلماني الدولي على النحو الذي يسهم في توسيع مجالات التنسيق والتشاور بين البرلمانات الأعضاء وتوحيد المواقف تجاه القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز حضور الشبكة في المحافل البرلمانية الدولية. ألقى سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية كلمة مملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال المناقشة العامة بعنوان

0: تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الشمولية والثقة وإتاحة الفرص للجميع.
1: وخلال كلمته أكد النائب السلوم أن التحديات التي تواجه المنطقة اليوم أصبحت عابرة للحدود وتلقي بتأثيراتها وتداعياتها على الجميع في كافة المجالات والمسارات، كما أن تعزيز الحوكمة الرشيدة لا يمكن فصله عن تعزيز التعاون متعدد الأطراف. وأضاف أن البرلمانات تقع على عاتقها مسؤولية حيوية في تعزيز التعايش السلمي والتسامح ومكافحة التعصب، ويمكن للبرلمانات أن تساعد في تحويل الخلافات إلى فرص للتقارب وإلى تعزيز احترام القانون الدولي، مشيرا إلى أن أهداف الجمعية البرلمانية الآسيوية تتفعل من خلال تعزيز التعاون بين البرلمانات الآسيوية وتشجيع الدبلوماسية البرلمانية وتسهيل الحوار حول التحديات المشتركة. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي.
0: وفي كلمة لها أكدت سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل أن مملكة البحرين تؤمن بأن الحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولي تمثل ركائز أساسية لبناء الأمن والاستقرار، وشددت على أن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية تمثل الخيار الأكثر استدامة، مشيرة إلى أن عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن تعزز إسهامها في منع النزاعات وتسوية الأزمات ودعم السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات وتعزيز الحوار واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. شاركت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي.
1: وقرر مكتب اللجنة اختيار سعادة السيدة هالة رمزي فايز مقررا لمشروع القرار الذي ستتم مناقشته في الجمعية العامة 54% للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان دور البرلمانات في حماية السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في أوقات النزاعات المسلحة وانعدام الأمن، الردع والمساءلة وجبر الضرر. وأكدت سعادة السيدة هالة رمزي فايز خلال مداخلتها في اجتماع اللجنة أن جوهر مشروع القرار ينطلق من حقيقة أن حماية المدنيين لا تعني فقط منع استهدافهم، وإنما حماية الظروف التي تجعل حياتهم وحقوقهم ممكنة. وأشارت إلى أن حماية البنية التحتية المدنية ليست مسألة فنية أو اقتصادية هامشية، وإنما هي جزء أصيل من حماية الحياة والكرامة الإنسانية، موضحة أن البرلمانات تملك أدوات التشريع والرقابة وإقرار الموازنات والدبلوماسية البرلمانية، وهي أدوات قادرة على بناء بيئة وطنية تجعل احترام القانون الدولي الإنساني أكثر فاعلية. كما شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الحلقة النقاشية باللجنة الدائمة للتنمية المستدامة تحت عنوان الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي.
0: وفي كلمة له أكد سعادة النائب حسن إبراهيم حسن أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تكنولوجية تتيح فرصا واسعة للتنمية والابتكار، وتفرض في الوقت ذاته تحديات تشريعية واقتصادية وأمنية، مشيرا إلى أهمية مواكبة التشريعات للتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ووضع سياسات لحماية الوظائف وإعادة تأهيل القوى العاملة لمتطلبات سوق العمل المستقبلي. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السبراني ووضع أطر تشريعية ورقابية واضحة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يضمن توظيف هذه التقنيات لخدمة الإنسان وحماية المجتمعات. وشارك وفد الشعبة البرلمانية في جلسة نقاشية بعنوان البرلمانيات والبرلمانيون متحدون من أجل سياسة آمنة على الإنترنت، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي.
1: وأدار سعادة النائب

0: حسن إبراهيم حسن. الجلسة النقاشية حول أربعة محاور رئيسية استعرضت نتائج تقرير الاتحاد البرلماني الدولي، كما ناقشت الجلسة مخاطر العنف السياسي الرقمي والأطر التشريعية للتصدي له وسبل حماية البرلمانيين والبرلمانيات. وأكد المشاركون أهمية تطوير التشريعات وتعزيز آليات الحماية والإبلاغ بما يسهم في توفير بيئة رقمية آمنة تدعم المشاركة السياسية والعمل البرلماني. كما شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في حلقة نقاشية بعنوان البرلمانيات والبرلمانيون متحدون من أجل سياسة آمنة على الإنترنت.
1: وفي الحلقة النقاشية أكد سعادة النائب علي صقر الدوسري أن مملكة البحرين أرست منظومة تشريعية متكاملة لمواجهة المخاطر والاعتداءات الرقمية من خلال قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية. وشدد على أهمية توفير بيئة رقمية آمنة للبرلمانيين والبرلمانيات تحميهم من التهديد والتشهير وانتهاك الخصوصية مع ضمان حرية التعبير والمشاركة السياسية. كما دعا إلى تطوير التشريعات وتعزيز الأمن السيبراني وآليات الإبلاغ والاستجابة للمخاطر الرقمية، مؤكدا مسؤولية البرلمانات في حماية ممثلي الشعوب. هذا وحظي مقترح البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية خلال أعمال الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي بدعم واسع، حيث حصل على 877 صوتا مؤيدا.
0: وتناول المقترح ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وتدفق التجارة الدولية عبر الممرات والمضائق البحرية، والدعوة إلى تحرك برلماني عاجل وفقا للقانون الدولي. وأكد وفد الشعبة البرلمانية اعتزازه بالدعم الذي حظيت به المبادرة البحرينية واحترامه نتائج التصويت، مشددا على مواصلة الجهود البرلمانية لتعزيز أمن الملاحة الدولية وحماية سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. نبقى الآن مع سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة بحرينية بصوت الفنان إبراهيم حبيب. نلقاكم مع سهرة بحرينية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه الشورى والنواب بالاستماع إلى الخطاب السامي الذي يتفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، ويعقد مجلس الشورى جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
3: دكتورة مريم، دخلت عامي 30 وقررت بشكل جاد أن أنا أبتدي أعتني ببشرتي، ولكن ودي أعرف البرنامج اللي لازم أتبعه أو الطريقة اللي لازم أتبعها علشان أبتدي أعتني ببشرتي بشكل يومي، يا ريتك تفيديني.
5: العمر كله إن شاء الله، وأنا مستانسة أن أخيراً فكرت أن تبدين ببرنامج العناية بالبشرة، لكن خليني أكون صريحة معك، ما في برنامج ثابت للعناية بالبشرة في 20 أو 30 أو 40 أو غيره، ولكن هناك قواعد أساسية في أي برنامج للعناية بالبشرة يعتمد على 3 نقاط. النقطة الأولى هي الترطيب، النقطة الثانية هي الحماية، أنا أقصد السامبلاك، والنقطة الثالثة هي الوقاية اللي احنا نسميه كريمات تقشير أو تفتيح أو الأنتاي إيجن أو مضادات التجاعيد. تفصيل كل كريم يختلف حسب وضع البشرة، يعني في واحدة كريم الترطيب مالها لازم يكون خفيف، في واحدة كريم الترطيب مالها لازم يكون أثقل لأن بشرتها جافة أكثر، في واحدة ممكن نعطيها كريم ترطيب بس مفتح في نفس الوقت. إذن الثلاثة قواعد هذه تتكرر وتفاصيلها تختلف حسب وضع البشرة. شنو الحل؟ تزورين طبيبك، تقعدين معاه، يفحص البشرة ونقرر البرنامج العلاجي المناسب لبشرتك.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: نشأت وتشكلت على أرض البحرين حضارة مبكرة مبتكرة حوالي 1000 قبل الميلاد، وكانت هذه الحضارة متقدمة نوعياً ومادياً إلى درجة أهلتها لتبادل المعارف مع حضارات أخرى عريقة كالهندوسية وحضارة السومريين في بلاد ما بين النهرين. وفي هذه الفترة، أي في بداية العصر البرونزي، لم تكن هناك ثمة فوارق بين الآلهة والملوك، ويمتد عرق الحضارة على أرض البحرين إلى زمن سحيق مغرق في القدم، موغل في البعد إلى عصور كانت تختلط فيها الحقائق بالأساطير والأحداث بالمعجزات، ويتماهى فيها الملوك مع الآلهة، ويقترب فيها التاريخ من نقطة الصفر.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى شمال غرب سوريا، حيث تستقر المدينة الشهباء، واحدة من أقدم المناطق التي استوطنها البشر في التاريخ، مدينة حلب. ذكرت حلب في المخطوطات المصرية القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن العشرين قبل الميلاد، وعثر فيها على آثار معبد من الألفية الثالثة قبل الميلاد، مما يجعلها واحدة من أقدم المدن والحواضر البشرية، بل يرى البعض أنها الأقدم على الإطلاق، وأن عمرها يصل إلى حوالي 12,200 عام. ولعل الأمر الذي جعل حلب أقدم المناطق المأهولة في العالم هو أنها، كما قال ياقوت الحموي في معجم البلدان، المدينة العظيمة الواسعة، كثيرة الخيرات، طيبة الهواء، صحيحة الأديم والماء، إلى جانب كونها محطة تجارية استراتيجية عبر التاريخ في منتصف الطريق بين البحر المتوسط وبلاد ما بين النهرين، وفي نهاية طريق الحرير الذي يعد من أشهر الطرق التجارية في العالم القديم. دخل العرب المسلمون إلى حلب الشهباء عام 636 للميلاد، وبدأ نجمها باللمعان في العصر العباسي وصولاً إلى عصرها الذهبي أيام المملكة الحمدانية، وتحديداً في عهد الأمير سيف الدولة. في هذا الوقت تحديداً كانت حلب حصناً مهماً من حصون الدفاع عن العالم الإسلامي في وجه المد البيزنطي، وكانت كذلك مسرحاً لمشهد استثنائي من الشعر العربي، عندما وصل إليها أحد أعظم شعراء العرب المتنبي، وكتب على أرض حلب أجمل القصائد، وقال في وصفها: كلما رحبت بنا الروض قلنا: حلب قصدنا وأنت السبيل. حلب اليوم تحتضن العديد من الآثار التي تحكي لنا قصتها الطويلة، ورغم أن أجزاء من هذه المواقع الأثرية تعرضت للتدمير جراء الحرب في السنوات الأخيرة، إلا أنها ما زالت باقية، يحدوها الأمل أن يعاد ترميمها من جديد. على رأس هذه المواقع قلعة حلب. إذا زرت هذه القلعة ستجد بانتظارك بوابة بالغة الضخامة تقودك إلى واحدة

0: من أكبر وأقدم القلاع في العالم، ولأن هذه القلعة مقامة على تل مرتفع فهي تطل على المدينة القديمة وتحديداً على أسواق حلب الأثرية التي يعود بناؤها الأول حسب تقدير المتخصصين إلى القرن 19 قبل الميلاد، ومنها سوق خان الحرير وسوق العطارين وسوق النسوان وسوق الصوف، وفيها تجد الأقمشة والحلويات والمكسرات وأصنافاً كثيرة من المنتجات الحلبية الأصيلة.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: بورتريه، شخصيات بحرينية.

0: المايسترو خليفة زيمان هو من مواليد مدينة المحرق عام 1963. تعلق قلبه بالموسيقى منذ الصغر، وحظي بفرصة الابتعاث لدراسة الموسيقى في القاهرة ليلتحق بالمعهد العالي للموسيقى ويتخصص في عزف الكمان والتأليف الموسيقي، وكان عضواً فاعلاً ومؤسساً لفرقة أجراس الشهيرة، وله العديد من الأعمال سواء الدرامية تلفزيونياً أو سينمائياً وحتى الأعمال المسرحية، بالإضافة إلى الأعمال الوطنية والعاطفية. ولعل أهم ما قدمه المايسترو خليفة زيمان للموسيقى البحرينية هي قيادته لفرقة البحرين للموسيقى وإعادة توزيع الأعمال الشعبية البحرينية في قالب حداثي عالمي وعزف تلك الأغاني والمقطوعات بتوزيع جديد وعزف للفرقة الكاملة، بث فيها الحياة من جديد وجعلها قريبة مستساغة من أبناء الجيل الجديد ليكون أحد حماة الفن البحريني والمحافظين عليه والمجددين فيه.
1: المايسترو خليفة زيمان.
0: بورتري شخصيات بحرينية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت فترة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة تدفق النفط في البحرين عام 1000

1932 البحرين التي تعتبر أول منطقة في الجزيرة العربية يكتشف فيها النفط، ودخول البلاد عصراً جديداً من التنمية. ظهرت الخدمات العامة كالصحة والكهرباء والماء إلى جانب التعليم، كما تم إنشاء جسر الشيخ حمد عام 1941 ليربط مدينة المحرق بمدينة المنامة.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. اقتراح تعديل الدستور.
1: يحق ل15 عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي. فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون باب البحرين، واللي يعتبر مدخل سوق المنام القديم. تم بناء وتشييد الباب في سنة 1949، وضم مكاتب الحكومة في ذاك الوقت، وكان الباب مطل على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة، ولكن تم الاهتمام فيه وترميمه على أن يكون بنفس الهيئة القديمة. يضم باب البحرين مركز المعلومات، واللي يستقبل زواره في كل يوم، ومن بعد التعرف عليه بينتقل الزائر إلى سوق المنام الشعبي القديم، واللي يعتبر أحد أقدم الأسواق في البحرين، ويضم العديد من الدكاكين اللي تبيع سلع شعبية وحديثة وتقدم تجربة استثنائية لجميع الزوار، بين المنتوجات الشعبية والمنسوجات والبهارات والبخور والعطور والتذكارات، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي الشعبية. وبالنسبة لأوقات زيارة باب البحرين فهو يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 8 مساءً. باب البحرين مدخل سوق المنام القديم، كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اختيار الشريك المناسب.
2: قبل أن ترتبط بأي شخص اسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا قادر على تقبل عيوبه وجانب المظلم أم لا؟ أغلب الأشخاص اللي يبحثون عن الارتباط الجاد يركزون أكثر شيء على الصفات الإيجابية في الشريك، لكن بمجرد ظهور جانب المظلم أو ظهور البعض من عيوبه نشوفهم في صراع كبير مع أنفسهم: هل أبقى مع هذا الشخص أو أنسحب من حياته؟ تقبلك لعيوب شريكك هو الخطوة الأساسية لضمان نجاح هذه العلاقة. نقطة مهمة جداً، تقبل عيوب الشريك ما نقصد فيه العيوب اللي تجعلك الشخص الذليل أو المستضعف في هذه العلاقة.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، علمنا فيما مضى أهمية خلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه الشرعية، وأهمية تعلم هذا الخلق العظيم وتعليمه وتطبيقه في مجتمعاتنا وحياتنا. وقد ترتب على الجهل بآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ترتب على ذلك مفاسد كثيرة جعلت الناس يخافون من كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحتى نصحح المفاهيم والسلوكيات في هذا الجانب، وجب علينا تعلم صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وإدراج ذلك كما قلنا في مناهجنا الدراسية وتدريب المتعلمين على ذلك بوضعهم في مواقف تربوية علمية. وأول صفة يجب أن يتحلى بها الآمر كما قلنا إخلاص العمل لله تعالى. وحتى يخلص المسلم العمل لله ويصبح عمله صوابا، عليه أن يربي نفسه ويصلحها، ويتم ذلك بالعبادات، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الذين يسعون لإصلاح الناس وينسون أنفسهم بعدم التعقل. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذا إخوة الإسلام، وجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يلتزم بأوامر الله بشتى أنواعها ويتخذها

زادا يستعين به على تبعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأول شيء أن يصلح صلاته ويقيمها كما شرع الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا قال لقمان رضي الله عنه لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فدله أولا على أن يبدأ بإقامة الصلاة، ومن إقامتها قيام الليل.

0: إقامتها قيام الليل بها، فهي من العبادات التي تصلح النفس وتعدل السلوك وتقومه وتقويه. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فبصلاة الليل وقراءة القرآن والتهجد به تقوى الصلة بالله، وهذا يؤدي إلى المقام المحمود. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: التجافي التنقل بالليل. ومن صفات المؤمنين المخلصين أنهم يحيون الليل ويستغفرون بالأسحار. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فيا ترى ماذا فعلنا نحن في ليلنا؟ على الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، المحافظة على تلاوة القرآن ودراسته وتعلم أوامره، وأن يطبقها وأن يعلم نواهيه فيتجنبها، وبذلك يعلم الخلق العظيم في القرآن الكريم، ليصبح خلقه شبيها بخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان خلقه القرآن. وحتى يصبح عاملا عالما بما يأمر به، ورعا فيما يدعو إليه، وبذلك ينصلح حاله ويصلح عمله وينشر الصلاح بين العباد وفي البلاد، فيعم الإصلاح ويتغير حالنا لأصلح حال. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.